الواية لابس الأحمر.

عسلامة، معاكم إيهاب توفيق، انتظروني.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوا 6 نتاع الصباح وانتم تسمعوا في برنامجكم برنامج الويكاند. صباح الخير ويكاند. كل الفريق حاضر. كريمة بحدينا زميلتنا في استقبال تليفونات. رفيق السعداني كيف كيف بحدينا. أشواق المجري كيف كيف زميلتنا في الإخراج الرقمي. كنا متجندين نقضوا معكم صبحية كاملة إن شاء الله بالفقرات اللي تعجبكم. زد فما ديما عنا جديد وعنا زد الموسيقى اللي تنجم اللي نحبو مش نجم نحبوها تنيل رضاكم ونحبوها تعجبكم. شكركم برشا زد على التفاعل متاعكم معانا على الباج متاعنا صباح الخير ويكاند. هذه الباج اوفيسيال وعنا زد الباج ما تنسوهيش صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. نبداو بالبلبل العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ يغنينا أسمر يا أسمراني. نهاركم طيب. نهاركم أسعد الأيام.

0: آخر ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند
1: 36 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا. نعفو برشا يقوموا بكري وإحنا زادة قائمين بكري معاكم. يلا الوقيت هذي ناخذ في فكرة على حويل تقسنا. سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 3 أكتوبر 2026، سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال والحرارة دون تغيير. احنا المعلومات الصحيحة ناخذوها سويعة أخرى من عند المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: آخر ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكند، كلها رسبت من 6:30 نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
1: الستة 59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، الوقت يشري خلطنا. ساعتنا الثانية عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نكلموهم نسألوهم على أحوال طقسنا، عنا زادة أحوال أبراجنا نسموهم من عند فاطمة، فاطمة عبد الرحيم زميلتنا نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا إن شاء الله يا ربي تكون حاجة مبروكة علينا، غنتغني لنا نجاة صغيرة محلاها عشت الفلاية إن شاء الله يا ربي معناها هكا ربي يعطي خيره بالأمطار والنعمة على بلادنا. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكاند، هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام. الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. هيئة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي مساء الأمس بإيقاف أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحر الذي كان من المزمع انطلاقه اليوم، وذلك في إطار القضية الاستعجالية التي تقدم بها عضوان بالديوان السياسي لإيقاف أشغال المؤتمر. يذكر أن هيئة الدفاع عن الحزب قد طلبت التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة يصادقون أمس على ملفين لمؤسستين صناعيتين في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات ومجال التعليب المعدني، وذلك باستثمارات جملية تبلغ 63 مليون دينار ومنح تقدر ب 9.5 مليون دينار وفق بلاغ لوزارة الصناعة. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس مارسيليا خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة في أوروبا. ضربات روسية تصيب جسرا مهما في العاصمة الأوكرانية هو جسر الشمال بعد يومين على استهداف جسر الجنوب، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة المرور وتسبب في ازدحام مروري خانق في المدينة. عدة وسائل أعلام دولية تؤكد أن مساعد الطيار العماني الذي طعن قبطان طائرة فلاي دبي أثناء رحلة من دبي إلى ما يسمى بتل أبيب كان محظورا من الطيران في بلاده للاشتباه في تبنيه آراء متطرفة وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس. قادة مجموعة السبع يتفقون على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تراجع عن فرض حظر على تصدير الديزل بعد أن كان قد هدد به. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 أفراد ومنظمتين خيريتين مقرهما فرنسا، قالت إنهم جزء من شبكة جمعت أكثر من مليوني دولار لصالح حركة حماس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار مع

0: قلت لك كذا جديد عمرو دياب توا 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار، يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: كتالوج عزيزة جديد

0: الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
1: صباح الخير ميرا، تحية ليك الفريق العماك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد مزيك.
0: يعيشك ربي فضلك وربي خليك، وإحنا زدنا نسلموا على كل عاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نسألوا على طقسنا، على طقسنا هكا فمش أمطار فمش أجواء خريفية؟
1: نعم هو أجواء خريفية مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة كما لاحظوا الأيام الكل، مع عدا في الصباح الباكر قاعدة تنخفض، مع أنت ترجع المعادلات العادية في الصباح الباكر، لكن في العشية مع أنت تقريبا في فترة بعد الظهر قاعد ينسجلوا في أرقام أكثر من المعادلات العادية لهذه الفترة بفارق تقريبا 4 إلى 5 درجات. بالنسبة ليوم الأمس مع أنت سجلنا بعض الأمطار كالعادة، مع أنت وخاصة كانت متمركزة أكثر الأمطار المرة هذه على مناطق الجنوب الغربي. سجلنا بجهة قبصة على كمية بالكتار 8 ملمترات، كذلك قبصة المدينة 5 ملمترات، بجهة قبلي كذلك سجلنا 4 ملمترات، سوق لحد 4، بالفوار 4 ملمترات، وكانت حاضرة الأمطار كذلك بجهة القصرين تقريبا الكميات تراوحت ما بين مليمتر إلى 10 ملمترات. أكيد بعد قليل إن شاء الله تأتينا قائمة نهائية فيها أكثر، معناتها مع المناطق اللي نزلت فيها الأمطار وتشكلت فيها الخلايا الرعدية يوم الأمس. بالنسبة لليوم تقريبا حالة الطقس استقرار عموما نجم نقوله، مع عدا السواحل الشرقية قاعدة تتشكل فيها بعض السحب الركامية اللي تنجم تعطينا بين الحين والآخر أمطار، خاصة الواجهة الشرقية لجهة الوطن القبلي. وبالنسبة لبقية المناطق تقريبا طقس صافي إلى قليل السحب، ما عدا في فترة بعد الظهر كالعادة تتشكل خلايا رعدية نشطة بمناطق الشمال الغربي وكذلك الوسط الغربي مع نزول أمطار قد تكون غزيرة. نعرف في الفترة هذه الأمطار تتكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. بالنسبة للرياح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، وخاصة بسواحلنا الشمالية هناك إعلام برياح قوية ما زالت سير المفعول بالنسبة لسواحل الشمالية منطقة سيرات أي طبرقة وبنزرت، البحر سيكون فيهم شديد الاضطراب وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل، والحرارة في استقرار تقريبا تتراوح القصوى ما بين 26 إلى 31 درجة. 31 نسجلوها اليوم وغدوة إن شاء الله بتونس العاصمة، وتكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية للوسط. يبقى تقريبا نفس الحالة جوية غدوة وحتى بعد غدوة، مفهميش معناتها ملامح تغيير أو يمكن تبقى الحرارة تتحسن مرتفع شوية في النهار كالعادة في الصباح، وأنت في الفترة الصباحية أو في الليل تنخفض، هذيك هي الفترة هذه ميزاتها. وإن شاء الله الأسبوع القادم هنالك معناتها ملامح أنت وصول تقلبات، إن شاء الله ربي يرحمنا وتوصل التقلبات وسط الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله نشكرك برشا
1: عايشك
0: على كل المعلومات. يلا توا 7:27 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند.
1: توا 7:42 دقيقة وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند، وخلطنا الموعدنا مع زميلتنا فاطمة عبد الرحيم، نسمعوها في دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله تكون بخير والحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، نهارك فيه حركة وحماس وحاجة كنت مأجلها تلقى روحك اليوم قادر تبدأ فيها، فما خبر يفرحك وإلا كلمة تسمعها ترد لك الثقة. الثور، فما الفلوس والاستقرار هما اللي بشي يخذوا حيز مهم اليوم، حاجة قاعد تخدم عليها تنجم تبدأ تبين نتائجها. الجوزاء، راهو نهار مليان كلام، اتصالات، أخبار، كلمة وإلا زيد اللقاء ينجم يحلك باب جديد، خاصة هوني نحكيه في الخدمة وإلا في مشروع تفكر فيه. السرطان، نهار مناسب للراحة النفسية والحاجات اللي تفرح القلب. وإنت يا أسد، فما فرصة باش تفرض وجودك وتوري شنو تنجم تعمل، ما تخافش من مبادرة على خاطر الحظ يحب شكون يتحرك. العذراء، راهو نهار مناسب باش ترتب أمورك وتسكر زيد ملفات قديمة. وإنت يا ميزان، مازال

0: موسم عيد ميلادكم حاضر مزيم زيدا موسم عيد ميلادكم يعطيك طاقة حلوة عيد ميلادك يفتح لك صفحة جديدة واليوم نهار بالذات نجم تحس انك حاضر تخلي وراك حاجات ما عادش تشبه لك فما فرحة فما لقاء حلو لك انت يا ميزان وإلا خبر يخلي قلبك يضحك العقرب نهار اليوم عندك قوة داخلية كبيرة حاجة كنت غامضة الحمد لله يا ربي راهي باش تبدا تتوضح والقوس عندك الحركة عنوان نهارك فما تغيير في الجو ممكن اخبار وإلا فرصة تخليك تخرج من هالروتين إلي جدي نهار عملي بامتياز تركيزك راهو باش يكون قوي وخاصة هوني نحكيو يميرة في الخدمة وإلا في الفلوس وكان على برج الدلو أفكارك اليوم مختلفة ومميزة يمكن تلقى روحك تفكر في بداية جديدة فما شخص وإلا فرصة ينجم يعطيك دفع القدام ونكملوا مع برج الحوت نهارك في حنية في زيدة راحة بال حاجة انت مقلقتك تبدا تخف وشخص قريب منك ينجم يكون سبب في فرحه صغيره اما راهي باش تكون غاليه على قلبك
1: ميميرا مغني بالاملاح الدنيه خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم صباح الخير ويكند
3: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون اي توندونس 2026 أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء
2: صباح الخير ويكاند ونهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام

0: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة جعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الأنوار وخلطنا إيه ساعتنا الثالثة عنا فيها سبور إكسبريس مع زميلنا اسكندر إبراهيم وعنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان نجيو للموسيقى الفنان الكبير المبدع الراحل وديع الصافي غنينا على الله تعود احنا هاي رجعت لنا زميلتنا خولة الكعب ونسمعوها توا في الأخبار واحنا نرجعو لكم
1: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج عمرة تحس فيها بالراحة والأمان تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن عمرة ترتح ذاتك عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71-124-124 ولا يدخل على سيت tunisibooking.com نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية
2: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 4 كريم ديسير فيتالي ب 2370 في عود 3160 بالكارتة وفاة متاعك
3: عسلمة get ready with me maintenant أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو
5: أريدو طور عالمك
6: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الاولى في مجال العلوم الشبه طبيه تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسيه التصرف الماليه والتسويق خبره سنين تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعة محمود الماتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
0: صباح الخير واهلا بكم في هذا الموعد الاخباري مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل يقدر ب 335 مليون يورو أي قرابة 1.1 مليار دينار لفائدة تونس سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة تسجيل قفزة نوعية في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال السنة الحالية حيث بلغت حصة السيارات الكهربائية 10.8% من إجمالي المبيعات منذ بداية السنة الجارية حسب رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دبش الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أمس حكما يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 3 قُصر إثر إدانتهم في قضية متعلقة باعتداء جنسي على طفلة قاصر من ذوي الاحتياجات الخصوصية دوليا النائب العام لدولة الإمارات يعلن اليوم أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة نحو ما يسمى بتل أبيب كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية خلال الرحلة والنائب العام يضيف أن المساعد اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم في الطائرة ووكالة رويترز تنقل عن مصدر مطلع قوله إن مساعد الطيار الضالع في واقعة طائرة فلاي دبي هو عماني يدعى همام الهمامي ومتحدث باسم شركة الطيران فلاي دبي يقول لوكالة رويترز إن الظروف المحيطة بواقعة الطائرة لا تزال قيد التحقيق والشركة ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بمزيد من التعليقات وزارة الخارجية الكورية الشمالية تندد في بتقرير بشأن حقوق الإنسان في البلاد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعتبر أنه يشوه الواقع نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس
7: الأولى في تونس
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرأ نتكلم في التليفون
9: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
5: أريدو طور عالمك
10: سبور إكسبريس نور مرحبا بكم. مدرب الترجي الرياضي التونسي الجديد بابلو فرانكو وصل اليوم الفجر لتونس جاي من إسبانيا، عنده اجتماع عام نقوله مع الإطار الفني مع نص نهار تقريبا، بعدها عنده اجتماع مع الملعبية. الاجتماع هذا يسبق الانطلاقة أول حصة تدريبية ليه مع الترجي ماضي 3 في البارك بي. نذكر أنه الترجي زاد عنده غدوة مقابلة ودية مع نادي الاتحاد العسكري الليبي بداية من ماضي 3 في مركب حسان بالخوجة. مهاجم النادي الإفريقي صادق قديدة بشيخ ذراحة بجمعتين بعد الفحوصات الطبية الأخيرة اللي كان أجراها على خلفية إصابة تعرض لها في تربص المنتخب الوطني التونسي. شل لباس لصادق قديدة. نذكر أن النادي الإفريقي موجود في ليبيا والستة اليوم عنده مقابلة ودية مع نادي أهلي بنغازي الفريق اللي ينشط فيه فراس شوات اللاعب السابق للنادي الإفريقي. مقابلة ودية مبرمجة اليوم مع الساعتين مقابلة الساساس واحد قبلي، مع الساعتين ونص مقابلة الاتوال سقية الدير، مدي 3 اتحاد المنستير أما الحمام سوسة، مدي 33 دقيقة الأولمبي البيجي مع مستقبل المرسى، الأربعة ترجي جرجيس مع نجم المتلوي. المقابلة هذه فما إمكانية أنها تتلغى، إمكانية تلغى المقابلة هذه بسبب تواصل إضراب ملعبية نجم المتلوي. منتخب أقل من 23 عام سافر البارح للتوغو وين يلعب نهار الاثنين مقابلة اليابية بالدور الأول من تصفيات الكان ضد البنين. عنا مقابلة متاع ذهاب كمان ربحين فيها 2 بلاش، إن شاء الله يتم تأكيد النتيجة هذية في المقابلة متاع الإياب ويتعدى المنتخب لأقل من 23 عام بينسور للدور القادم. بالنسبة للمنتخب أقل من 20 عام اليوم عنا مقابلة وهي آخر مقابلة في دورة شمال إفريقيا مع المنتخب الليبي مع ساعتين وثلاثين دقيقة في الإسماعيلية في مصر. منتخبنا يلزم يربح بعد يستنى أمل ضئيل، نقول ضئيل جدا بعد المقابلات والأمل الذي نجم يجي من مقابلة الأخرى ونتائج المقابلة الأخرى اللي صعيب برشا نقول المستحيل النجم نقول المهمة، لكن يبقى الأمل حتى تاع 5% نستنى ونشوف المنتخب أقل من 20 عام يتعدى للكان القادمة أم لا. بالنسبة للمقابلات نتاع الرابطة المحترفة الثانية اليوم الجولة الثانية فما دفعة أولى من المقابلات كلها تبدأ ماضي 3 مقابل جمعية مجرين مع النجم الخليدي، تحكيم الهادي بوخريز، هذا كيف كيف هلال مساكن مع الهلال الشابي، تحكيم أشرف مجدوب، مكارم المهدية مع محيط قرقنة، طاهرة الليش هو الحكم، الرلوي مع مستقبل جابس، تحكيم رضا الشويحي، كوكب عقير مع سبورتينج بن عروس، الحكم نبيل الهمادي، واتحاد طوين مع الملعب السوسي، تحكيم أمين لفكيرة. وجهت الجولة الخامسة من بطولة النخبة في الهوند في كرة اليد مع الخمسة 4 مقابلات، جمعية الحمامات، النجم الساحلي، نادي كرة اليد بجمال، نادي سقية الزيت، نصر طبلبة مع الترجي الرياضي التونسي، المنزه الرياضي مع سبورتينج المكنين، وماضي 3/4 مقابلة وحيدة بين مكارم المهدية والنادي الافريقي. مقابلة هذه تبدأ 5/4 مش ماضي 3/4، 5 بقية المقابلة كنا نحكيو عليها، مقابلة مكارم المهدية والنادي الافريقي بداية من 5:15 دقيقة. الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني A في كرة السلة بالنسبة للبرنامج اليوم مع الخمسة الملعب النابلي مع السي اس اس، نفس التوقيت نجم حلق الواد مع شبيبة المنازة، 35 دقيقة شبيبة القيروان ونادي الافريقي القمة في الجولة هذه، اتحاد الانصار والاتحاد المنستيري بداية من 6:06 زادة مقابلة النجم الرياضي الساحلي والداليا الرياضية بجرومباليا. نرجع للبوت لكن في اوروبا نحكيو على ليغ دي ناسيون، اهم المقابلات بالنسبه للبارح نحكيو على قمه وفات بالتعادل 1-1 البارح بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الايطالي، مركز فرنسا عدلت ايطاليا ومن المنتخب الفرنسي كان مسيطر اكثر على المقابله وجاته اكثر فرص. نحكيو زاده على مقابله اخرى بين بلجيكيا وتركيا، المنتخب البلجيكي ربح 3-0 في المقابله هذه، واليوم فما دوزافيش نجم نحكيو عليهم الخمسه القمه زاده بالنسبه للمقابلات اليوم في ليغ دي ناسيون بين كرواتيا وإنجلترا، وثمانية غرباء متاع الليل مقابل إسبانيا مع تشيك. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على درواد والفيفوان مزيكا فام بوانات. نخليكم عميرة وبقية الكيب في صباح الخير ويكاند.
11: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
12: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
13: أريدو طور عالمك
14: صباح الخير ويكاند كلها رسبت مسة النص نهار على مزيكا.

0: l'invité. عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
1: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو. طور عالمك. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكند.
0: 28 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
2: كرياسيون تونيزيان.
0: ونرحب برشا بضيفتنا رانيا الجيبسي، منورتنا. يا صباح الخير، يا صباح الفل والياسمين.
3: صباح النور،
0: مرحبا بيك.
3: عايشك
0: رانيا. انت عندك لا مارك سويتس باي رانيا.
3: أيه؟
0: حلويات رانيا، من صنع رانيا ولا بتاع رانيا؟
3: من صنع رانيا.
0: من صنع رانيا. بيحكينا شنو لقاو فيه المشروع هذي، خطر بخلاف الحلويات فما حاجة هك؟
3: بيان سور، هو فيه الحلويات بازي سور لي جاتو. وعندنا زيدا لي جاتو فيك اللي هما كرياسيون سور الخفيف. ومعاه يكون لي مورسو ابار دي ديزاين كيما هكا.
0: ولا انا كيما هكا تو جبت معاك هذايا الجاتو. هي زعما جاتو تهديتها الموزايك فام، حطيتها اونير فيها ميكرو. بالحق حد يراها من بعيد تظهر خبزه تاع جاتو. ولكن هي فيك كيما انت قلت، وانت معناها في الخدمه نتاعك تعمل خبزه الجاتو فيك وتعمل جاتو اللي بالحق
3: اللي هو ابار. اي اللي هو سكون ابار.
0: هذو مزوز صنيع ساعة الباتيسخي. تقريت باتيسخي؟
3: لا، انا ليسونس نتاعي اون ادمنستراسيون دي زافير، مي هذه الباسيون طورتها انتروتوم على القرايه.
0: كيفاش جاتك الفكره هذه انك انت تعمل طباش عبيد؟ عاملين مشاريع يقول لك نعمل حلو وحلو عربي جاتو سالي وكل تخدم الناس على نفسها. ان شاء الله ربي يفتح باب الرزق للجميع. الفكره هذه انك تعمل جاتو، تعمل واحد معاه معناه خدعه. كيفاش جاتك
3: الفكره؟ جاتني انتروتوم على القرايه، خاطر ما كانش عندي، ما كنتش نجم نعمل دي فورماسيون في الباتيسري. دونك الخفيف هي حاجة تنجم تعاون اني عملت عليها البراتيك، تعلمت عليها وعجبت الكليون، خاطر هي حاجة سوليد تقعد انتاك، العبيد يعملوها في الشوتينج متاحهم، تقعد حتى كديكوراسيون بعد سوفونير، ولي جاتو يكونوا ابار مقصوصين نظاف. دونك الفكرة عجبت الكليون، ذيك علاش مشيت عليها.
0: انت بديت الفكرة هكا، معناها الفكرة جاتك من كليون، فما شكون قال لك عليها ما تعملش هكا؟
3: لا، هي الفكرة جاتني مني انا. كي لقيت صعوبات من الاول، خاطر ما عنديش، مانيش بازي في الباتيسري، لقيت صعوبات. دونك لقيت الخفيف هو كفكره حل مع يكونوا معاه لي جاتو معناتها مقصوصين، وانا اكثر تعلمت عليه، ودونك اقترحت الفكره على الكليون عجبتهم، دونك مشينا فيه.
0: وهي فكره باهيه زاد توا هكا، حتى الفروحات والمعني يبداو جينيرالمون في الصيف. والصيف معناها لطف السخانه، فواحد بالحق ساعات تنجم تجي خبزه جاتو تذوب في شطر ثنيه.
3: اي من ساعات ما تعطيهمش حتى لو نومبر اكزاكت كي تسخن في السخانه، يحبوا يخليوها هما معناتها اكسبوزي في الفيونساي ولا حاجه،
0: كيجيو
3: يقصوا يلقاها سخنه الجاتو، ما تعطيكش لو نومبر اكزاكت نتاع البار اللي انت حبيت عليه من الاول.
0: أيوة.
3: انت باش تاخذ لي بار نتاعك مثلا 100 200 حاضرين، وهي تقعد اكسبوزي تتصور، وما تقعد انتاكت ما يصير لها حتى شيء.
0: يعني الباتيسري الجاتويت وكل هذيك فهمنا، قلت لي انت مغرومه وتعلمت وحدك. وهذه توا زدت تحسها صنعه مش سهله هكا باش حد يطلع لك حاجه. كيف تعلمتها؟
3: تعلمتها في الدار، كنت نشري لا ماتير، حتى كي يكون ما عنديش كوموند نشري وناخذ ديزاين يعجبني نحب نطبق عليه. دونك قعدت نعاود وعاودت برشا مرات، وكل مره مع كليون كيف نخدم موديل، حتى اني تعلمت الخدمه على الخفيف.
0: قد ايه عمر المشروع هذا يا رانيا؟
3: 5 سنين.
0: 5 سنين ما شاء الله. تخدم وحدك ولا فما شكون معاك؟
3: نخدم وحدي وجوست الفامي عاونوني شويه في الدار، العائله المصغره.
0: العائله المصغره سلم عليهم برشا، قول ربي يفضلهم. دونك هوني قاعدين نشوفوا احنا في تصويره تاع جاتوتو، زميلتنا شويه تحط لنا تصاور اخرين نشوفوهم هكا الخدمه اللي تخدم فيها. فما هي هكا بلوزيغ تيماتيك، ريت هذه تحسها بون، هذه تحسها خطبه. A plus R ولا A and R خذيهم بعضهم. اللي تم كيفاه العباد يكلموك يقترحوا عليك تقول لك فما تكون نحب النوار منعرفش انك كيفاش تصير المسألة
3: التم هو يكون من عند الكليون كان تم فيونساي انيفرسير تهور كان فما ايفينمون دونك هما يقترحوا عليا التم يبعثوا لي ان موديل دانسبيراسيون وانا بعد ديما ناخذ الموديل دانسبيراسيون ونخدم عليه حاجه من الكرياسيون تاعي.
0: تقترحها قبل معناها على الكليون؟
3: اي بيان سور نقترح عليه الكليون كي يجي باش يعدي كوموند توا معناتها ما شاء الله ولاو الكليون يعرفوا معناتها الكليون اللي يعرفوني يعرفوا حكايه الخفيف دونك هما يبعثوا لي الموديل نقترحوا سورتو في الصيف نخدموه على الخفيف بيكونوا لي مورسو ابار
0: اي وال معناها الجاتو بيدو. انت توا قلتي تعلمت وحدك ايما معناها ينجم حد يقول لك نحب خبزه خبزه بالفاكهه نجم حد يقول لك انا بالشوكولات هذا الكل تعرف وانت تعرف
3: اي بيان سور لو جو كيف كيف حسب راي الكليان
0: كيما يحب هو
3: كيما يحب لو
0: كليان كيما ما شاء الله عليك والله معناها شوف الافكار واحد غير يلقى الافكار ويبدا يخدم على روحه. نسالوك توا سؤال السؤال اللي لازم منه الاسعار اعطيني ارخص حاجه واغلى حاجه.
3: الاسعار من الفيك تبدا من 25 ومن الجاتو غيال تبدا من 30.
0: شو معناها معناها شنو اللي فما شكون يشري جاتو وما يشريش الجاتو يشري جوست الخفيف؟
3: اي ساعات فما شكون يبداو عندي دي كليون يكونوا بعاد وما نجموش معناتها ياخذوا اللي مخصو ينجموا يذوبوا سورتو في الصيف ولا تكون عندها جوست شوتينغ كيما انا ساعات في الانيفيرسير نتاعي ما نعملش انيفيرسير جوست شوتينغ دونك نعمل كان الفيك ما نعملش لي مخصو دونك الفيك يبداو ابارتير من 25 ولي فري جاتو ابارتير من 30.
0: يا لله ربي يوفقك وربي ينجحك وقلنا وين نلقاوك يا رانيا؟
3: تلقاوني سور انستغرام سويت باي رانيا وفي تيك توك سويت باي رانيا وكيف كيف الفيسبوك سويت باي رانيا.
0: ان شاء الله ناجحه وموفقه ان شاء الله المشروع هذا هو صغير تسمى عمر 5 سنين يولي كبير
3: ان شاء الله. اكيد ان شاء الله
0: ربي فضلك يا لله. سلمنا على كل التي قلت انا من اصيب جيبس
3: اي انا جيبس
0: اي سلم على كل اهالينا في جيبس سلم عليهم برشا
3: ان شاء الله
0: يعيشك الله. يلا نرجعوا لكم.

0: سيتي. عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي شامبوان كلير 360 مليلتر 7490 في 13390. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
2: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: 8:58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. ساعتنا الرابعة فيها؟ فيها نقطة قانونية مع الأستاذ الحسين لقرم. اليوم باش يكون حاضر بحضنا، باش نحكي زادة شوية آخر على المهرجان الدولي لمسرح الشارع بن زرد، باش نحكيوا عليه. وعندنا أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب بنا ديما، نفكر في النومرو 71-113-13، أنتم ما تكلموا وأحنا نوصلوا لكم أصواتكم. نجيوا للموسيقى باش تكون تونسية، ملاكي ملاكي غنيها الفنان الكبير الراحل الهادي القلاي. خليكم مع زميلتنا خولة الكامي في الخبار وأحنا نرجعوا لكم.
2: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد فودروية، semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: تدلل تدلل
9: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
11: عسلمة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
12: By the way، لازم تكون أريدو.
11: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار. And guess what،
13: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
14: أريدو طور عالمك.
15: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
16: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: راديو موزايك فم تونس الاخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. منظمة الصحة العالمية تقول إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر إسرائيل يشهد تأخيرا تلو الآخر، منددة بنقص مزمن في الإمدادات الطبية. والمنظمة تعتبر أن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال كارثيا للغاية، حيث لا تعمل أي من مستشفياته بكامل طاقتها. واستنادا إلى أحدث تحليلات منظمة الصحة العالمية، فإن الكميات الكبيرة من الإمدادات الطبية تنتظر الإذن للدخول بمعدل 74 يوما. خفر السواحل الأمريكي يعلن أنه اعترض سفينة كانت تنقل الوقود إلى كوبا في انتهاك للحظر النفطي المفروض على الجزيرة. ومنذ شهر جونفي الماضي فرضت واشنطن حصارا نفطيا على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9.4 ملايين نسمة، ما أدخل البلاد في أزمة طاقة حادة وتدهور معيشة السكان جراء صعوبة التنقل والانقطاع المتكرر للكهرباء. الحكومة الأرجنتينية تعلن أن البلاد ستمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 350 ألف دولار داخل البلاد. وسجل ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية أدنى مستوى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بأي اقتصاد آخر في أمريكا اللاتينية خلال العام الماضي، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إيداع رئيس هيئة التحكيم في كرة القدم التركية وأربعة أشخاص آخرين الحبس الاحتياطي بقرار من المحكمة في إطار قضية فساد معقدة تهز الاتحاد التركي بأكمله. وبحسب وكالة الأناضول يواجه المسجونون عدة تهم من بينها تزوير وثائق رسمية وخيانة الأمانة والحصول غير المشروع على بيانات شخصية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كلها سبت من 6 للنص نهار.

0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
1: التسعة واثناش دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. نحب نحكي لكم على المهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي انطلق البارح 2 اكتوبر ويتواصل اليوم وغدوة في بنزرت. نحب ناخذ فكرة على المهرجان هذا اللي محفل بنزرت. معانا بالتليفون سي بشير الجمودي مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس في بنزرت. صباح الخير سي بشير.
2: اهلا وسهلا صباح النور، تحيه ليك وتحيه لكل الطاقم الفني العامل معك، تحيه لكل المستمعين موزايك فن.
1: يعيشك ربي فضلك ربي يخليك، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. حافله في بنزرت، حب المهرجان الدولي لمسرح الشارع، حكينا عليه، هو بدا من البارح.
2: حافله بنزرت بمسرح الشارع، حافله بالوفود اللي شرفونا بالحضور في هذه هي الدورة الثامنة لمهرجان بنزرت، مهرجان مسرح الشارع، المهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي كان انطلق البارح 2 اكتوبر يتواصل الى حدود غدوة الاحد، ان شاء الله يكون غدوة الاختتام. جملة من العروض الدولية المشاركة في هذه الدورة.
1: كان ناخذ فكرة على الفرق اللي كانت موجودة والاماكن اللي موجودة فيها.
2: طبعا العروض بتبيع، ثم العروض التونسيه اللي هي تهم نوادي المسرح والجمعيات والنوادي الخاصه، وكذلك عروض من ايطاليا، من الجزائر، من العراق، ومن ليبيا، هذوما ضيوف هذه الدوره، وسلطان طعمان اللي يمثلها الاستاذ اسامه زايد اللي موجود معنا عضو لجنه التحكيم للتحكيم في مسابقات العروض المسرحية. العروض البارح كان ثم حفل افتتاح، حفل افتتاح كان فيه عرض من الجزائر وزوز عروض من تونس، واليوم موعدنا مع العرض الليبي والعرض الإيطالي وعروض تونسية. دورة تكوينية على هامش هذه هذا المهرجان اللي يأمنها الفنان مجد بلغيف في المسرح والفنانة أمال العويني. وبالطبيعة ندوة فكرية، ولا هي ورشة تفكير حول المشاغل الأساسية لمسرح الشارع اللي باش تنطلق شوية آخر، وباش يكون حاضر فيها الدكتور عماد خماج من ليبيا والفنان بنزرت وفنان تونس لطفي التركي واللي هو بالطبيعة مدير هذه الدورة الثامنة. هذه تقريبا مجمل فقرات المهرجان الدولي لمسرح الشارع. المهرجان اللي حكيت لك بالبدايه البارح يتواصل الى،
1: سامحني قاطعك، جيت باش نقول للمستمعين قبل ما يدخلوا توا على الباج نتاعنا، هاو حاطين لهم احنا معناها لافيش موجود فيها زاده البرنامج، ياخذوا فكره على البرنامج هذا الكل وعلى النشاطات اللي باش تكون موجوده، ولا زاده الاماكن اللي يمشيوا لها واللي يمشيوا ديريكت معناها كما نقولوا.
2: هي الفضاءات تسمح هي تتوزع على 4 فضاءات.
1: تفضل.
2: ساحة شرفتين اللي هي وين ساحة البلدية أو ساحة المقابلة للمركب الثقافي دوب ما تهبط من القنطرة، وساحة الحبيب بوقدفة، والليفيبور المرسى العتيق والميناء العتيق، وبالطبيعة ساحة داغ خامر شول. هذه هي تقريبا أهم الفضاءات واللي هي تكون معناها فيها التنشيط وفيها العروض وفيها كيف وحلقات النقاش. البارحة مثلا احنا في العادة انه بعد ما توفي العروض تصير معناها حلقة نقاش وحلقة نقدية للعروض المقدمة بالطبيعة تباعا.
1: نشكرك برشا برشا برشا على كل التوضيحات. كان معنا سي بشير القمودي مدير المركب الثقافي الشيخ إدريس. يلا توا 9:17 دقيقة نرجع لكم.
0: صباح الخير ويكند.
3: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي شامبوان كلير 360 مليلتر 7490 في عوض 13390. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: Université.
1: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: 9:34 دقيقة، ارجعنا لكم، مرحبا بكم، تسمع في صباح الخير ويكاند، وخلطنا الفقرتنا نقطة قانونية.
0: نقطة قانونية
1: ومعانا ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم عدل، إشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يصبح النور،
2: صباح الخيرات، صباح الورود، والله يمحليها الموجات الإيجابية معاكم اليوم في
1: موزايك،
2: وكالعادة ديما نكون إيجابية إن شاء الله بقدر ربي
1: إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ، اليوم معناها المستمع بعد قرره وإنا عيتولي نبحث يا اخي، قال نحكي كل بعد تبين انه هو التليفون اللي يتكلم به النومرو ماهوش باسمه، قال اسم صاحبي، وصاحبي قال اعطاني هذه بيوس، قالوا هاو عندي راني انا بيوس زايده خوذها، قال انا معناها لقيت روحي نبحث ولقيت روحي مورط. يا اخي لهالدرجه معناها نجم الانسان يتورط في مشكله على خاطر ماخذ نومرو نتاع حد اخر؟ لازم يكون من ساعات نمرو تاخو خوك ولا امك ولا الوالد ولا
2: هو ميرا تليفون.
1: أي.
2: ما عادش الو سلام الحبيب ركب عليها.
1: حسره
2: يا حسره.
1: ايوه
2: هكا ولا
1: خاطر
2: اش ولا تليفون ولا خاطر التليفون هو عباره هويه رقميه لصاحب الخط، دار ينجم يسجل به ولاده في القرايه، ينجم يخلص به، ينجم يجي اس ام اس باش يجي تفوس من البنك ولا غيره.
1: اي صحيح،
2: ما عادش استعمال الو كهو معناه.
1: اي صحيح
2: هكا ولا دونك ولا حاجه لصيقه به هو وهويته هو الرقميه معناه. لان هي باش نحكيه على الشريحه اللي يقع بيعها من طرف الشركات المخوله قانون بذلك.
1: أي.
2: وبرشا عندنا مشغلين في تونس.
1: أي.
2: وساعات يعملوا ديزوفر معناه، يقول لك تربح كذا شركات بيس ثلاثه شرائح ولا اربعه ولا خمسه.
1: أي.
2: المواطن يشريهم الخمسه باش يربحك الشيء هذاك، يغزي كل الكادو، يشري خمسه شرائح هذيك، يلقى روحه حشته بشريحه واحده، الاخرين يقول لك شنو تعملها لهمان، هو عندي صحابي نعطيهم دونك العائله ولا غيره ولا غيره.
1: عادي
2: عادي، لكن عادي في زمننا العادي، تو الجرائم قاعده تتطور.
1: اللطف يا رب،
2: ربي
1: يبقى علينا الستر.
2: قاعده تتطور الجرائم صراحه، كل مره تاخذ شكل من الاشكال اللي انت ما تجيش على بالك بكل معناها.
1: شيء لطف
2: معناها. وفي اطار حمايه معناها الاشخاص هذوما من الجرائم هذه، تعتبر جرائم معناها عقوبات جزائيه بالطبيعه. مثلا شخص عنده شريحه وعطاها لصاحبه مثلا. صاحبه استعملها في جريمه ابتزاز ولا تحيل. ولا اي جريمه اخرى، ولا حكى بها مكالمه تدل على ثم خيانه صارت في زنا مثلا،
1: حاجه
2: اي، ولا جريمه ارهابيه مثلا، نجم يستعمل بيس في اي حاجه هكا ولا دونك شكون مش عيطوا لما حاجه معناها ريفلكس نتاعه مالك الشريحه اللي شريت باسمه هو. اللي شريت باسمه مش عيطوا له باهي، مش عيطوا له دونك عيب الاثبات محمول عليه هو، خاطر عطاه الشريحه هو كي نجم يعمل حل به برشا باش يعطي الشريحه لزيد، يمشي للمشغل ويلقى يحل الخط للسيد اللي عطاها الشريحه هذيك
1: معناها
2: باش يسجل اسمه هو.
1: حد يعطيني بيس يقول لي هذايا بيس هكا كادو خذها زيده،
2: صحيح
1: نمشي انا وقتها
2: كي يقعد زيد عليك، صحيح
1: نمشي نقول لهم راهو هذايا البيس عطاها لي معناها
2: اي صحيح،
1: وراهو نحب نبدلها باسمي
2: يعطيك صح. يمشي احاله الملكيه نتاع الشريحه هذيك واللي مسؤول عليها الصحابه اللي مسجل عند المشغل باسمه هو.
1: فهمتك.
2: هو في 2017 مع معناها الهيئه معناها المعطيات الشخصيه وكيف كيف هيئه الاتصالات معناها تاع الاتصالات عملت رقم معين، نجمه 186 نجمة ورقم بطاقة تعريف ودياز
1: 180
2: اي نجمة 180 نجمة رقم البطاقة تعريف ودياز، وقتها تعرف شنو الخطوط مسجلة باسمك الكل، خاطر صار ريف راهو ينجم انسان معمور مشري خط هاتفي في مشغل معين، لقى روحه ثم خط هاتفي باسمه هو، تشريه بطريقه غير قانونيه، ادلاه بالنسخه بطاقه التعريف نتاعو طيحها في القاعه، نسى بطاقه التعريف نتاعو، يمشي يعملوا شريحه باسمه هو، وقت بتصير بتبيعه اقل جريمه باش تصير بتبيعه باش عيطوا لي هو، ولعب الاثبات راهو صعيب ياسر في الحاله هذه، خاطر رجال الامن ولا الفقره المتعهده بالامن بالبحث ولا حاكم تحقيق ولا غيره، سي نورمال باش يعيط لصاحب ملك الشريحه القانوني باش يقع اجراء معناها يثبت هو اسك هو وقتها زمن ارتكاب الجريمه كان موجود في الوقت في المكان هذاك ولا لا.
1: ايوه
2: دونك بالنسبه للشريحه نتاع الهاتف الجوال هي حاجه شخصيه وفيها مسؤوليه جزائيه، دونك ماذا بيكم تشريوا شريحه، اشريوا كان حد استعملكم الشخصي

0: دونك هو محمول قانونيا انه يثبت اللي هو مش هو المعني بالجريمه اللي صارت في المكان هذاك.
1: اذا معناها خطاوه هذه حاجه ولات واحد يدخل بعضه معناها واحد وقت اللي يشارج تليفونه ايش يعمل لها هذيك الورقه؟
0: مش يقولوا كلها مش يقولوا قصها بالمقص كلها بالمقص قصها بالمقص ورميها في الحاويه ما تخليهاش جمله خاطر هذيك ارتبط بك انت صحيح ما عادش نجم نبدلوها تثبت في البيش تاعك انت معناها تثبت في الهاتف تاعك انت دونك استعمال شخصي ولات احنا الشريحه مع كل اسف معناها في تونس معناها نعطيو الشرائح عابثا ونبيعوهم بالتسويق من حقهم شان التسويق للشرائح نتاعهم لكن المواطن التونسي يكون عقلاني يشري حاجه اللي حاجته بها هو اذا كان عارف روحه مش باش يستعملها من الشرائح الاخرين ولا باش يشريهم ولا باش يرميهم راه ثم اختار برشا تكون جريمه معناها تجم تقوم فك الشريحه لقاها معناها عبثا ولعطاها لصاحبه وما لزموه احنا ما نعيشوش مع اصحابنا
1: نعيش
0: مع عائلتنا مش مع اصحابنا ما نعرفوش عليهم الكوبورتمون نتاعهم شنو باش تكون نجم يقع استعملها في اي جريمه قلت لك راه غسيل اموال له وإرهاب وجرائم اغتصاب نجم يستعملوها وابتزاز خاصة نجم يستعملوها وتكون قضية جزائية ويجم يتوقف معني على عين المكان صاحب الشريعة ورب الإثبات يتحول عليه هو باعتبار أنه حاجة طبيعية معناها يعني كيما واحد يبيع سيارة ميرا وتقعد باسمه هو وترتكب حادث هو مش يرجع وشكون مالك سيارة
1: صحيح
0: مش يقول بعتها اثبت بالعقد انت بعتها نفس الشيء حتى الشريحة راهي ولات حاجة لصيقة بالإنسان هوية رقمية في المعاملات الكل في جميع المعاملات معناها سواء كانت معناها عمليات خاصة أو في إطار ولادك تقري فيهم ولا في إطار خلاص معناها عن طريق البنوك ولا عن طريق البريد ولا غيره راهي هي حاجة خاصة بك انت دوك هي ديجا تحميها هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية باعتبار أنها تعتبر عندها قيمة قانونية كبيرة برشا وعندها أثار مش باهية بالكل على على على المستعملين نتاعها اللي كان استعمالها ولا غيره راه باش يكون محل تتبعات قانونيه. نخرجوا بالخلاصه في الموضوع هذايا انا واحد من الناس معناها باش حطوا لي بلا ناكل كان حس بيه بركه معناها كولي مش انت تلقى خمسه وسته اشتغل بيهم خمسه وسته اشتغل بيهم علاش تشري فيهم علاش تاخذ فيهم خمسه وسته معناها دونك اشريهم وبعد امشي اعمل ريزيليسيون تاع الكونتراد نتاعهم كي تحبش تعطيهم معناها ولا عطيتهم لشخص بالوقت امشي اي مشغل خاص بالخط هذاك وبدل اعمل احاله ملكيه نتاعها معناها راه معناها الجرائم الالكترونيه تعتبر من الجرائم الالكترونيه وتعاقب بالسجن وبخطايا ماليه باهظه وتضيع وقتك وبرا اثبت العكس حاجه طبيعيه واللي عبل اثبات محمول على صاحب الخط
1: وهم بيدوا الشركات ساعات فما حاجات هكا لازمهم ينتبهوا لهم خاطر ساعات العبد يبدل اللينيا نتاعو التليفون نتاعو ويقعدوا العباد معناها يكلموا فيك راهو مانيش انا راهو مش انا راهو مش انا ساعات تحسوا بدو نومرو ما فهمتش كيفاش يصير ولا يعطيه فيسا يعني انت باش تنحي اللينيا تلقاها بعد غدوه عند شخص واحد اخر والشخص الاخر يبدا يتقلق يقول لك راهو التليفونات يكلموا فيا يقلقوا فيا هما بيدوا معناها اجتهاد من المواطن واجتهاد من الشركه بيدها هكا ولا لا
0: الشركه ثم مده صلاحيه الخط هذيك تقعد يستعمل فيها الشخص معني بالامر اذا كان فات مده الصلاحيه نتاعو ما شرجيش الهاتف نتاعو الجوال ثم مده الاحتفاظ ذيك تقعد معناها محتفظين بها الخط هذاك مده 6 اشهر حسب مشغلين فات 6 اشهر وقتها يقع قطع معناها الخط الهاتفي نتاعو
1: اي ملي ساعات انت بيدك تمشي كمواطن معناها شاري هكا عندك نومرو تقول راه النومرو ذا ما عادش نستعمله
0: تمشي للمشغل
1: مثلا المشغل النومرو تلقاه يتعطاه فيسا لحد اخر هذيك زاد تنجم تكون تعمل مشكله
0: هو راهو بين قوسين يعطيو اذا كان انت عملت معناها فسخ العقد وعندك وثيقه اللي فيها فسخ ما عندهم هما دونك ما عادش عندك حتى مسؤوليه
1: ولا معناها انت توا كي تمشي تقص نومرو تقول له اعطيني وثيقه
0: بالطبيعه باش
1: لا قدر الله فما حاجه
0: تم فسخ العقد بينهم أم في الكال الاخرى راهو مع ثم مده صلاحيه الخط تقعد ديما فالابل واعطيهم مده اخرى زايده تكون 6 اشهر حسب المشغل باش يقع ديما حفظ ذلك الخط لصاحبه الاول فات 6 اشهر حسب مشغلين 6 اقل اكثر حسب مشغل وقتها يقع قطع معني خط الهاتفي معني خط حمايه المعطيات للاشخاص معني مش معقول واحد عنده خط وسافر مش معقول معني يجي في 3 ايام تقصوا له الخط هذاك فهمت ثم حاجه اخرى يعملوا فيها العباد راهي مش بها بالكل ساعات يعملوا ترو كالر يجي يحط لك انا يحط لك اسم حاجه وهميه مثلا يخرجك انت اسم مثلا نقولوا فرقه كذا كذا وهو ما عنده حتى علاقه بشيء هذاك لكن يقع اثباته هذاك راهي مش معقول عليك انت تحط اسمك في تروكارر اسم نتاع اداره ولا اسم نتاع شخص معروف ولا غيره لا هذاك يعتبر جرم يعني
1: هذا هو صاير
0: خاطر يقصك تليفون انت ميرا طلبك موزايك تفرح انت تخدم موزايك
1: اي صحيح
0: جاك هاتف جوال وجاك اسم غريب ياسر نجم يبعث على الريبه وعلى الخوف وعلى الرعب وغيره ومن بعد يقول لك ليه انا عملها كيك في تروكارر راهي مش باهي هذيك
1: اي صحيح
0: راهي هذيك معناها ضرر معنوي كبير برشا للمتقبل مكالمة الهاتفية
1: رغم
0: ان الهاتف الجوال ليس وسيلة عبث يا أميرة
1: أي
0: ليست صحيح. وسيلة عبث رغم وعندها أثار قانونية كبيرة برشا وتحملنا المسؤولية الجزائية وذي مفوش وجرائم الإلكترونية كثرت برشا وبرشا جرائم وقع حل اللغز نتاعها عبر شريحه الهاتف الجوال خاطر سي نورمال معناها راهو نحكيو الهيئه الوطنيه معني معطيات شخصيه وهيئه الاتصالات معناها ما عادش الو سلام على حبيبك الهاتف الجوال تطور استعمال نتاعو في جميع

0: بجميع اشكال معناها
1: كما ولي... قلت انت معناها انت معناها هذا فيه الهويه نتاعك وفيه
0: هويتك كل شيء هويتك لصيقه بك انت معناها هويتك لصيقه بك انت وانت تتحمل اثارها هذاك ولدك جبته وانت وتتحمل المسؤوليه نتاعو نفس التكييف بالضبط
1: فهمت صحيح. نشكرك على كل التوضيحات يا استاذ ربي فضلك لينا وديما هكا منورنا وديما نتعلموا
0: ميرا بليه برحمه الله برك كان تسمع راه احنا كي نمثلوا تونس خارج ارض الوطن ماذا بينا معناها يكون السيرفيس المقدم طرف الشركات التونسيه سواء خاصه او عامه يكون خدمة معناها تكون في مستوى متطلبات المواطن
1: أي.
0: وإحنا مواطنين معناها نطالبوا حقوقنا وواجباتنا صحيح ماذا بينا جست شراقة صغيرة معناها شركات الطيران معناها كيف نقابلوهم لبرا ماذا بينا يفرحوا بينا كيما فرحوا بينا في تونس خذينا تخلصوا الفلوس نتاعنا هكا ولا مالوزمون يلزم عناية كبيرة ويلزم رسكلة كبيرة باش كيفاش تعاونوا مع المواطن اللي موجودين في أرض
1: في خارج
0: تونس يمثلوا نفس الشركات معناها
1: نحكيو عليه الموضوع هذا مرجي
0: اوكي دكا
1: اوكي
0: ان شاء الله يعيشك ربي يفضلك
1: كان معنا الأستاذ حسين لاجرم عدل اشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد مرحبا بك يا استاذ يا عايش يلا نرجع لكم
2: نقطه قانونيه صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام صباح

0: صباح الخير ويكاند، كلها رسبت مسة النص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: 59 دقيقة كلمتونا على 71 113 113. احنا نوصلو لكم أصواتكم في صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: يا صندوق عجب، إن شاء الله نهاركم مسعد الأيام. بربي احنا متساكنين دوار الحوش، لقينا مشكلة كبيرة مع الفنادق. الفنادق تقول لك ما تجيكش الفاتورة، أنا كيفاش نجي بالك وأنت ما عندكش نمر وما عندكش ناس؟ يا حبذا سيد والي بن عروس بلغنا بلدية نعسان تعمل لنا أونجا ونوامر، راهم عندهم حق فنادق وسيرك يلقاو إشكالية كيفرقوا الفاتورات. ربي تعمل أكبر مزية سيد والي بن عروس، وكنا حكاية مع بلدية نعسان.
3: ربي ربي ربي السكر من سن تنطل، راهو الأرساح مش معقول، راهي شيء حشم شيء بكي شيء حزن. شوف بنظر كيفاش الأوساخ مطرات ماشي كل بلاصة، راهو شيء أسف، راهو شيء بكي. نحكي على قلب مدينة بنظر، ما بين البنوك ما بين المؤسسات ما بين المعلمات والتجار، شيء أسف شيء حزن شيء حزن. شو هذا؟
4: ربي يا صندوق عجب يا أخي، اللي يكريو في الروب نتاع العروسات ومتاع الحضارات يا أخي ما عليهمش رقابة؟ يا أخي الروبة قداش تتكلف هي سومها باش أنهم يقعدوا يكريو فيها بمليون وبزوز ملين وبستمية وبسبعمية وبثمانيمية؟ رام رام عندك الموضوع هذا موضوع لكري. بربي يا صندوق عجب شوفولنا فيه حل.
5: نتكلم ونعاود نتكلم، يرحم والدين والديك، عدولي صوتي عدولي صوتي. حب ونقل حي خالد وليد منوبة، حي خالد وليد منوبة. ما نعرفش مش موجود في خريطة تونس، مش موجود في مفهمتشين علاش ما تعملوا ليش نقضى. والله التاكسيات لا ثم، ثم اللي يقدر ثم اللي ما يقدرش، كلها تلامدة تعبط على ساقيها المنوبة. حي خالد ابن وليد منوبة يهبطوا على ساقيهم تلامذة وخدام عليه ضبي. والله تعبنا زيد عملونا كالقنطرة وسكرونا من لوطة، واحد ربي يعلم بحاله باش يطلع كالقنطرة. واحدة من الناس مريضة ما نجيش تطلع، ساقية مريضة ما نجيش نطلع، نطلع بالسيف نطلع تلقاني خطوتين ونيقف نتنفس وبعدين نكمل. بربي بربي عدولي صوت.
0: صندوق عجب صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: كارفور كالعادة والعويد محفلها، وهذا بمناسبة العيد ميلاد 21 للكارت دو فيديليتي وفي، والكادوات والمفاجآت والبروموات متواصلين في كل مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبرس. باش تشارك حبر ما تدخل الكارفور تسكاني بالتليفون متاعك الكيو ار كود اللي تلقاه موجود، وهكيك تدخل مباشرة في القرعة وتنجم تربح 50,000 بوان دو فيديليتي على الكارت دو فيديليتي متاعك وفي، وبتبيعها معناها تقضي بيهم وتشتري بيهم اللي تحب من أي مغازة كارفور. هذا بخلاف الكيرميس وكادو اللي تلقاها في التخوازي بيرماشي كارفور، كارفور المرسى، كارفور مول أوف سفاكس وكارفور مول أوف سوس. وبالنسبة لزوفر متاع اليوم 3 أكتوبر عندكم الكريم ديسير فيتالي البو اللي فيه 70 جرام 790 مليم. البرومو متاع اليوم تاخو 3 معاهم أمبو غراتوي ب 2003 170 في عوض 3160 بطبيعة الحال بالكارت دو فيديليتي وفهي.

0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
1: 9:57 دقيقة، رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، سلموا على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن. برشا برشا يسمعوا فينا وسلموا عليكم برشا، وربي يفضلكم. ورانا نقرأ في المساج متاعكم ونسلموا عليكم ونصبحوا عليكم. احنا خلطنا ساعتنا الخامسة، جعلنا فيها ساعتنا الخامسة آي سيدي، عنا فيها إعادة لدقيقة حظ من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم، عنا فيها نوتري بلوس تجي شوي آخر أميرة العسكري مختصة في التغذية، وعنا أصواتكم اللي نوصلوها في صندوق عجب 71-113-013، هذا هو نمرونا، كلمونا وسجلوا أصواتكم. باش نجيو للموزيكا، نحب نسمعكم أغنية من أشهر أغاني التراث العراقي اللي خرجت يكون في الثمانينات، قلبت الدنيا. ليش يا جارة،
2: ليش يا جارة ما تردين الزيارة.
1: يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار، وإحنا نرجعولكم.

0: على ذمتكم اليوم 4 كريم ديسير فيتالي بالفين و 370 في عود 3160 بالكارت وفاه نتاعك.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه حلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم هومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
3: عسلامة، get ready with me، بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك،
4: أي ذوي لازم تكون أوليدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أوليدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what،
2: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أوليدو.
5: أوليدو طور عالمك.
6: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي شامبوان كلير 360 ملل 7490 في عود 13390.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. في متابعة لحادثة وفاة تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات داخل قسم بمدرسة بفريانة من ولاية القصرين، منذر الجابلي معلم بالمدرسة وجار الضحية يقول لمزيك إن الطفل تدافع مع زميلته للجلوس بالطاولة، ما تسبب في سقوطه وارتطام رأسه على الأرض. والمتحدث ذاته يؤكد نقلا عن شهود عيان من العاملين الذين كانوا على عين المكان أن والدة الطفلة التي تعمل بالمدرسة لم تكن موجودة زمن وقوع هذا الحادث كما روج بمواقع التواصل الاجتماعي.
1: الوليد يقرأ سنة خامسة غسان حاجي 10 سنين، الوليد يقرأ من ساعتين لثلاثة أونجلي، ومن بعد يقرأ عند زميل آخر من ثلاثة للخمسة، ساعة عنده راحة من ثلاثة غير درجين حتى ثلاثة ودرج، كي خرج كمل ساعة الإنجليزية تعدى طول ما باش يحبط محبط يعمل في الراحة متاعه وتعدى للصال ديريك، كي تعدى هو البنية تعدوا يجيروا الاثنين، مشوا الاثنين حبوا شدوا يحوزوا الصفة الطاولة الأولى، ياخي البنية دزيته، كي دزيته الوليد طاح على الجمجمة نتاع راسه من تالي، ومن بعد البنية هو حاول باش يهرب، لخي هي عاود ضرباته، الناس كل حالة تحبط التجري، شوية ترى الزملاء يجيروا فوق وشو هزوا التلميذ يجيروا به وتواصلوا هزوا للسبيطار، فما بركة حاجة نحب نوضح، البنية أمها تخدم في المدرسة وما كانتش حاضرة للحادثة، راهي طلعت مع الزملاء الفوق ماهيش حاضرة للحكاية، كي مشت الزملاء يطلعوا يجيروا، طلعت معهم واش ثم قالوا لها قالت لهم راهو بنتك ضربت غسان، بل هي قالت لها علاش تضربي فيه، يعني من الفيرسيون هذه من الحاضرين في المؤسسة ومن التلاميذ اللي أقروا معه أهل الميت قالوا نحن باش ناخذوا حق ولدنا في إطار القانوني، ما عنديش حتى إشكال، توراي الأمور هاد الناس كل رايزة ما فيش حتى شيء، المدرسة عادية، كنت هي البنية تقرأ معها 10 سنين وشي قدروا ربي والعائلة متفهمة وقالت نحن راهو كان حق باش ناخذوا في إطار القانون.
0: قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الموقوفين على ذمة قضية الاعتداء الجنسي واغتصاب طفلة تبلغ من العمر 16 عاما داخل منزل بمنطقة الملسين. وبطاقة الإيداع تشمل كافة الموقوفين من بينهم فتاتين إضافة إلى ممرض وشقيق أحد المتهمين الرئيسيين في القضية وصاحب المنزل. وقاضي التحقيق يقرر تحديد يوم 7 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الاستنتاقات التفصيلية، وذلك في انتظار تحسن الحالة الصحية والنفسية للضحية لتمكين قاضي التحقيق من إجراء المكافحات القانونية. في الشأن الدولي، النائب العام لدولة الإمارات يعلن أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة نحو ما يسمى بتل أبيب كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية خلال الرحلة حسب وصفه. ووكالة رويترز تنقل عن مصدر مطلع قوله إن مساعد الطيار الضالع في واقعة طائرة فلاي دبي هو عماني يدعى همام الهمامي. وزارة الخارجية الكورية الشمالية تندد بتقرير بشأن حقوق الإنسان في البلاد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة، وتعتبر أنه يشوه الواقع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا ورفيق في صباح الخير ويكاند.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله تكون بخير والحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، نهارك فيها حركة وحماس وحاجة كنت مأجلها، تلقى روح كل يوم قادر تبدأ فيها، فما خبر يفرحك وإلا كلمة تسمعها ترد لك الثقة. الثور، فما الفلوس والاستقرار هما اللي بشي يخذوا حيز مهم اليوم، حاجة قاعدة تخدم عليها تنجم تبدأ تبين نتائجها. الجوزاء، راهو نهار مليان كلام، اتصالات، أخبار، مكالمة وإلا زاد لقاء ينجم يحلك باب جديد، خاصة هوني نحكيه في الخدمة وإلا في مشروع تفكر فيه. السرطان، نهار مناسب للراحة النفسية والحاجات اللي تفرح القلب. وإنت يا أسد، فما فرصة باش تفرض وجودك وتوري شنو تنجم تعمل، ما تخافش من مبادرة على خاطر الحظ يحب شكون يتحرك. العذراء، راهو نهار مناسب باش ترتب أمورك وتسكر زاد ملفات قديمة. وإنت يا ميزان، مازال موسم عيد ميلادكم حاضر، مازال زادا موسم عيد ميلادكم يعطيك طاقة حلوة، عيد ميلادك يفتح لك صفحة جديدة، واليوم نهار بالذات نجم تحس انك حاضر، تخلي وراك حاجات ما عادش تشبه لك، فما فرحة، فما لقاء حلو لك انت يا ميزان، وإلا خبر يخلي قلبك يضحك. العقرب، نهار اليوم عندك قوة داخلية كبيرة، حاجة كنت غامضة الحمد لله يا ربي راهي باش تبدأ تتوضح. والقوس، عندك الحركة، الحركة عنوان نهارك، فما تغيير في الجو، ممكن اخبار وإلا فرصة تخليك تخرج من هالروتين. إلي جدي، نهار عملي بامتياز، تركيزك راهو باش يكون قوي، وخاصة هوني نحكي ويا ميرا في الخدمة وإلا في الفلوس. وكان على برج الدلو، أفكارك اليوم مختلفة ومميزة، يمكن تلقى روحك تفكر في بداية جديدة، فما شخص وإلا فرصة ينجم يعطيك دفع القدام. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك في حنية، في زادة راحة بال، حاجة كانت مقلقتك تبدأ تخف، وشخص قريب منك ينجم يكون سبب في فرحة صغيرة، أما راهي باش تكون غالية على قلبك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 على موزايك FM.

0: آخر ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند
1: كارفور يفرح بكم كالعادة والعويد ويعطيكم الإمكانية باش تربحوا برشا كادوات كمكافأة على الفيديليتي متاعكم. باش تكون من الرابحين ساهل ياسر، معليك كان تكون أنت السوبر فان دي موا متاع الباج كارفور تونيزي من توا حتى لآخر الشهر. ادخلوا كل يوم على الباج فيسبوك كارفور تونيزي، اكتبوا دي كومنتير، عملوا دي بارتاج، وخليوا أكثر عدد ممكن متاع دي كومنتير على البوبليكاسيون اللي تلقاوهم على الباج متاع كارفور تونيزي باش تعملوا أقوى سكور وتاخذوا البادج نتاع السوبر فان. ما لافاش تستناو من توا، انت اللي تسمع فينا جرب حظك وكون انت الرابح وانت السوبر فان. احنا معنا بالتليفون نسرين جمني، اهلا وسهلا.
2: صباح الخير ميرا، صباح الخير مزيك.
1: شنو حوالك يا نسرين؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله يا ميرا، عايش الحمد لله.
1: عم يتكلم فينا؟ لا،
2: نتكلم فيكم من نابل.
1: يلا تحيه كبيره لكل اهلينا في نابل.
2: عايش يا
1: نسرين، شو عملت؟ دخلت على الباج
2: ولا ديما ندخل باش كارفور نعمل دي كومنتير نبارطاجي لي بوبليكاسيون اللي هبطوهم؟
1: ايوا
2: ماركي صحابي. ايوا بريسك كل يوم هذا نعمل فيه.
1: يا لاله مالها، هو تعبك خرج بنتيجة على خاطرك انت السوبر فان دي موا
2: نسرين،
1: وربحت 1000 دينار من عند كارفور. ان شاء الله مبروكين عليك.
2: يعيشك اميره، نشكر كارفور، ميرسي.
1: يعيشك، ان شاء الله مبروكين عليك نسرين. انتم زيد كي نسرين تجمو تكونوا السوبر فان دي موا. نعاود نفكركم نقول لكم ادخلوا على الباج كارفور تونيزي، حطوا دي كومنتير، عملوا دي بارتاج على البوبليكاسيون اللي تلقاوه معك، هكا تربحوا البادج نتاع السوبر فان دي موا. يلا نرجعوا لكم.

0: العشرة و19 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند وحنا خلطنا الفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: أميرة صباح النور.
2: بونجور صباح الورد يا للا صباح الفل عزيز.
0: مرحبا بك. حتى الأكتوبر روز فما حتى
2: البروش
0: أي البروش تاع الأكتوبر روز والله نسيتها أنا نولي نلبسها معناها شهر أكتوبر كامل هو إن شاء الله زاد احنا باش نحكيو برشا برشا برشا معناها على مرض السرطان وهو معناها الأكتوبر روز حاجة تعمل 66 كيف على خاطره شهر كامل توعوي أنه معناها نحكي ونفهمه ونفيقه وزاد نكونوا معناها كيفاش معناها نتحلاو بالشجاعة ونمشيو ونعديو ونتفقدرو احنا باش واحد علاش ليه معناها ينجم حتى كان لا قدر الله مرض به المرض هذا ينجم معناها في الاول ينجم يعالجو فاليوم قعدنا نحكيو على التغذية وحكيت انا وياك في الاوف قلت كره برشا عبيد يقول لك لا انا راني ناكل في ماكلة اللي هي 1000% ما تمرضنيش ونتبع فيها مش لازم حدا يسميهم معناها فما ريجيم هكا يا اخي هي فما ماكلة معينة تمرض يعني ممكن أنه الإنسان يقول أنا باش نعيش نحي السكر نحي الخبز نحي العجين نحي المقلي نحي ومانيش باش نمرض يعني أكهو
2: ولا دونك هو الشهر هذايا معناتها شهر من كل عام باش نفكروا المراه اللي ناسيه روحها عام كامل ما تفكرتش عام كامل دونك شهر هذايا يلزم تكون عندنا كما قلت انت الشجاعه وما نخافوش على خاطر ثم زاده فكره تو ناكل بالطريقه هذه تو ما نمرضش معناتها اللي حابين نقولوه راهو ما فماش ريجيم معين ولا نوعيه نتاع ماكله معينه ولا عشبه معينه اللي هي تنجم معناتها تخليك ما تمرضش بسرطان الثدي. سرطان الثدي عنده برشا اسباب متنوعه فيهم الجينيه فيهم العامل معناتها لي زغمان ثم العمر دونك ثم امراض اخرين تنجم تساهم في ظهور السرطان الثدي وثم الماكله بيان سور ولكن معناتها انك تمرض بسرطان الثدي ما تحسش بالذنب تقول هاني انا حياتي كل غلطه لي وما نعمل حتى غلطة في ماكلتي والآخر اللي قاعد يبلبز ويأكل في ماكلة ياسر خايبة ما مرضش دونك ما عندوش علاقة معناتها سيفغي التغذية مهمة كوقاية وحتى في مرحلة العلاج معناتها مهمة برشا ولكن
0: وربي يشفي الجميع
2: وربي يشفي الناس الكل بالطبيعة دونك ولكن اللي حبيت نقوله اليوم راهو ما فماش ماكلة معينة وإلا عشبة معينة ميرة ساعات يقول لك ثم الناس نجم تتخلى على الدواء وتقول لك هوك العشبة الفلانية مع الرجيم الفلاني نبرة لا راهو ما لا
0: هو تعرف عليه هذا يصير ميرا خلنا نحكيه هكا احنا بيسكو معناها الناس يسمعوا فينا زاد اليوم وانا بدي شفت هكا دي بودكاست يجيوا ناس يقولوا با مش سرطان ثدي معناها نوع اخر يقول لك اي انا ما خذيتش الدواء وانا معناها عملت على الماكلة وعملت سبور وبريت معناها هي تعتبر يكون ميغاكل ما نعرفوش اليوم احنا ميغاكل ولا مش ميغاكل ما نعرفوش خطر حتى البدن كيفاش ينجم يتفاعل ولا شنو ينجم يصير فيه ولكن
2: الامل هذاك اللي يجي من الشخص هذاك
0: ما تخليش انت راهو خاطر انت شفت حاجه كيما هكا عبد معناها يبدل ولا يقص كامل البروتوكول معناها هذه وهذا طب وهذه معناها ناس تفركس وناس تعمل في ابحاث وناس هو الجارانتي
2: صحيح
0: هو الجارانتي
2: اي صحيح دونك اي مهم اللي قلته ميرا خاطر نبداو نحبوا نشدوا في قشره وقت ريت كان
0: وعادي هو يبدا
2: الانسان خاطر في حاله ضعف معين
0: أي
2: وقتها دونك ينجم يكون ما عندهش علاقه بالثقافه ما عندهش راهو جمله انت في اللحظه هذيك اللي باش يقولوه لك ذيك القشه اللي تحب تشد فيه دونك انا اللي حبيت نقوله اليوم لازم تبدا عندك ثم علاقه نتاع ثقه كبيره بينك وبين طبيبك مهم برشا وخلي ديما معلوماتك مع هو باهي دونك اليوم انا اللي حبيت نحكي دونك مثلا في موضوع باش نحكيه مثلا في موضوع المكملات الغذائيه والا الاعشاب راهو ثم مجموعه نتاع اعشاب ومكملات غذائيه دونك ترفع من مستوى الاستروجين في الجسم نتاعنا اللي هي تنجم تزيد تساهم في ظهور المرض ذي وإلا حتى ما تتمشيش مع الدواء ولا البروتوكول اللي أنت باش تتبعه
0: كما شنو أميرة خلنا نعرفه
2: الحاجات اللي تطلع الاستروجين في البدن مثلا نمشيو الجرين اللي هما البذور اللي هما حاجة يسر ننصحوا بها نحن كما الكتان برافو عليك كما الجلجلان اذا اذا اذا انسان عنده ارضيه معناتها حتى اش قلنا نحن ديما كل عام الجيني الوراثي راه هو الاولاني هو أي. الاصل معناتها انت اليوم ابش نبسطها انت تلقى اليوم انسان ياكل سكر مصباح لليل ما يمرضش بالديابيت بالسكر مرض السكر وتلقى الاخر جوس ما بدا يبلبز شويه في ماكله السكر امرض بالديابيت خاطر هذا عنده ارضيه تيغ فافورابل باش يمرض من الديابيت
0: والاخر
2: معناتها ديما اقراو حساب العامل الجيني والوراثي وانك انت بدنك ينجم يقبل دونك انت مثلا اذا انت عارف في العائله اللي ثم اكثر من شخص مرض بسرطان الثدي دونك وقتها يزمك تنتبه اكثر من غيرك دونك مثلا الكتان اللي نحن نشجعوا عليه برشا الكتان صحيح هو مفيد ولكن الاكثار منه وما خذته بطريقه معناتها اكثر من نورمال تنجم انت مثلا فما اللي يقول لك انا ناخذ كل يوم معناتها كتان نحطوا في الياغورت نحطوا في الخبز نحطوا في السلطه
0: فما شكون ياخذ معناها رطل كتان يعملوا خبز وياكلوا نهار كامل
2: فوالا
0: دونك معناها برشا
2: فوالا
0: برشا
2: تعرف من هون ريت باش نفهموا انه ما يلزمكش تبدا اكستريميست في الريجيم اليمونتير نتاعك انت يلزم تدخل في نظام غذائي متوازن ومعتدل واللي هو اكثر نظام غذائي متوازن معتدل هو ريجيم البحر الأبيض المتوسط قلناها وعودناها راهو الأفكار اللي قاعدة تتسوقنا من البرة فيها صحيح وفيها الغلط فيها اللي ينفع وفيها اللي يضر راهو نحن عنا نظام غذائي نتحسدوا عليه راهو نحن عنا نظام غذائي متوازن معناتها راهو الناس كان معناتها الدراسات كي وقت اللي خدمت عليه معناتها شيء متوازن ومعتدل ويخليك تعيش مرتاح وتاكل عاج دوك انت اليوم سي فري ثم مجموعه متاع اغذيه واضحه راهو باش تتجنبها نحكيو على المولونات نحكيو على المنكهات نحكيو على اللحوم الحمراء باش نقصوا منها مش نحيوها نقصوا منها دوك انت يلزم نهارك ماهوش قايم على نوع معين تاع ماكله تقعد تاكل فيه ما تجيش مثلا تقول انا باش نحي اللحم جمله ونقعد نستهلك في البذور هما في بلاصه اللحم نجم انت هاك البذور هذوك انت تقول هاك هذوك ناخذ منهم الالياف وناخذ منهم بروتينات وناخذ منهم معاد ينجموا هذوك يقلقوا البدن دونك انت يلزم الصحن نتاعك فيه كل شيء والعاج نتاعنا اش معناتها العاج نتاعنا معناتها كسكسي نتاعنا مرقه الخضره نتاعنا الطبيخه نتاعنا ماكلتنا العاديه بسيستنا الماكلة العادية المتوازنة هذيك علاش وقت اللي تسأل طبيبك في فترة العلاج تقول له شنية ناكل يقول لك كل شيء
0: أما السكر كمان معناها يلزم الإنسان ينحي السكر
2: هو هو هو, هو وقت اللي نحكيه على السكر أنت تحكي لي تو على السكر الأبيض وبش يقعد بيانسيغ نعوضوه بالفريكتو السكر الغلى اللي بش ناكلوه بطريقة متوازنة دوك من هوني أنا نعود نقول ما تنجم زيد تقول له العبد هذيك ما عندكش يقول لك أنا شتيت كعبة جاتو تقول له لا أبدا ما عندكش حق تاكلها
0: هي ما أميرة كان حد مريض
2: بتوز
0: ابره ساعه زعما
2: شو ميرا
0: يتعب من
2: جدارة
0: ما كتبت
2: في انت في مرحله العلاج هما حتى المطعم الماكله يفقدوه انت راهو
0: مش سهل
2: الكلام سهل فهمت معناتها نظريا اوكي ولكن ولكن تقول كل بطريقه متوازنه معناتها معناتها معناتها انت باش تاخذ اشتهيت جاتو خذ ما خذ ميني جاتو هكا صغرونه ومش لازم كل يوم وتات مره في الجامعه خبيت هكا شوي مش باش تشوف الدنيا
0: طيب
2: دونك انت لازم تكون هوني متوازنه هو حتى الغله تنجم كتكثر منها فيها مشكل دونك انت الغله لو عندك 3 بورسيون 3 كعبات في النهار ما تفوتهمش انت الخبز كي باش تاكل حاول تاكل الخبز الكامل بال معناتها باللي فيه بالالياف نتاعو وحاول ديما مثلا في الوجبه ما تفوتش كف اليد نتاعك وزاد هوني ميره ثم عبيت تقطع الماكله جمله ثم عبيد الشهيه تتنحالهم جمله ثم عبيد يفقدوا برشا ماس مشكلير الكتله العضليه نتاعهم الفيتامين يتيح والمناعه تيح دونك هوني ريت الجسم نتاعك ديجا هو في معناتها هو ديجا في مرحله مش سهل
0: معناها ما لازمش ما فماش ماكله سبيسيال
2: ايه؟
0: اما ناكلوا ماكله صحيه
2: ايه؟
0: صحيه خاطر تحكي فيه توا ايه؟ انت كانك انت قاعده اللي قاعده تقول لنا فيه
2: ايه؟
0: للانسان باش يعيش عيشه
2: عيش نورمال صحية. استمتع بحياتك ولكن بطريقه متوازنه خاطر هما النوعيه هذوما نتاع الناس ما نقولنا فراجيل ولا هو سهل باش يتيح لك في دي بياج ما لازموش يتيح فيه دونك ينجم يولي يقتالك في الماكلة ويتكون عنده خوف أكبر من الماكلة. دونك فهمت ينجم يولي يخاف من كل حاجة بشكل
0: معذور.
2: دونك نحن شو نقول؟ قمت الصباح سيلا خذك ديما خبز قمح عملها مثلا بشوية زيت زيتونة هذا كل متفاهمين فيه. خذ كعيبة عظم كعيبة غلة حبيت تعمل شوية بسيسة ولا زوميت اعمل خليك في الريتا في الماكلة العادية متاعنا الكلاسيك. لا تمشي للكيك لا تمشي للجول ما تمشي ريت المعلب ابعد قد ما تقدر
0: كل الطبيعي
2: كل الطبيعي معناتها
0: خارج من الأرض أي. مش خارج من معمل
2: صحيح كل حاجة خارجة من الأرض برافو عليك كل حاجة خارجة من الأرض امشي لها الباقي شو ابعد قد ما تنجم باهي تعديت الفطور القايله نتاعك كيف كيف ماكلتك طايبه بالطماطم الكعب ولا بالفيحنا الكركم وطماطم الشيحه نتاعنا والتابل نتاعنا قديش حكينا نحن وقلنا راهو التوابل نتاعنا راهم الدواء الكركم والتابل راهم الدواء
0: فانت الكركم شيء كبير
2: شيء كبير فوالا واحنا نستعملوا فيهم كل الكركم فلفل حلو فلفل احمر والهريسه فهمت مضادات الاكسده كل موجوده طيب ماكلتك بالطريقه العاديه بيه استعمل زيت زيتونة متاعنا معناتها راهو انت خليك في الحاجات الطبيعية اللي ماهيش مصنعة اما كل واستمتع بيه
0: حتى واحد مغلمو يبدا مفرهد
2: لا لازم ميرا لازم معناتها راهو ديما ديما انا علاش انا بديت قلت معاه فكرة انه ما تقولش عندي ريجيم معين هو باش يبريني ولا عندي عشبة معينة هي باش تبريني ولا مكمل غذائي معين هو باش يبريني لا سي با فري
0: معناها ما يبعدوش على تو يقول لك مثلا زد هاو مش باش نوضحوا يقول أو مثلا لي برودوي ليتي الالبان يقول لك زيد معناها يعملوا لي انفلاماسيون
2: اي لازم هذيك موديراسيون
0: فوالا فما بيت يقول لك لا انا مثلا نحب نحيهم
2: أي.
0: حاجه خايبه كي نحيهم
2: شو نقول لك حاجه هو راهو انا مع فكره انه ما تنحي حتى شيء ولكن انت الحاجه هذيك قداش باش تاخذ من معناتها انت باش تاخذ معناتها كعبه ياغورت تكون طبيعي ما هيش ملونات ما فيهاش لي زاديتيف ما هيش 0% كعبه في النهار ما فيها بيس
0: فوالا
2: معناتها اي انت شو مش سهل خاطر انت في الاخر عندك شنو المتوفر قدامك زيد كان انت تنجم تعمل ياغورت طبيعي وحدك في الدار والله صحه وفرحه وكان تنجم تصنع شويه جبن وحدك في الدار صحه وفرحه يا اخي فما شكون باش يقول لك
0: لا
2: بالعكس معناتها دونك انت قد اللي تنجم تجتهد فيه اجتهد فيه ما يسالش اما ما غير ما تدخل فك الهوس هذا راهو اللي هذا اللي نشوفه انا في
0: ما توليش غسره ما تديش يبدا عبد عايش هكا مخصوص هو مريض حتى معناها الكوتي مغال انه هو يبدا يكون معناها مرتاح معناها يبدا شبعان ويبدا
2: ولازم نستحفظوا على البدن نستحفظوا على الماس مسكولير ونستحفظوا على الجسم معناتها خاطر راهو يدخل لك المريض راهو ترى الخوف في عينيه وكله تساؤلات معناتها دونك نحن ديما شو نقولوا نقول كل متوازن تعرف تجيب طفل صغير تعطيه وجبتين تقول لك انه صحي مش حاجه صعيبه راه معناتها اليوم مش مانيش انا باش نجي نقول لك هذه راهي صحيه وهذه مش صحيه راهي سهله كل شيء نعرفه دونك انت قد ما تنجم تجتهد انت وتوفر وتوفر لعائلتك الكل راه في الاخر حاجه باهيه للناس الكل قد ما تكون حاجه باهيه تقعد الرياضه حاجه مهمه برش الرياضه حاجه مهمه برش سبور ولا المارش راهي حاجه مهمه برش معناتها المود في نتاعك لازم يكون لازمك ترقد بالقد وتعمل رياضه نتاعك وتاكل ماكله متوازنه وصحيه ونفسانيه تبدا مرتاح
0: تبدا مرتاح هي ابعد على كل شيء الحكايه الخايبه كلها
2: تبداش تسمع الفيديو هذا يحكي هكا والاخر يحكي هكا راهم يهبلوهم
0: اي نعرف
2: معناتها راهو
0: يهبلوا حتى التصحيح ويبدا
2: صحيح معناتها راهي المعلومات راهي تكثر والعبد يدخل بعضه تعرف ابعد على كل شيء خليك مع الطبيعه خليك مع الطبيعه وخليك مستمتع بالحياه وتفاصيل الحياه وهي مرحله وتتعدى
0: ان شاء الله يا ربي تشفي الجميع يا ربي يا رب العالمين
2: محليك يا ربي
0: تشفي الجميع نشكرك برشا يا مورا احنا الشهر هذايا بنحكي فيه برشا على هالمرض هذايا وكما قلنا ان شاء الله يا ربي شفاء للناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي مش يسمعوا فينا
2: أي
0: يلا نرجعوا لكم.

ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل

0: أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على مازيك فم.

0: حشد.
1: بالله نحب نقول للعباد اللي باش ياخذوا القروض يا اخي سمعتوا الكلمه منا جريتوا منا شق ودقوا يا اخي بيتين ما قدتوش تبعثوا في تبعثوا باش ياخذوا القروض استنيوا شويه استنيوا شويه يا حليلي يا حليلي قول عليكم بيتين للشر قولي ما عندكمش حتى فرنك. الراجل مازال كي قال الكلمه من هنا والعباد بيته ما رقدتش تبعث. الصبر الصبر الصبر الصبر الصبر الصبر شادين الصف ولا الاول بالاول والثاني بالثاني. لا اله الا الله محمد رسول الله والله الرول العجب والغريب شقوا دقوا ملا نسمعوا بها حتى رينيها.
2: ربي باش نلاحظ حاجه ريتو شي حاجه العرس ما عادش حلو ما عادش فيه قوه تقاولكم كان جيب فنان يغني يا ليله عيد ليله عيد بعد يغني ليله عروسه ودرشنو وريري وريري روحوا به. احنا بكري كانوا خويا عرسنا

0: ثم حلال كلام يبكر حتى الفريق هو ماشي يعملوا الحلو ويمشي للصالة شفتش بجازوز كروش نتفرق بالجازوز.
1: أنا مواطن من سيدي جبر جماعة الحجارة مطالب سيد الرئيس الدولة أن يتدخل لأن أبنائنا عندنا تويك أكثر من 15 يوم ما يقراوش كان تجيهم كار من ولاية زغوان قصوها علينا أولادنا يمشوا أكثر من 12 كيلومتر. الرجاء نطلب من الإذاعة أن تزورنا ومن سيد الرئيس أن يزورنا ولفتت نظر لنا الله يرحم والدينا.
0: اسمع نحب نقول شبيه القهوة مقطوع أخويا جيلي أنا كنا نقوله قهوة جدر قهوة جدر جيب لي القهوة قهوة جدر قهوة جدر سخونة حليوة توا نمشو الحانوت قول عطيني بك قهوة يقول لي مشات الدور القهوة بالوجوه السكر بالوجوه الفرينة بالوجوه خوتي شنو مازال مش بالوجوه الماء قصوه الذوق قصوه يا خوتي احنا عشنا في خير.
2: صندوق عجب صباح الخير ويكاند كل عرسبت مسة النص نهار على موزايكا فام صباح

0: ايش عنا لكم العشرة وثمانية وخمسين دقيقة؟ مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام. احنا خلطنا إيش ساعتنا السادسة كالعادة والعويد معنا أركان بن فضل. كنت تقول زميلنا بالحق هو زميلنا معناها معنا توا سنين أركان بن فضل نسمعوا في توتوبسيون. وعنا زادة فقرتنا كونسلتاسيون اليوم مش تكون حاضرة بحذنا الكوتش مريم الغول باش تحكينا على العبء الذهني على الأمهات. مشكلة كبيرة هذية ومسؤولية كبيرة مسؤولية الأمهات. نجيو للموسيقى هاني شاكر ربي يرحمه ينعم ولا غن فنان الكبير يغنينا مقطع من أحلى المقاطع من غنية من غير ليه المحمد عبد الوهاب. يلا خليكم مع الأخبار زميلتنا خارة الكعبي وإحنا نرجعو لكم.
1: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر.
2: علاش عايفة في بوليس لعبة تحبوه؟ خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفها كيف رجال، بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوس تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز. ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسر حتى التورة والعباد تعود تفرش فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم أنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو أنا أكثر برسوناج نحبه هذيك.
1: الممثلة ريم بن مسعود
3: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
4: تدلل تدلل
5: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جايون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جايون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
4: تدلل
6: جايون ايام دللنا
7: عسلمة. get ready with me bon plan. اول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك
8: by the way لازم تكون اوليدو.
7: نشريو فورفي انترنت على ابل ماي اوليدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
8: اوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابل ماي اوليدو.
3: اوليدو طور عالمك. موزايك فام

0: راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار،
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. من فاتورة الكهرباء التي تثقل كاهل المؤسسة إلى إنتاج جزء من احتياجاتها من الكهرباء ذاتيا، رهان جديد تراهن عليه تونس من خلال برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تسهيل الاستثمار في الطاقة الشمسية الفولتضوئية وتحويل الشمس إلى مصدر لتقليص كلفة الطاقة وتعزيز تنافسية المؤسسات. التفاصيل في تقرير مراد الدريدي.
2: 1500 مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية تستهدفها المرحلة الحالية من مشروع شمس الذي تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تنفيذه بدعم من البنك الإفريقي للتنمية. ويهدف البرنامج إلى مساعدة المؤسسات على تقييم حاجياتها من الطاقة والاستثمار في منظومات الانتاج الذاتي للكهرباء بالطاقة الشمسية والوصول إلى حلول تمويل ملائمة. ماليا تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.12 مليون دولار، فيما تصل مساهمة صندوق المساعدة للقطاع الخاص في إفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية إلى حوالي 990 ألف دولار. برنامج شمس لا يقوم على منح المؤسسة المستفيدة 100% من كلفة تركيب الألواح الشمسية، وإنما يركز على تهيئة منظومة تمويل ومرافقة تجعل الاستثمار في الانتاج الذاتي أكثر سهولة، ويشمل ذلك تطوير منصة رقمية تساعد المؤسسة على تقييم جدول الاستثمار ومحاكاة حاجياتها من الطاقة والتعرف على حلول التمويل المناسبة. كما يعمل البرنامج على تعزيز قدرات المؤسسات المالية بما يسمح لها تقييم مشاريع الطاقة الشمسية وتمويلها في وقت تواجه فيه المؤسسات الصغرى والمتوسطة صعوبات مرتبطة خصوصا بمحدودية القروض طويلة المدى وارتفاع كلفة الضمانات والتمويل. تونس تمتلك بالفعل قاعدة متنامية في مجال الانتاج الذاتي للطاقة الشمسية، إذ تجاوز عدد المنظومات المركبة في إطار برنامج بروسول إلكت 150 ألف منظومة بقدرة جملية تنهز 466 ميجاوات إلى موفى شهر أفريل 2026. ويبقى نجاح شمس مرتبط بمدى قدرة المؤسسات على الوصول فعليا إلى التمويل.
1: أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيد البشير يتمكنون فجر اليوم من الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من 5 أفراد تخصصت في استهداف الطلبة بالسلب في منطقة مونفلوري. وبعد استشارة النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بجميع أفراد العصابة على ذمة الأبحاث لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم وإحالتهم على القضاء. دوليا، وزارة الخارجية الباكستانية تؤكد أن إسلام أباد استدعت القائمة بالأعمال الهندي على خلفية مقتل مدنيين باكستانيين اثنين على يد قوات حدودية هندية. استطلاع رأي أجري في 17 دولة بأمريكا اللاتينية يكشف أنه بات ينظر إلى النفوذ الصيني في المنطقة بشكل أكثر إيجابية مقارنة بالنفوذ الأمريكي. وأظهرت النتائج التي نشرتها وكالة فرانس بريس أن 57% من سكان أمريكا اللاتينية ينظرون بإيجابية إلى النفوذ الأمريكي مقارنة ب 60% في العام 2020. في المقابل اعتبر 65% من المستجوبين أن للصين تأثيرا إيجابيا مقارنة ب 48% قبل 6 سنوات. متمردو تيغراي يخلون اليوم عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية. ومنذ 23 من شهر سبتمبر تدور اشتباكات عنيفة في شمال إثيوبيا على أثر هجمات شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي، مما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022، وأودى بنحو 600 ألف شخص. لكن القوات الاتحادية والمجموعات الموالية للحكومة تمكنت هذه المرة من صدهم، وهي تتقدم شمالا باتجاه العاصمة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 نص نهار مع

0: بحبك.
1: لحداش وصدشنا دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. احنا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير ان اوتوموبيل جاما اوتو تونيزي. نسمعوه توا في توت اوبسيون.
2: شالي ليكسولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
1: يصبح الخير يصبح النور. اهلا وسهلا بك أركان.
3: نهارك مبروك. نهارك سعيد يا ميرا.
1: نهارك سعد لي.
3: صباح الميكانيك.
1: ايوه هاي سيدي ديريكت
3: تاتا حابو الميكانيك. سادة مستمعين كبسول تاع نهار السبت معروفه
1: ايه؟
3: فيها الكاتكات فيها ليزونجان الكبار
1: ايه؟
3: نهزكم لجوهانسبورغ ساوث افريكا تيست درايف مزيان برشا نتاع نيسان نافارا الكهرباء اللي موجوده في تونس اللي تبيع في تونس اللي لاقيه شعبيه كبيره في تونس في الفيرسيون الجديده نتاعها. عملنا لو تيست درايف تاع لي ديفيرونت فيرسيون نتاع نيسان نافارا الجديده اللي تتبيع توا. فما الفيرسيون كيما اللي عندنا في تونس وما فيرسيون اللي فيها 4 سور اللي عندها كاباسيتي دو فرانشيسمون مختلفه لكن اللي فيها لي لام كيما اللي عندنا في تونس قديم عندها حموله اكثر. دونك سي ان كومبرومي تو ديبوند لوزاج. متعة كبيرة في هالتيست درايف هذي. تيران مزيان برشا في الجبل في جوهانسبورغ. بيزاج مزيان برشا. سادة المستمعين ادخلوا شوفوا الكابسول متاعنا وتفرجوا في التيست درايف هذي. سونتي باتو تيران حاضر هو ارتيفيسيال ومخدوم بطريقة معناها مزيانة برشا اللي فرانشيسمون واللي تيست درايف متاع لي كاتكات اللي هما ثقافة كبيرة في افريقيا سورتو في جنوب افريقيا اللي هي دولة لي سفاري ودولة لي كاتكات وين برشا معناها الاستعمال هذايا متاع سيارات رباعية الدفع لقي برشا رواج من سنوات وما يخضعش للتوندونس كيما قاعد يصير في العالم توا لكن معناها ان بوزوان اليمونتير لك البلاصة هذيك فيو معناها الطبيعة اللي موجودة غادي فيو برشا فما ديمين فما برشا بيد معناها يخرجوا يعملوا لي سفاري فما توريزم وفما زادة لمين معناها المناجم متاع الذهب ومتاع الديامون اللي الاكسبلوتاسيون متاعهم في ساوث افريكا تستحق معناها دي زونجان كبار برشا وتستحق استعمال كبير برشا للبيكاب والسيارات رباعية الدفع. كهرباء مزيانة كهرباء قوية كهرباء عندها كاباسيتي دو فرانشيسمون كبيرة وكهرباء عندها كاباسيتي دو كروازمون كبيرة برشا في ليزوبستاكل بجميع أنواعهم. فما ان سيستيم معناها اوتوماتيك يخدم خدمة لو ديفيرونسييل والبلوكاج دو ديفيرونسييل مي بطريقة 100% إلكترونية. دونك الكهرباء هذيا حتى إذا كان ماكش صناعي برشا في الفرانشيسمون ماكش صناعي برشا معناها في لوزاج اون اوف رود راهي تعاونك برشا وتعطيك كاباسيتي كبيره بمعرفه صغيره والا بون سامبل انيسياسيون انت كاوف رودر ولا كسائق سياره رباعيه الدفع. نحكي شويه فيش تكنيك ميرا. الكهرباء فيها 190 حصان 10 خيول جبائيه 450 نيوتن متر والكوبل يبدا يجاوب معناها من 2000 تور بار مينوت. الكهرباء تعطيك 450 نيوتن متر معناها حاجه قويه برشا. لو موتور نيسان 2 لتر 5 احسن موتور يحبوه معناها لي زادبت نتاع النافارا هي فيها بليزيور ديكلينيزون فما برشا دي موتوريزاسيون مي الموتور اللي موجود عندنا في تونس هو الاكثر شعبيه. اون بوات اوتوماتيك 7 رابور والفيرسيون اللي جاتنا لتونس ميرا سي لا فيرسيون الكامله والشامله تقريبا الفيرسيون الخليجيه فيها لي فيتر سور تانتي فيها الكوير دوريجين ليكليراج ليد. الكهرباء معناها ماهيش ناقصه حتى اوبسيون وكامله برشا. لا شارج اوتيل تقريبا تورناتا 915 كيلو
1: بارك الله
3: يتسمى به على بيكاب تنجم تخدم بها تنجم تهز بها حاجات وتنجم تستعملها للوزير كيما استعملناها احنا في التيست درايف هذايا. والحقيقه فما ادرينالين وفما متعه والكهرباء فيها كاباسيتي كبيره برشا. في وسط الكهرباء ميرا كيما قلنا تلقى الكوير تلقى الارغونومي الكامله تلقى لابل كار بلاي تلقى ايكرون مزيان تلقى الكاميرا 360 كهرباء ما ناقصها حتى شيء وكهرباء ياسر عجبتنا والاكسبيريونس كانت مزيانه برشا. حابين نحكيو اليوم على البيكاب هذايا ان شاء الله نحكيو على دي بيكاب اخرين كالعاده الاسابيع المقبله. ادخلوا شوفوا الكبسول نتاعنا.
1: يعطيك الف صحه يا ركان نشكرك باش نتقابلوا غدوه الحي ان شاء الله.
3: غدوه ميرا باش نحكي لكم على حاجه تحبوها برشا.
1: ايوه يلا نرجعوا لكم.
2: الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند،
1: 11:25 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون
0: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
1: ونرحبوا برشا بضيفتنا مدام مريم الغول، كوتش مختصه في مرافقه الامهات. منورتنا ومنوره الدنيا.
2: عايشك عايشك ميرا، ميرسي. صباح الخير مستمعين مزيك.
1: مرحبا بيك. باش نحكيوا اليوم على بطبيعه الحال الامهات، مادامك انت معناها زاده خدمتك انك انت ترافقهم وتعاونهم. قعدنا نخموا في الموضوع، قلت لك اكثر حاجه يعانيوا منها الامهات، قلت العبء الذهني عند معناها برشا انسى اليوم عندهم مسؤوليات، وخاصه مسؤوليتها كأم. فمريم، كيفاش انت تشخص معناها وقت اللي تجيك ام تحكي معاك تقول هذه عندها عبء ذهني؟
2: إيوي أبسوليمون أميرة. وفت
1: وشنو هو العبء الذهني؟
2: العبء الذهني بفرنساوية نقولوا لا شارج مونتال، معناتها يوريك الثقل نتاع المسؤولية وفت اللي تحس بها الأم. ومعناتها شنو من الأعراض ديزون، ما نحبش نقول أعراض خاطر معناتها كانها مرضى، عرفت؟ مي فما دي سينيو معناتها كيوريو إنه الأم عندها هالشارج مونتال هذه. أول حاجة سي تلقاها أم لازمها تخمم في كل شيء، تلقاها تقول لا أنا كان أنا ما نخممش في الحكايات هذوما، شكون باش يخمم؟ دوك تخمم أكثر من اللازم. تخمم في الصغار، تخمم في القراية، تخمم في المكتب، تخمم في المستقبل نتاع صغارها. دوك فما الفاكتور هذا كالولاني. الفاكتور الثاني تلقى أم تحس بالذنب برشا. الأمك اللي تقول لك لها ما لازمنيش نخرج نتفرد على خاطر صغاري، نحس بالذنب، وكان ما نعملش الحاجة هذيك نحس بالذنب. دو كلمة تحس الذنب ما تتمدولة برشا في الحديث متاحة.
1: أيوة أيوة.
2: والنقطة الثالثة واللي هي تتسمى نتيجة متاع النقطتين الأولانين، سي أم على الأقل حاجة باش تتغشش، باش تتنرفز، وباش معناتها تفقد هكايا الكاباسيتي انها تكون هكا سيغ ديل ميم. دونك تبدا
1: متوترة. اي على اعصابها.
2: اي بوركوز معناتها خاطر كان نحطوا الفاكتور لو والفاكتور الثاني، معناتها بالطبيعة باش يجي هاد انكاباسيتي، عدم الإمكانية انها تتحكم في اعصابها.
1: يعني كونه مرأة جيب صغير والا صغار والا تكون في عائلة عندها مسؤوليات، هو عادي عادي. ولكن معناها هل فما اسباب تخلي هكا المرأة معناها كما قلت انت معناها حاسة بالذنب وعايشة هالعبء ذهني، مخها معناها ما يركحش وعلى اعصابها اكثر من واحدة اخرى؟
2: الو فما حاجة معناتها انا نصورها مهمة برشا، سي المسؤولية اللي نحملوها للأم معناتها في المجتمعات متاعنا، اللي هي الأم معناتها هي اللي لازمها تكون ديما معناتها موجودة، ديما واقفة لصغارها. أما حاجة هو بالطبيعة الأم عندها دور كبير، أما الخطر أنه كل نتعداو لك النيفو هذاك اللي يولي برشا على الأم وتولي هي بيدها كأنها بيسك الدور متاحة أنها تلهي بصغارها، تولي تعمل أكثر من لازم. تولي ما عادش تسمع روحها، ما عادش تسمع الحاجيات متاع صغارها اللي بزوها متاع صغارها، وتولي تعمل أكثر من اللي هو مطالب منها.
1: معناها قضية برشا، معناها ماخذة كأنها عايشة في بلاصتهم،
2: كأنها عايشة في بلاصتهم.
1: تو نحكي معاك أنا مريم، وقلت ريت معناها زد الأم ديما هي مرأة والمرأة عليها ضغوطات كبيرة حتى توا في المجتمع. معناها نحكيه مقبلة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، معناها فما كل دين تاع كيما هي لا فام بارفيت وكل لا ميغ بارفيت، المرأة الأم المثالية. وكيصوروا هذاك تقول هذه جاي سوبر وومن، هذه معناها في العرض عايشة ولا هذه تعمل؟ معناها لازم باش تخلط لك النيفو هذيك يلزم لا تقضي لا وتوريك تعمل كل شيء،
2: تقولي
1: خي نهار فيها 24 ساعة ولا كيفاش
2: بجد يعني. وتوا برشا نساء ولاو يفيقوا بالمسؤولية الليماج هذه متاع الأم المثالية، المرأة المثالية. يقول لك لا يزين يعني أنا تعبة، وقتاش باش نرتاح، وقتاش باش نتلهب بروحي. دونك برشا نساء ولاو يحسوا بالثقل متاع هالمسؤولية هذه. وفيت جاية كيما قلت لك من المجتمع، وجاية من فكرة أنه فما إمكانية تكون فما أم مثالية. أوه وفات الأم مثالية سراب.
1: سراب حاجة مش موجودة.
2: أي كما السراب عارف كي تحب تخلط له ما ما ما ما, ما, ما تلحق كيفاش كيفاش أقول ما
1: ما تخلق ما تخلق حاجة ما نكون واحد يقول نزار قبين يقول أطارد وخيطة دخان يعني واحد يطارد في حاجة ما مش موجودة.
2: أي
1: مش موجودة.
2: ونسأل كل الأمهات كل اللي أنا حب كل أم مثالية معناتها ما هيش فايقة
1: مش موجودة
2: مش موجودة
1: أصلا معناش حتى مش نقيسوا عليه
2: مش موجود. دوك يوريك معناتها الصعب متاع المهمة هذه كيفاش تحب تخلط انك تكون ام مثاليه وهي مش موجوده الام مثاليه هذه.
1: التداعيات نتاع التصرف اللي كيما هكا ولا هالعبد هالمراه كيما نقولوا احنا يلزمها هي معناها الماكله نتاع صغارها محطوطه والقوتي والعشي والحوايج والقرايه والدار ساعات معناها لازمها باش تقضي وتطيب وتمسح وتكنس خط ذم كلهم زاد داخلين راهو معناها
2: مهام الام
1: وراجلها
2: وراجلها مالها
1: كل شيء معناها حتى راجل كراهو في الشارع ناقص حاجة هذيك مرتو.
2: أي هذيك شي يقولوا أي أي أي
1: أنا كيما قلتك الامباكت يعني شنو هو كي كي تختار الأم عاش كان تختار وإلا شيء بصيف عليها باش تعيش في هالموديل هذي شنو التداعيات على على حياتها
2: الوغ فما
1: على صغارها
2: اي فما ان امباكت مجد على عليها هي وعلى صغارها وحتى على المجتمع.
1: كيف
2: عليه على خاطر على روحها خاطر وقت اللي هي باش تبدا تخمم في كل شيء وما تخممش في روحها دكتور اللي باش تتعب باش تعيا باش تكون ماهيش هكا مرتاحه في دارها ما تكونش متصنطه لصغارها وقت اللي هما حاجتهم بها دوك على خاطر تلمى متغشه ومنرفزه. نعرف برشا امهات يجي يقولوا لي نبدا تلمى تعبه حتى باش صغيري يجي هكا باش يبوسني ولا باش يعنقني ماذا بيا باش نبعده
1: مزروبه خاطرها
2: ولا خاطر حتى هي تحس راح تلمى تعبه انها معاش حتى تلقى القوه انها معناتها تشد صغيرها في حضنها ومعناتها حاجه صعيب أم ما تقول هالحاجة هذه. ألو الامباكت من بعديك على الصغار إنها ما غير ما تفيق خاطر هي ديما تحب تخمم في كل شيء ما عادش تسمع الحاجيات الحقيقيين متاع صغارها. دوك الانتيسيب ما تبدأ تقول لازم هو جيعان فازي كول كول مثل ما تخليش حتى اللي هو مثال يجوع لازم تكمل صحنك على خاطر كما تاكلش باش تبدأ ناقص. وين تعرف عليه ما كان انت صغير ما تعلموش انه يسمع روحه في حاجات من البديهيات هذوما كيما باغ اكزومبل الماكله كيما القرايه ايغالمون الصغار الكل ما عندهمش لي ميم كاباسيتي باش في القرايه دونك ما نسمعش انا صغيري وقتاش هوني يتعب هوني حاجته باش يرتاح فما دي ماتيير يحبهم ودي ماتيير اخرين ما يحبهمش دونك ما نخليش كل الكوميونيكاسيون للصغير وما نخليش الامكانيه للصغير انه هو يسمع روحه. وهذاك عندها كونسيكونس كبيره برشا امباكت كبير برشا سيكو ما نعلمش صغيري انه يسمع روحه اي فورسيمون كم الام ما تسمعش روحها شنو المثال اللي باش تعطيه صغيرها
1: تولي كل ماكينه كي الروبو
2: فوالا
1: كي الروبو
2: وصغار راهو يتعلموا من لي نسميهم لي فيغور داتاشمون معناتها لي ادولت اللي لاهين بهم واليوم نحبوا ولا نكرهوا الام هي اكثر معناتها إنسان موجود في الانفيرونمون تاع صغيرها ملي هو صغير دونك عندك المسؤولية هذيك أنه
1: أثرة
2: بيان سور دونك كي أنا نسمع روحي كيف كيف باش نعلم صغاري أنهم يسمعوا روحهم والعبء على المجتمع أنه نهار آخر تحب تعطي دي أدولت إكيليبغي في المجتمع ولا حايد ما همش كباب باش يسمعوا روحهم ما همش ما عندهمش إمكانية أنهم يقولوا هوني راك هوني راك تعديت على حقوقي هوني راك ما احترمتنيش دونك هذيك حاجات ماذاك ما حاجات نتعلمهم في المحيط الاولاني والمحيط العائلي.
1: والله مهم ياسر الكلام اللي انت تقول فيه مريم خاصه كي قلت هكا قلت وقت اللي مثلا لم ما عادش عندها وقت باش تعنق ولدها ولا بنتها يعني شنو الاهم انت جبتوا لها الدنيا هذه شنو اللي اهم
2: absolutely.
1: هو ماهوش حاجه تصنع فيها انت في الاخر بالكل الحاجيات هذوك هما كيما قلت الاساسيين ويخليوا الانسان يعني يكبر يبدأ متوازن يبدأ حتى متصالح مع روحه ويعرف روحه وكل كلام مهم ياسر. الحلول توا أسيدي تجيك مرأة تقول لك الغالب هنا معناه لازمين نقضي ولازمين تلهي ولازمين نعمل ولازمين نخرج نخدم ونعملهم كلهم معناه كيفاه الحل منين تبدأ خاطر راهو اللي يبدأ هكا يبدأ مبرمش
2: وي
1: فما يبدأ مبرمش تقول ما نعرفش نعيش أوتخومون قوم طيب أعمل رز أعمل أفرت معناها هذيك هي العيشة. يعني شنو الحل؟ كيفاش هكا نصيحة معناها ليها؟
2: ألو نصيحة دابا معناتها كان الأم اللي باش تسمعنا اليوم ديجا باش تمد ذنها وباش تتسنت سيكو ديجا عندها قابلية إنها تشوف النموذج نتاعها وتبدله. دونك القابلية إنها الأكسبت اللي صار تقول باهي داكوردو أنا غلطت حتى لتوا داكور خاطر عملت حاجات نرى فيهم معناتها يعودوا بالمضرة عليا أنا وعلى صغاري خاطر كان جو نسوي بو ديسبونيبل حتى باش جو بروفيت هكا لي مومون حلوين في في النهار دونك سي ان مومون تقول بون اي باش نعمل لو بيلان. وكان فما نصيحه مجد ما تنقولها الامهات سي ابعدوا على فكره انكم تكونوا ام مثاليه.
1: ايوه
2: على خاطر التعب برشا التعب برشا تقبل اللي انك تكون غلط على خاطر الغلطه بهذاك باش نجم نتعلم. وقت اللي انا نقبل الغلط نتاعي نعطي الامكانيه لصغيري زاده انه يغلط. إيه هذا راهي مع تدرس كبير كبير كبير برشا. خاطر كان أنا مخليش روحي نغلط كاني نقول صغيرة حتى أنت ما عندكش حق تغلط. أوه أي حاجة باش نتعلموها مش نتعلموا ما غير ما نغلطوا.
1: صحيح صحيح. نشكرك برشا برشا مريم الغول كوتش مختصة في مرافقة الأمهات. نورتنا نورت الدنيا لله.
2: ميرسي
1: مرحبا
2: بك
1: يعيشك. يلا نرجعوا لكم
0: كونسلتاسيون كونسلتاسيون. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 على موزايك FM.

وين يبدأ الماء تبدأ الحكاية. من المجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية. حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من لون جديد، ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقف ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا بقرادة طريق مجردة طريق الماء. من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام.

قديش و55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم أعزائي. نبدأ بكريمة في استقبال التليفونات. أشواق الماجري في الإخراج الرقمي. فاطمة عبد الرحيم نسموها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج. رفيق السعداني مخرج البرنامج. خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار. سكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة. الأستاذ الحسين لاجرم كان معنا في نقطة قانونية. أميرة العسكري مختصة في التغذية سمعناها في نوتري بلس. أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون وكانت حاضرة معنا اليوم في كونسلتاسيون. مدام مريم الغول كوتش ترافق الأمهات. والعبد لله نسلم عليكم وقلكم وقدوا معنا على الأولى شيخر. تخلط زميلتنا ليندا الرحالي وكامل فريق برنامج ميدي ماغ ويكاند. نخليكم على الخبار مع زميلنا سيف الدين ماري ونقولكم غدوة الحي نتقابل إن شاء الله يا ربي. إسادة تعصبح صباح الخير ويكاند. يلا باي باي.

0: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
1: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
2: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 4 كريم ديسير فيتالي ب 2370 في عوض 3160 بالكارت وفاء متاعك.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس يعلن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم أنه منذ صدور الأحكام المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية إلى أجزاء الخدمات لم يعتبر أن المهنة الطبية معنية آليا بهذا الإجراء، إلى حين صدور المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2026 والمتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية، والتي اعتبر المجلس أنها تجاوزت دورها التفسيري ووسع تأويل النص ليشمل المهن غير تجارية رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكور. وذكر مجلس عمادة الأطباء بأنه بادر بالاتصال بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات وشارك في الأعمال المتعلقة بمراجعة الإطار التشريعي، مشيرا إلى أن هذه الجهود أفضت إلى تقديم مقترح لتعديل النص القانوني، لا يزال المجلس في انتظار استكماله وفق نص البيان. مركز الأمان بسيدي بوزيد يدخل حيز الخدمة تحت إشراف جمعية النساء أولا وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد، وذلك لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف. وحسب المعلومات المتوفرة فإن المركز يوفر فضاء آمنا بطاقة استيعاب تصل إلى 8 نساء مع أطفالهن، ويقدم خدمات متكاملة تشمل الإيواء والدعم النفسي والمرافقة القانونية والاجتماعية، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي لتعزيز استقلاليتهن ومساعدتهن على بدء حياة جديدة بعيدا عن العنف. في الشأن الدولي، وسائل الإعلام تابعة للحوثيين تفيد بوقوع غارات جديدة على العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم. موقع إكسيوس يفيد بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جي ديفانس ترأس هذا الاجتماع. رسائل خاصة ذات مضمون معاد للسامية نسبت إلى رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا تثير جدلا سياسيا وقانونيا واسعا في فرنسا، بعد أن نشر موقع تحقيقات ميديا بارت مقتطفات منها قائلا إنها تعود إلى العام 2013. التفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
1: بحسب ما وردته صحيفة لوموند، استند تحقيق موقع ميديا بارت إلى محادثات خاصة قال إنه تمكن من التحقق من صحته ونسبه إلى جوردان بارديلا خلال الصيف في عام 13 2000، وتضمنت وفق الموقع عبارات ذات مضمون معاد للسامية وتعميمات عن اليهود والبنوك والسياسة الفرنسية. ونقلت لوموند عن التحقيق أن إحدى الرسائل المنسوبة إلى بارديلا تضمنت حديثا عن هيمنة اليهود على شعوب أخرى، كما نسبت إليه تصريحات تفيد بأن جميع البنوك مملوكة لليهود وأن بعض المناصب الوزارية المهمة يشغلها أشخاص تكون مصالح إسرائيل والمصالح المصرفية لديهم مقدمة على المصالح الفرنسية. غير أن بارديلا رفض هذه الاتهامات ووصف ما نشره موقع ميديا بارت بأنه تزوير فاضح وعملية تلاعب، مؤكدا أن التصريحات المنسوبة إليه ضرب من الهذيان تماما وأنه ينفيها، كما أعلن عزمه رفع دعوى قضائية ضد الموقع بتهمة التشهير. وتشير لوموند إلى أن القضية انتقلت سريعا من المجال الإعلامي إلى المجال السياسي، إذ علق الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على القضية خلال وجوده في مدريد يوم 30 من سبتمبر الماضي، معتبرا أن التصريحات المنسوبة إلى بارديلا بالغة الخطورة وغير مقبولة. كما انتقد الرئيس الفرنسي وفق الصحيفة ما وصفه بالعنف اللفظي الصادر عن التجمع الوطني في رده على موقع ميديا بارت، معتبرا أن استخدام ما وصفه بلغة عنيفة ضد الخصوم السياسيين ووسائل الإعلام يمكن أن يؤدي إلى التصعيد.
0: التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية في الصباح وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات، فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج ميدي ماغ ويكاند. إلى اللقاء. الأولى.
2: في تونس.

0: مرحبا بكم نص نهار وثمانية دقائق على موزايك فم ميدي ماغ ويكاند، الموعد اللي يكون معكم كل نهار سبت وحد في البرمجة الشتوية، وين عادي وسيعتين مع بعضنا اليوم وغدوة ساعتين كاملين بحضوركم باستماعكم تفاعلكم انتراكتيفيتي على الريزو سوسيو متاعنا، تفرجوا فينا لايف على اليوتيوب معكم في الانستغرام في كيف كيف الفيسبوك والباج متاعنا الوفيسيال. اكيب كاملة في ميدي ماغ ويكاند، صالح الشرقي في الاخراج، معنا ايهاب الفرشيشي في الاخراج الرقمي، معنا غسان العيدي في تنسيق العمل الصحفي، مكرم في الستاندار وفي الميكرو، ليندا رحالي ترافقني ديما، وعنصر قار في الحصة وفرحانة بوجودها معنا كالعادة الجميلة والأنيقة عايدة عرب قبل
1: ندوش
0: بيشنا.
1: مرحبا بيك،
0: شحويلك
1: بون ديبيت سمين،
0: عايشك دي زيدة. احنا ديما كيك
1: ديبيت سمين سامدي ديمانش،
0: بعد غدوة الويكاند،
1: بعد غدوة الويكاند بتاعنا
0: اثنين وثلاثة ان شاء الله.
1: سافا منورة
0: لاباس، وانت عادي جمعة بيا
1: والله الحمد لله. سافا سافا، برشا قضيات وبرشا جري و
0: كيما الناس الكل وكيما
1: الناس الكل نخلط الديبيت سمين
0: الحاجة البيان ونعديوش سويعتين هذوما نخرجوا مفرهدين
1: الحمد لله.
0: الحمد لله كل ما نخرج نقول والله عملنا جو سويعتين كاملين
1: غزمة. سلام عليك ليندا، سلام على الصليح، نسلم على إيهاب، نسلم على جاستون، نسلم على كل المستمعات والمستمعين وعلى الحاج في ستوندار،
0: يعطيك الصحة.
1: الضيف الخليلي اللي كنت
0: الضيف ديما
1: ما نحرقوش
0: بيان سيغ نستقبلوه في الاخر، بما انه حضور ديما يفرحنا ضيوفنا اللي يشاركوا معنا محتوى الحصة نكتشفوهم من خلال مواضيعنا والاكتواليتي. ماناش باش تكون حصة فنية برشا، نسألوا شوية على جديد واكيد، اما نحبوا نعرفوا ما وراء الرياضيين المخرجين ممثلين والفنانين اللي جيوا بحذينا. اليوم نحكيوا على ممثل ومخرج تونسي بدا بالتمثيل بالعديد من الادوار، ثم النقلة النوعية كانت مع الاخراج، الاخراج كان مع فيلم طوي، بدا بالافلام القصيرة سيغتانمون كيما اليوم السابع، المشروع اللي تيت اون فوا لوب وغيرهم، ولكن معز الطريق الاسود كان اول فيلم روائي طويل ليه، ومن بعد نتعداو الفيلم اللي عمل ماراثون من الجوائز اللي هو ثاني فيلم روائي طويل في مسيرته، روندا 13. بتفهموا على شكون نحكي اكيد، نحكيوا على روندا 13 اللي فيها حلمي دريدي، عفيف محمود، الطفل هادي بن نجبورية، ولمين هادي عمل اباريسيون في الفيلم. دونك بديتوا تفهموا على شكون قاعده نحكي. اول عرض كان في استونيا، من بعد في القاهره عفيف محمود خذت افضل ممثله في مهرجان القاهره 46 الدورة، أفضل فيلم في مهرجان فجر السينمائي كيف كيف في إيران دورة 43، حلمي دريدي زوز جوائز في الجزائر وفي المغرب، أفضل ممثل مهرجان عنابة والداخلة، ثم أفضل ممثل في روتردام هادي بن جبورية، زوز جوائز أخرين في مهرجان صعيدة بالمغرب. دونك تبارك الله ماراثون مازال متواصل، وتنخلي ضيفنا محمد علي النهدي يحكي أكثر. نورتنا دالي، مرحبا.
2: عايشك، مرحبا بك، فرحان معاكم.
0: اي عايشك دالي،
2: انا سان بليزير باش نبارطاجي معاها الحصه هذيا. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا كل. عايشك، جوست دو بتيت شوز باش في ريكتيفي باش نصلحهم، خاطر هو الوليد صغير ديما يقول لي راني هادي بن جابوريه.
0: مش جابوريه،
2: جابوريه. تحيه لي، وعدتو انا انه كل ما نسمع اسمه غلط باش نصلحو.
0: عندك الحق،
2: تحيه لي وتحيه لامه وابوه اللي عطاو فيا الثقه. بطبيعه دور ياسر سنسيبل وحساس، وبالنسبه زاد كيف كيف تصحيح بالنسبه للجائزه اللي خذيت عفيف بن محمود في مهرجان القاهرة الدولي، وهو المهرجان العربي الوحيد من فئة A، خذيت جائزة أحسن أداء تمثيلي، مش أحسن أداء تمثيل نسائي، يعني خذيت جائزة أحسن تمثيل توكور رجال ونساء.
0: معناها للمؤثرين الكل، ما عندهمش النساء وحدهم،
2: خذيت
0: لمتها الكل. تبارك الله. تفاصيل معناتها الفيلم تبارك الله دار برشا، ومازال ذولي باش تمشيو لفرنسا. في
2: أنا اللي نكتشف في حاجة جات في روحي من خلال تجاربي الإنسانية أو المهنية، مثلا بحكم الأربع أشرطة قصيرة هذوما وزوج الأشرطة طويلة، اكتشفت أني نحسن إدارة الممثل. مثلا في الفيلم الأولاني معز الطريق الأسود، نحكي على الأفلام الطويلة، أكرم ماك خذي جائزة أحسن ممثل إفريقي في سيبتوميس أوردز في هولندا، اللي هي حاجة كبيرة برشا. كيف كيف الفيلم الثاني متاعي روندا 13، الممثلين كل خذوا جوائز، يعني المرأة اللي تقمصت الأم عفيف بن محمود حصلت على جائزة، اللي تقمص صحيح حلم دريد يتقمص شخصية الأب تحصل على زوج جوائز وحتى الوليد الصغير أمامه راو ردوا بالكم راو أمام ممثلين عمالقة لأنه مهرجان السينما العربية في روتردام هو من أعرق المهرجانات العربية خارج البلدان العربية وكانوا معنا ممثلين كبار مصاروا وعرب وهيدي بن جابورية الطفل سميته أنا المعجزة خذا جائزة أحسن تمثيل واحد صاحبي يضحك يفضلك معايا قال لي مازال كان قطوس في الفيلم مخذاش جيد
0: اي معناها انت قلت إدارة الممثلين الطريقة متاعك ما كان المخرجين لو كليشي النرفوزي واللي معصاب الا كول ولا كيفاش لونكادرومون خاطر انت كيفاش حسب ما تعرفوا في الدنيا عايده
1: صعيب دالي ماهوش ساهل معناها اللي اكزيجون في خدمته اكزيجون برشا في خدمته اللي اوسي كول كيكزيجون بونسي نوع المخرجين اي نوع المخرجين اللي عنده علاقة طيبة مع الممثلين نتاعو واكيد فلويد على الاخر وفي نفس الوقت اللي تريز اكزيجون
0: باسكو كونسيرن الخدمه
2: باهي يعني انت سامحني كلمه نقصها لك كلامك بالعسل أيوة. تبدا انت متربي وكبرت في الديسيبلين ارتستيك معناها انا كي كان بابا يهزني معاه ونرى كيفاش يبرر في المسرحيات او في في بعض الافلام والوالده ربي يشفيها كذلك
1: ربي يشفيها
2: فرقه مدينه تونس تهزني وانا بيبي ونشوفك الديسيبلين والريغور وزيد حتى كي تعلمت عايده اول ما حطيت ساقيه في البروفيشناليزم حطيتهم امام استاذ عملاق في المسرح اللي هو سي محمد ريس ربي يطول في عمره وزيد تعلمت معناها سور دي باس سوليد وبالنسبه للاداء التمثيلي واداره الممثل الباز شنو هي الباز هي حسن اختيار الممثل يعني يسهل لك من بعد المعامله يعني انا اخترت الممثلين كنت معهم قبل كنا رواحنا في نفس الطريق سور لا ميم لونغور دونت فتسهلت عمليه اداره الممثلين في الخدمه
0: ان توكا ان شاء الله برشا سوكسي للفيلم اللي مازال متواصل يذول يشارك به تو بعد كيف يا اخي الحسن احكي لنا شويه على جديد فمش تحضير فمش فيلم اخر اون كور انتر تان باش نمشيو مع بوز صغيره ونبداو مع اول فقراتنا دليل نهدي باش يشارك معنا في محتوى الحسن الكل باش نبداو بعد شويه مع الاكتواليتي.

0: نص نهار 19 دقيقة على موزايك كافي. مرحبا بكم في ميدي ماغ ويكاند. ريكاب أكتو. باش نبداو مع أول روبريك في حصتنا لليوم. معنا عايدة عرب كالعادة في الحصة, وضيفنا اليوم محمد علي النهدي, نورتنا دليل.
1: مرحبا.
0: شحال نرجع على بعض الأخبار الوطنية والعالمية ونتفاعلوا معها, وباش نبداو بأكثر خبر تم التداول الأسبوع هذايا وتحكي فيه برشا برشا برشا. نحكيه على الطفلة القاصر اللي تعرضت للاعتداء واستعمال مواد مخدرة, اعتداء جنسي أكيد, عمرها في 15 سنة, وكذلك الكبدة متحذرت دخلت في العناية المركزة, دونك أغلب المشتبه بهم كانوا من القاصرين. دونك هذايا الكل صار نهار 19 و20 سبتمبر, ولكن ما خرجت الحكاية للإعلام وكل شيء كان نهار 28 سبتمبر. ذات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت وفرت مندوب حماية الطفولة للمتابعة والمصالح الجهوية الكل التأطير. في مرحلة أولى تم إيقاف شخصين, واحد منهم ممرض, و البحث على البقية كان متواصل. في مرحلة ثانية تم الاحتفاظ بصديقة الضحية اللي تبلغ من العمر 14 سنة وتربطها صديقة بها. الحالة الصحية متاع الضحية تحسنت شوية, بدأت تتماثل للشفاء, ونجموا الأمن يستمعوا لأقوالها حول شنو اللي صار والهوية متاع المعتدين. نهار 30 سبتمبر تم إيقاف شخصين أخرين على ذمة التحقيق, شخص عمره 17 سنة وشخص بالغ عمره 28 سنة. وأخيرا نهار 2 أكتوبر تم إيقاف فتاة أخرى مشتبهة بتورطها في القضية وعمرها 22 سنة. هذا التسلسل متاع اللي صار الكل, بطبيعة التحقيق مازال متواصل. احنا باش نحاولوا نقرأ ما وراء الخبر واللي صار هذا الكل في علاقة بالقصر هذوما, في علاقة بالآفة المخدرات اللي ولات موجودة للأسف الشديد برشا عند لجان, عند القصر, وعند أعمار ما كناش قبل نسمع بها قدام المعهد. نعرفوا هذا الكل تداول أو تم تداوله بأرقام الحقيقة مفزعة. نبدأ معك دالي, معناها اليوم الموضوع
1: بريفير تبدأ مع عايدة.
0: نبدأ مع عايدة لطولي خلي يقعد ألز شوية
1: يستوعب
0: اللي صار. عايدة توا كي نقرأ ما وراء اللي صار, احنا أكيد الاعتداء الجنسي هذية اللي صار حاجة أتخص, معناها من أكثر من شخص, الطفلة قاصر. أنا ضد الديسكور متاع شيطنة الشخص مهما كان, ما عندهمش الحق باش يعتديوا عليها جنسيا, معناها الاعتداء الجنسي لا عنده حتى مبرر, خطر برشارينا كلام تقال الطفلة وهي وكذا ونقد وهيئتها ولبستها, ذاك الكل ما عنده حتى علاقة باللاكت اللي صار, معناها هذا لا يبرر. ولكن زادا منظور كل ما هو اليوم مخدرات ومواد مخدرة اللي نلقاوها موجودة ومتاحة عند لجن.
2: قبل المخدرات ساعة ليندا, الجريمة الأخيرة تو احنا ما نعرفوش على ملابساتها ومازالت في طور الأبحاث والكل, دونك ما عندناش نظرة واضحة على شنو اللي صار بالضبط. صار اغتصاب,
0: علاش احنا مالناش نعلقوا على اللي صار, ما الحيثيات
2: واضح.
0: اللي
2: صار اغتصاب هذايا كوندانابل دون تو لي كات فيغور, ما لا فيش لا شك لا اختلاف. لكن اليوم نحكيو ايضا على جريمه اللي هي الاولى من نوعها واللي هي الاخيره, الاغتصاب. راه اليوم فما قضايا تخرج للراي العام, فما قضايا اخرى ما تخرجش بتاتا. نحكيو على تقرير من اعداد المرصد الاجتماعي التونسي تم نشره في مارس 2025, تو معناه يخص احداث العنف في مختلف الولايات في شهر فيفري بركة.
0: أيه.
2: من نفس العام نحكيه على فيفري 2025 اللي فات, راو تحدث على وقوع 72 حالة عنف مادي ومعنوي في شهر فيفري بركة, منها 17 حالة اغتصاب, وفي 17 حالة اغتصاب من جملة 17 هذوكم فما 8 أطفال أقل من 15 سنة. وكي نحكيه على أطفال رانا نحكيه على قصر ولاد وبنات,
0: والمحيط العائلي هو أول خطر ملغوزمان حسب الأرقام. عايدة هذا حاجة موجودة بالأرقام,
2: هو من داخل العائلة,
0: معناها لا ماجوريتي نتاع الاعتداءات اللي تصير على الصغار خصوصا عنف أو جنسي من المحيط يا العائلة الأقربية
2: الجيران, الناس اللي تجيك للدار والناس هذيك. مي اليوم تو انا بالنسبه لي انا شنيعه الاغتصاب ما حتى حد ما يشك فيها, ما فما حاجه زاده شنيعه جدا هي التبرير للاغتصاب وتفسير الاغتصاب ب حاجات ياسر تافهة، معناها شني لابسة، وين مشيت، وين جيت، شني عيشتها، شني طريقة اي ولولاد عملنا فيهم لابس شورت وماكيج زيدة، كي نحكيه على اشترهم قصر واللي هما فيهم أولاد وبنات أقل من 15 سنة تم اغتصابهم، أي الطفلة وتلقى أولها، معناها ريت من أشنع ردود
0: هو
2: الأفعال
0: التبرير.
2: هو التفسير، محاول تفسير والتبرير لي كذا، معناها
0: هكذا هذي بالنسبة للاعتداء
2: وزيدة
0: هذي
2: بالنسبة للشورت ماكياج، وين يمشي وين يجي، علاش كان كي تبدأ بنات هي أنكوس تولي تبريرات من نوع هذا. وهذا يحيلنا إلى عقلية التونسي، إلى العقلية الذكورية، اللي العقلية اللي تعتبر جسد المرأة متاح، واللي الاختصاب وقت اللي أنت تكون معناها حسب ما هما اعتقاداتهم ونظريتهم
0: بالنسبة
2: للدنيا يكون أنت طرف فيه. ماكش
0: بالنسبة للمخدرات غابيدمون تعليق عايدة قبل ما أعطي الكلمة الدالي اللي هو معناها حاجة أغرافونت، خليني نقول اليوم معلوم وفي بالنا ونعرفوا الناس الكل اللي هو حاجة مدولة. وجدت بحذية وقتها أديكتولوج من مستشفى الرازي قالت لي أنا كل عام نكتشف اللي العمار مشي وتهبط، معناها عندها 13-11 سنة ولحد 10 سنة اليوم في بعض البلايس والحوم اللي معناها يستهلكوا في المخدرات.
2: من احنا لين قعدنا في ردود الأفعال، ما قعدناش في تجنب الفعل. تجنب الفعل انت تعمل ردة فعل، عرفتوا كلين بعد لا تخذ شري مكحلة، تحكي على المخدرات والمخدرات شنية سببها، ما لقيت على المبكر على الدراسة، مو البيتالة. احنا موجودين اليوم في تونس في انسبيرال انفرنا،
0: وجودها في حد ذاته،
2: وجودها منين جيت وشكون يدخل فيها وكيفاش دخلت، ورغم المحاربات الكل بقي نسمعوا اللي دي تون قاعدين يدخلوا التونس، لكن الكل هي منظومة كاملة يلزمها دراسات علمية اللي تحدد الأسباب الكل هذه المحيطة بظواهر للديلينكونس جوفينيل بصفة عامة اللي تؤدي الاغتصاب وغيره، باش بعد نعالجوا وما نقعدوش نعملوا في ردود الأفعال. هاو باش نشوفوا مندوب حماية الطفولة، وهاو باش يعتني بالطفل والإحاطة النفسية اللي ما حشتيش بالإحاطة ما بعد الفاعلة
0: حشت
2: بالقبل
0: لأنه كل ما تخرج حكاية وتولي قضية راي عام نحكي عليها وتولي ميديا ومن بعدك تبرد، ولكن ما نراوش حلول عملية كما قلت لي
2: وستراتيجية
0: كاملة ألونتيرم. دالي تعليقك على اليسار هو أكثر موضوع تم تداوله الأسبوع هذا.
3: والله أنا تولى عبيت قاعدين يسمعوا فينا، نتصور في ديارهم وفي الكراهة، نتصور كذلك عبر الانترنت خارج تونس. أنا أرفض أني باش نتحدث في هالموضوع، أولا وبالذات حد شيء في جملة واحدة، حد شيء ما يبرر الاغتصاب، حد شيء، هذه حاجة. والحاجة الثانية، أنا قبل ما نكون فنان أنا مواطن تونسي، مواطن تونسي ديجا قاعد نعيش في غلبة في الشارع، كي نخرج من تلوث سمعي بصري وزيد نحل الغديو نلقى كان المواضيع هذه، معناها بالحق انا شخصيا وليت نتقلق، صدقوني وليت كي نحل الراديو كي نسمع مواضيع كيما هكا، انا نحكي على روحي.
0: اي
3: كل حد حر بيسير طبعا في اختياراته، كي نحل وما نلقى كان المواضيع هذه، يا اغتصاب يا في الاخبار وقع القبض على زوز مروجين درشنو شدوا عندهم في الكهرباء من تالي درشنو، يا وقع، يعني ما عادش فما تونسي توا اليوم للأسف الشديد، ما عادش فما أخبار سارة، ما عادش فما أخبار.
2: إيه ما كانش تقوم
0: ما نجموش نغطيو عيشة الغربة، لما مظاهر ظواهر اجتماعية
3: طبعا طبعا
0: من دول الإعلام يحكي عليه،
2: طبعا فما أحداث حينية
3: طبعا المشكلة الاكتواليتي والاحداث الحينيه كان سلبيه اساسا فريمون. انا راه نحكي على رايي انا كمحمد علي النادي، ونصور حكيت حتى مع بعض الناس والمواطنين، الناس للاسف كما قلت انت ملو غزمون فما كان الاحداث هذه، ولكن انا شخصيا صدقني معاش النجم معاش النجم بيه. يلزمني نسمع اشياء اخرى
0: حاجه مخير به على كل اخبار اللي من بعد ماهوش احسن من اللي قبله
3: شنو
0: في هذيك لا لا تنجم ما تعلقش دالي انت حر احنا انت بزهرك الجمعه هذه صاروا زوز حاجات مش باهين ولكن الاسابيع اللي فارت اللي سمعوا حلقاتنا احكينا على تونس
3: انا نحكي على البرنامج نحكي
0: لا لا لا نحكي عموما احنا ناخذ اهم الاخبار
3: برشا البرنامج انا علاش اكسبتيش نجي لانه معناها مرحبا برنامج بي. محترم جدا جدا جدا ونسمع فيه رغم حتى لو كان الأخبار
0: ساعات بقى مازالوا جيوا أخبار مخير ولكن هذا ما يمنعش إنه إحنا نعملوا سيليكسيون بتاع أي حاجة دومينانت ما نجموش جمعة هذه ما تحكيش عليه الموضوع هذية حكينا مثلا في الأسابيع الفارت على تونس في مهرجان ذكاء الاصطناعي تنظم انتخيك عليها حكينا على ديجا نخذي جوائز البرة
3: حتى على مستوى الترتيب زادة تونس قدمت في الحكاية هذه
0: فما برشا حاجات خذينا على سيدي بوسعيد كيفاش دخلت باتريمان مونديال برشا أخبار سعيدة أما الأسبوع هذا بزهرك دالي ما فماش برشا أخبار سعيدة هذاك علاش نمشيو للأخبار الثاني الأخبار الثاني ما نجموش زادة كيف ما نحكيوش عليه وقت اللي اليوم الهدف باش نحكيو على أخبار كيما هكا نوعي وشوية زادة الأولياء من صغيراتهم معناها الناس كل تخاف على وليداتها تجري تخدم باش في الأخر توصل وتكبر وتربي والكلنا في البلاتو هذية أولياء ونعرفوا دونك نحكيو على الطفل صغرون كمان معناها نحكيو على روضة صار فيها تعنيف طفل تروماتيزم رينا في مؤسسة اللي تعملت للتنشئة للتربية اللي هي حاجة صادمة الحقيقة والناس كل شفنا لفيديو تنعديوها توا افيك فلوتاج بطبيعة للشيء اللي صار في فضاء نورمالمون لرعاية الأطفال في معتمدية صيادة ولاية المنستير دونك المقطع الفيديو وثق الحادثة نهار 34 سبتمبر والحاجة الصادمة الثانية بخلاف التعنيف هو ردة فعل الأم اللي من الناس لمتها ولكن فما ربما زاد ساعات بساطة متاع بعض الناس اللي البناليز هالعنف ذي المسلط على صغيراتهم واللي هي حاجة مرفوضة وحتى بالقانون ومجلة حماية حقوق الطفل كيف ضدها المقطع الثالث انه اكتشفنا ان المؤسسة هذية تنشط خارج الأطر القانونية وما عندها حتى ترخيص متاع روضة وما هيش معناها خارقة ليكون رأس الشروط منظم للقطاع والهوني المهم في الباساج والكلام مش نقولوه هي بطبيعة توصية وزارة المرأة والطفولة على اساس انه جميع الاولياء ما تحط صغيرك في روضة كان ما تتأكد اللي هي ماخذة الترخيص متاحة فما موقع متاع وزارة المرأة تدخلوا تلقوا فيه لليست الكل خد فما ناس حالة روضات عشوائية ما تجمش تضمن حق صغيرك الأم والبو يخدموا كيفاش باش تعرف شنو صار مع صغيرك في النهار هذاك تنجم تروماتيزم يقعد يتبع فيه حياته الكل والعنف مرفوض تماما الفيديو ما نعرفش كان ريتها دالي ولا لا لكن ما نجموش ما نحكيوش عليها على خاطر لا تبرير زاد للعنف على خاطره صغير على خاطره قاصر وعلى خاطر المؤسسة بطبيعة ماهيش ماخذة حتى ترخيص مع العلم انه تم ادراج صاحبة المؤسسة في التفتيش وهي في حالة فرار نبدا معاك عايدة للتعليق على حاجة كيما هكايا مالوغوزمون مش اول مرة تصير
3: هو المسألة اللي نبدا معاك عايدة
2: باش انت بعد تقول لنا انا مانيش باش نعلق ما نحبش الاخبار الخايبة خويا ميسيل شاي خليني انا نحب الاخبار الخايبة مش نحب الاخبار الخايبة خاطر تفرحني لكن خاطر يفو دينونسي وإدانة نوعية هذه وعلى الاقل فمش نحركوا شوية النفوس خاطر انا نامن اللي غوفيرني سي بريفوار وفما حاجات يلزمهم قرارات استباقية وهنا عندي زادة قناعة راسخة اللي أقوى حاجة هي لغة الأرقام ولغة الأرقام ما تكذبش قبيلة ليندا قالت امشيوا للروضات ولا وزارة المرأة تحث على أن نمشيوا للروضات القانونية والمرخص فيها لكن الأرقام تقول غير هذا لأنه نحكيه على اللي مرخص فيهم 47% فقط من الصغيرات ما بين 3-5 سنين يمشيوا الروضات المرخص فيها و53% أكثر مشتر موجودين في روضات عشوائية وفوضوية وغير قانونية
3: عليه.
2: وهذا علاش على خاطر زيد الروضات يضرب تستع
0: بخلاف ذلك
2: سامحني
0: شفصلك فقط بخلاف الفلوس الوزارة ما تعطيهمش خاطر تراخيص
2: ليه عمش جيك للتراخيص ليه عمش جيك ليه عطاتهم التراخيص فما يبيدها الوزارة فما نيس ما نشيت لهمش أصلا
0: ليه عايدة نحكي لك الروضات العشوائية الفضائية قاموا لهم بزيارة ميدانية فمش كون طلب وما خذيش ترخيص خاطر الفضاء لازم متراج معين لازم ساحة لازم سيكوريتي لازم
2: الاستجابة لكل راس الشروط. أما نعطيك أرقام الوزارة الوزارة بيدا هي عندها إخلالات داخل أرقامها يعني فما وزارات فما روضات اللي هما قانونية واليوم مستنى في الرقابة ولاكتمال الشروط القانونية متاعهم لكن هنا فما زيد الروضات اللي في غير متناول المواطن التونسي والشعب التونسي. أنا نسكن في حي مانيش باش نسمي حتى حي عندي جارتي عندها في دارها طيب فطورها وعشاها وتشد لي بنتي خاطرني أنا نمشي نخدم في دار أخرى بعشرة آلاف فرنك نهزها لجارتي مش منزل الروضة بتسعمية دينار بين 150 تسعمية دالي الروضة
3: صحيح
2: يعني مليش نفيل وطماطم باربع عليف من غادي واللحم بسبعين دينار والأخرى منين المواطن التونسي
0: بين الأسباب مش السبب الوحيد
2: أكثر سبب اللي يخلي أنه في غير متناول المواطن التونسي نعطيك الأرقام يا سيدي
0: بسرعة حسب البيانات الأخيرة
2: حسب البيانات الأخيرة والرسمية لوزارة الأسرة والمرأة وكبار السن معكم مصدر موثوق منهم هما حتى أواخر سبتمبر في 26 العدد الجملي لرياض الأطفال القانونية معني عندهم رخصة 5642 موزع على 24 ولاية أما وضعياتها الإدارية والرقابية مختلفة بالرغم أنها تعتبر قانونية لكن 2342 منها قاعدة تدارك نقائص حدتها لجان التفقد 698 مؤسس ضرب شأنها قرار غلق خطرها مش ملتزمة بكل الشروط
0: مش ملتزمين
2: و59 ما زالوا يستناو في معاينة قانونية من بداية 2026 شهر أكتوبر اصدر قرار غرق 246 فضاء فوضوي عشوائي لكن ما نعرفوش كان تسكر ولا راهو اصدر قرار الغلق
0: قرارات الغلق تسكر ولا لا هما كي صارت حادثة كيما هكا مشاو يسكروها خاطر هي بيدها مقدمة رخصة ومعطيهاش كلامك فيه برشا من صحيح موافقتك عايد على أساس انه
3: كله صحيح ولكن مش كان
0: اما مش كان على خاطر الفلوس كيما كانت تحكي ساعات فما بلاصة كاملة
2: اي سبب رئيسي على خاطر الفلوس
0: سبب رئيسي
2: سبب رئيسي
0: فما ساعات بعض الأماكن اللي ما تلقاش فيهم كيما قلت انت معناها دونك باش يمشي بعيد ما تلقاش خلي عند جارتها صحيح. فما جارة تبدأ تهز خمسة صغار وتاخذ عليهم فلوس دونك هذيك تسمى راو كيف كيف حاجة عشوائية
3: وهذاك كنت قولي في بلدان أخرى أنا خاطر في فرنسا كنت معناها كنت نقرأ كانت الدار اللي بجنبي فما مرأة تشد الزغيرات متاع البلاس ثلاثة ولا أربعة بلاس وديكلاري ويعملوا له كنترول في الدار في الدار تشد أربعة صغار يعملوا له كنترول يشوفوا إيش الدار مهيئة ولا
0: وختاما التكوين متاع المراوضات اللي قاعدين في الغوكروتمون قاعد صاير من بين اللي بوان فابل متاع الإشكال هذي على خاطر لازم فمش كون يركريتي عبد ما عنده حتى علاقة بتربية الطفولة
2: هذه هي راس القطلة هذه مولاد جملة اللي ضربت
0: مولاد ما مهيش ما عندهش ترخيص وفينال على كل حال فقط حتى في روضات عندهم تراخيص راهو صاروا حالات
2: الاعتداء
0: هذا مش مربوط فقط
2: بالعشوائي
0: على كل حال هذا اكيد الاعتداء مرفوض والعنف على الصغيرات فقط الاولياء ثبتوا الروضات اللي مدرجه في قائمه وزاره المراه قبل ما تقيدوا صغيراتكم ونختموا مع اخر خبر اللي هو انترناسيونال بما انه الوقت يداهمنا تعرف عايده يلا ريكاب اكتو باش نمشي والتصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دونك في مدريد في إسبانيا في زيارة قام بها إيمانويل ماكرون لإسبانيا في إطار مؤتمر صحفي بحضور رئيس الحكومة الإسبانية رئيس الحكومة بيدرو سانشيز كان هذين نهار 30 سبتمبر 2026 وحكى الكلام هذايا في علاقة بالقارة الأوروبية وكيفاش ولات قارة مسنة وكيفاش ولاو تقريبا فما تهرم كبير للسكان وناتاليتي سلبية في بعض البلدان وحكى على الهجرة نسمعوا شنو قال وبعد نعلقوا
4: Et nous sommes devenus vieux. Alors on veut pas le voir, on veut jamais le voir quand on vieillit, mais notre continent est devenu vieux. Et nous sommes entrés dans phase accélérée dans la transition démographique, l'Espagne avant même la France, mais ça veut dire qu'on est beaucoup de pays en Europe où le nombre ou le solde naturel aux bornes de la nation est souvent négatif et où en fait on a rééquilibré que par l'immigration. Et ça, on l'a pas véritablement pensé, mais c'est un deuxième choc très profond pour l'idée démocratique et les modèles qu'on avait construits. Parce que ça les bouscule là aussi. Parce que ça veut dire que d'abord soit la croissance ne se fait pas de la même manière, elle s'amoindrit parce qu'il y a moins de croissance. croissance démographique, soit elle ne peut se faire que si on sait aussi gérer la question migratoire, parce que en vérité, bah, vos modèles vieillissent, et donc les modèles sociaux qu'on a construits sur des équilibres entre les générations d'après-guerre se transforment et sont de moins en moins valides, ça marche plus. Soit ils peuvent se revivifier, mais si on se régénère avec de l'immigration, il y a le consensus, on le voit bien dans nos sociétés, il est travaillé.
0: Voilà, donc تقريبا هم ما قالوا إيمانويل ماكرون قال ولينا شيوخ قارتنا ولت مسنة ودخلنا المرحلة متسارعة من التحول الديموغرافي إسبانيا سبقت فرنسا في هذية وقال إنه دول أوروبية ولا فيها رصيد طبيعي للسكان على مستوى الدولة سلبي في بعض البلدان وقال هذية ما فكرنيش فيه بما يكفي وهذية صدمة كبيرة للديمقراطية في أوروبا وللنماذج اللي ابنيناها وقال هذية يفرض علينا تغيرات كبيرة النمو الاقتصادي اللي نحبه نخلطه له ما عادش نجمو نحققوه بطريقة نفسها بسبب تراجع وانخفاض النمو السكاني وقال إذا كان كنا عرفنا كيفاش ندير مسألة الهجرة راهو نجمنا نلقاو التوازن بين أنه تعاوننا الهجرة على الحكاية هذية والنمو الاقتصادي وغيره ولكن عنا مشكل آخر اللي فما خلاف ظهور داخل المجتمعات ونراوه بوضوح بما أنه بالنسبة ليه مش نفس الكولتور والثقافة وهذا اللي عمل ربما بعض الإشكاليات وساهم في طلوع اليوم اليمين المتطرف داير في فرنسا. نبدأ معك عايدة في تعليق على الكلام اللي قالوا إيمانويل ماكرون اليوم تفضل عايدة التعليق على الكلام اللي قالوا اليوم يقولك احنا تهرم سكاني القارة متاعنا والبلدان الأوروبية الكل معناها في الفييسمون لازمنا الهجرة حتى كي باش نستعملوها كحل من الحلول نعرفوا اللي هي سلاح ذو حدين في علاقة بالاندماج والعادات والتقاليد والغوليجيون وكل ما هو حاجات قاعدين نراو فيها توا مونتين تاع الغاسيزم ومتاع اليمين المتطرف تعرف غيره.
2: هو جدل سياسي بالأساس ساعة ما بين اليسار واليمين.
0: هو خارج راه.
2: خارج. ما هو يحب يبيع
0: صورته.
2: هو يحب يبيع صورته لأنه نفس ماكرون هذايا في سنة 2024 خدم على أنه فرنسا ما تعملش على الهجرة فقط لتحقيق التوازن الديموغرافي وبعث من 2024 فكرة ما يسمى باللو غيارمومون ديموغرافيك يحكي على غيارمومون راهو إعادة تسليح الديموغرافيا التسلح الديموغرافي
0: قال
2: ليه هو قال لك التسلح الديموغرافي عبر عطلة ولادة بتحفيز مالي أكبر تزيد شهرية للفرنسيس وفي نفس الوقت أيضا خطة وطنية لمكافحة العقم لمجابهة الهجرة وسد التوازن الديموغرافي اللي حقوا فيه المهاجرين بحلول من الداخل حلول الفرنسية شعلينا سيد بونجير
0: هذا لا لا وهذا ما هو
2: يلزمه يعمل لكن فما حاجة مهمة اللي ما هيش حكاية توازن ديموغرافي

0: الاقتصاد نتاعهم
1: تشوف هذوما النوع الاعمال هذوما اش كان يعملوا فيهم مع ربو افارقه الحقيقه معناها
2: بالارقام
1: اللي تحكي عليهم
2: بالارقام المحينه الى يومنا هذا اكبر النسبه الاكبر اللي تخدم في القطاعات الشاقه بظروف عمل صعيبه واوقات غير منظمه هما المهاجرين. 38.8% من المعينات المنزليه مهاجرين، 28.4% من العساسه مهاجرين، 27% من البنايه مهاجرين. نسبه كبيره جدا من اللي يخدموا في النزل والمطاعم يغسلوا الماعن ويمسحوا القاع وطبخه هما من المهاجرين. هذي قاعد معناها فما ان بون كامل من الاقتصاد الفرنسي شادين المهاجرين.
0: واضح عايده
2: معناها ما تشوفش على نمو ديموغرافي فقط وتوازن ديموغرافي.
0: اليوم دخلتوا المرحله حتى اللي بولو مش كيما انت سميتهم مثال بولو اللي كلامك صحيح برشا فيهم مهاجرين، حتى لي بوست الاخرين ما عادش لاقين طب، ما عادش لاقين ممرضين، ما عادش لاقين. معناها حبيت نفسر لك انه بخلاف هذا اليوم المهاجرين مستحقين لهم حتى في حاجات ما اكبر.
2: واليوم في التوازن الديموغرافي فقط
0: صفر طبيب تلقى ما عادش عندهم
2: لو ديزير كونابيل لو ديزير ميديكال.
0: انت تعرف اللي اشترهم ممرضين توينسا معناها اللي ماشي غادي كذا، دونك هذيك علاش لو بوزوان ولا اكثر من المهن هذيك هاو
2: ما نحسوهاش في التوازن الديموغرافي فقط.
1: ما حد صبعوا زاد على حاجه مهمه جدا،
0: تعليق رابيد باش نخرجوا فاصل ونرجعوا معك. يلا
1: حد صبعوا زاد من ماكرون على حاجه مهمه برشا، وحتى في الحل اللي لقاه توا على فان زعما يعني الكونسنتراسيون على لامبورطونس دو ليميغراسيون هو الادابتاسيون اللي ما تعملتش بالكدا في السنوات الاولى للهجره. يعني تعرف كانوا لوحون في لي بيدون فيل وذاك اللي خلق بعض مشاكل كبيره في الدوزيام وحتى التروزيام جينيراسيون. اليوم يقول لازمنا ناخذ بعين الاعتبار الاخطاء هذه اللي صارت في مع المهاجرين الاولانيين، انهم يلزم المهاجرين حتى اللي باش يجيو توا اون ايسي دو لي زادابتي مع الكولتور فرونسيز ولا الكولتور معناها لوكال
0: باش
1: ما تصير لهم فوالا
0: وحدهم
1: الانتيغراسيون. اوكي على الاقل يتعلموا من اخطاء اللي عملوها.
0: وهذه ما بين نقاط المهمين اللي حكي عليها لهنا، خاطر هو ما نفيش انه مازالوا مستحقين للهجره ولكن قال لازمنا بطريقه أخرى مختلفه. فوالا احنا ماذا بينا ديما نزيدوا نحكي، وما صالح قال لازم نخرجوا فاصل صغير وبعد باش نرجعوا مع الروبريك الجايه في بالك.
3: Récap, actu.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه. ميدي ماك ويكند كل سبت وحد من نص نهار لمدي ساعتين ليندا رحالي في بالك.
1: رجعنا معكم نص نهار و45 دقيقة في ميدي ماج ويكاند في ربريك في بالك وبينات ربريك والبيب. احنا قعدنا نقاش متواصل على مع عايدة ومع دالي وما زلنا نغليه وحاجة بيه في الاميسيون دايور ما ناخذوش بوز بالكل. مش مشيو الربريك في بالك اللي في كل مرة نحكي فيها على معلومة زعمة في بالكم بها ولا لينا متأكدة في البلاتو هذا محمد علي النهدي في باله بها على خاطر في علاقة بالمجال متاعه
2: وهذاك علاش باش نبدأ بيه
1: والاخراج
3: لا
1: باش نبدأ بيه بصفة عليه المرة هذه. والسؤال نوجه لكم انتم مازال مستمعين تنجموا تتفاعلوا معنا على الواتساب وزيدا على الفيسبوك. في بالكم انه فما مهرجان فما برشا هما ولكن واحد معروف برشا للافلام المصوره 100% بالسمارت فون في بالك ولا لا ساعه دلي؟
3: الانواع الكل فما توا اليوم مهرجانات فما بالذكاء الاصطناعي بالسمارت فون حتى سمارت فون راهي قديمه مش جديد
1: هذا من 2009 و 2005
3: هاني قلت قديمه
1: بالضبط دونك من 2005 هو اول مهرجان بدا في فرنسا ولكن اشهر واحد في امريكا في كاليفورنيا سان دييغو ان 2009 وليو وسنه 2026 هي 15 اديسيون. هوني خلينا قبل ما نعطيو تفاصيل على مهرجان ناخذ رايكم في الموضوع. انت دالي وبرشا مخرجين يقول لك انا باش نعمل فيلم يتكلف لي برشا وماتيريال ودي كاميرا ولازمني ولازمني ولازمني ولازمني. اليوم تمن بامكانيه انه واحد يصور فيلم بس

0: سمارت فون، مع العلم انه النسخه نتاع 2026 معناها لوبول ايفون 6 بلس ايفون 16 برو ايفون 13 معناها قديم وجديد برو. فما لو حتى 17 برو برشا انواع فما اوبو كيف كيف معناها مهما كان نوع السمارت فون مرحبا، المهم الفيلم باهي والكاليتي نتاع الفيلم باهيه. كيفاش رايك في الموضوع؟
1: عام 1997 روحت من فرنسا بعد ما خديت 3 سنين سينما، تقابلت مع المخرج الياس بكار ومحمد علي بن جمعه وبعض الاصدقاء وحبينا نعملوا فيلم. ما اخي ما نجمناش لانه وقتها ما فماش الديجيتال، دونك يلزمنا يا 35 ملم يا سوبر 16 يا 16 ملم، والكاميرا غاليه ياسر وما نجمناش عملنا مسرحيه اسمها يعيش شكسبير، لانه كنا نحب ان نعملوا فيلم. ما نجمش اليوم تنجم تعمل فيلم باي حاجه حتى بالتليفون وفما دي كاليتي. وزيد نعلمك اكثر انه فما مخرجين توا في امريكا مكسرين الدنيا خاصه في افلام النوع الرعب، بداوا بعض الاعمال بالتليفون. اليوم avec la révolution technologique اللي موجوده اللي نعيش فيها اليوم avec les applications في المونتاج في الستوري بورد في في الموسيقى في كل شيء، تنجم تعمل فيلم دو ا ا زد بالسمارت فون نتاعك. والله العظيم والله
0: يتم بها الفكره
1: والله صدقني صدقني وما نزيدش عليك حتى كلمه، لكن لا عليك انت ولا على عايده
0: زيد انا مصدقك.
1: وانا جاي في الكهرباء اقسم لك بالله العظيم، رغم اني انا نصور نوفمبر ان شاء الله فيلم جديد، قلت نحب نعمل اون اكسبيريونس دون سيري ويب نصورها بالتليفون افيك ان جو تو هاو الناس تسمع فيا. اذا كان فما واحد جن يحسن التصوير بالتليفون، انا نجيب له التليفون نجيب له اخر ما فما في الايفون ويحسن كيف كيف التركيب لو مونتاج، عندي اون ايدي نتاع سيري نعملوها مع بعضنا.
0: دونك انت تكون المخرج نتاعها ولا سيناريست ومخرج؟
1: انا مخرج وممثل، لانه هي جايه من معناها حب في اقتباس شخصيه معينه نحب نعملها، اما نحب نصورها معناها دون مانيير فيرتيكال بالتليفون. يعني كان فما جون يحسن وعمل يبعث لي وانا جو فينانس لو بروجي اون سيري سور لو ويب معناها بالفيرتيكال
0: على اليوتيوب وعلى ديجيتال
1: وعلى وتكون مصوره بالتليفون ومونتي افيك دي ابليكاسيون اوسي دو تليفون
0: بالتليفون. يعني انت من خلال اللي قلته توا اجابتك واضحه، اللي انت ماكش ضد المبدا وفكره انه تدخل ديجيتال والتليفونات، ماكش من نوع المخرجين اللي كلاسيك يقول لك لا انا لازمني دي كاميرا ولازمني بيرفورمانس وكاليتي ديماج ودر شو
1: شوف لا كاليتي. انا نذكر فيلم تاعي الاولاني المشروع 2008 صورته بكاميرا اللي شريتها باش نصور بها مهدي ولينا ولادي مع امين المسعدي، نوجه له تحيه من احسن اللي شوف اوبيراتور تاعو في العالم، اول تجربه كانت لي معايا. دونك صورنا فيلم بكاميرا صغيره خاطر نحب نقول لك اللي التكنيك مهمه اما مش هي اللي عمده،
0: معناها تم انه فما حاجات اخرى نجم نحطوا اون فالور الخدمه مش كان الامور التقنيه.
1: احكي لي انت اي تامانيير دو راكونتي سيت هيستوار هذم اللي يعملوا لا ديفيرونس. بعد صورتها بالتليفون بكاميرا 35 باقوى كاميرا في العالم، موضوع اخر. من بعد انت وين تحب تهز الفيلم تاعك؟ اذا كان الفيلم تاعك يحب يشارك في مكان وفينيس وبرلين فما شرط معينه لازمك تمشي بها،
0: فما دي نورم
1: حاجه تاعك، فما دي فيستيفال سبيسياليزي دون دو سو جونغ دو تريك، معناها في افلام مصوره بالتليفون
2: كيما الشهر منها جمله
1: كيما الاي اي دبي توا فما مليار الاحسن فيلم تحصل عليه تونسي تبارك الله السنه الفارطه.
0: اكزاكتومون
1: فهمت علاش قلت لك الاول المهرجانات توا تنوعت وحتى الانماط السينمائيه ما بين الدوكيومونتير والفيكسيون والدوك فيكسيون والدوكيومونتير الانواع والانماط كلها موجوده
2: كيما مهنتهم كيما مهنتنا باش نمشي جوست جو ترونسبوز عليها
0: ديريكتومون. ما انا حبيت نسالك حاجه جوست سؤال صغير
2: برا
0: معناها انت بالنسبه ليك اللي كان يحكي فيه دليل تمن انه اليوم نجموا نهار من نهارات تختفي السينما الكلاسيكيه كيما اختفت المصوره مثلا لاباري فوتو براتيكمون لي فوتوغراف بروفيسيونيل مازالوا يستعملوها ولكن ولات نيميريك ولات ما عادش هكا التصويره اللي تخرج وتهبطها وتطلع براتيكمون شكون مازال طلعت تصور
2: والله فما لي فوتوغراف الاوتنتيست والاوتنتيك يحبك الديفلوبمون دي فوتو في ستوديو نتاعو خليك لي راج صحيح. شوف
1: انا ما نمنش هاند ميد
0: باش تقعد حاجه
2: انا ما نمنش اللي يختفي السينما بالكاميرا، لكن نامن بالتطور التكنولوجي وبتنويع التجارب التكنولوجيه في التصوير. كيما انتم في مجالكم توا موجود تصوير بالسينما، كيما انا احنا تخلق لعده سنوات ما يسمى بالموجو موبايل جورناليزم. دونك الموبايل جورناليزم احنا تنجم توا بالسمارت فون نتاعك تخرج تجمع المعلومات وتصور وتحرر وتنشر
1: وتمنتج
2: غيال وتمنتج انطون غيال وتهبط الماده نتاعك. جو سوي بور ما تنجمش تهرب من التطور التكنولوجي وهذيك حتميه
0: حاجه تاريخيه ان توكا في بالك اليوم فما كما قال داليا اكثر من مهرجان فقط غابيدمون المعلومه وسمينا صالح يقول لازمنا نخرجوا فاصل وبعد نرجع مع الفقره المواليه ولكن من اجل الفيستيفال هو هذا انترناشونال موبايل فيلم فيستيفال في سان دييغو في امريكا مهرجان سينمائي دولي مخصص للافلام اللي تم تصويرها باستخدام السمارت فون دونك الاول من نوعه بدا في فرنسا في 2005 ولكن هذا هو الأشهر في بداية من 2009 فما أفلام تحب روائي وثائقي تجريبي فيديو موسيقى فيلم رعب دراما كوميديا تحبوا لون متراج تحبوا كور متراج كما تحب أنت فقط عندك الحق تستعمل كان تليفونات ساعات الدرون اكسبسيونيل ما تفوتش 10% من التصوير وشروط التقنية اللي حكيت عليها أنت قبيلة دالي أنه يكون فول HD أنه يكون أفقي بجودة جيدة والعديد من الحاجات الأخرى اللي اليوم هو موجود هالفستيفال هذا وأكثر من مهرجان فيه أفلام مصورة 100% بسمارت فون دونك المعلومة موجودة ولا على نراوك نهار صورنا فيلم كاملة ولا ولا مش مطروح على الفكره
1: لا بون انا ما عنديش مشكله ما عنديش حدود ما عنديش حدود ما عنديش حدود
0: ان شاء الله راهو فيلم بالسمارت فون من عند دالي النهدي نخرجوا فاصل صغير باش نرجعوا مع فقره معاوله يلا
3: في بالك

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
1: ميديماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين اللي انت رحالي مع ولا ضد.
2: أرجعنا معكم جديد نص نهار 53 دقيقة في مع ولا ضد، ونعرف في الموضوع هذا زاد يلزمه برشا وقت، ما في أقل من 5 دقائق باش نحاولوا نحكيه فيه الموعد أخبار ماضي ساعة. معنا عايدة عرب ضيفنا اليوم
3: كان أقل نهدي. من 5 دقائق مرحبا بك عايدة تتكلم
2: نعطيك لك انتي ديريكت
3: هاقل بالفيستا في ساعة واحدة
2: لا لا لا باش نعطيك لك انتي بالحقلو خاطر كوالي ساعة
3: خاطر عايدة عندها برشا معلومات
2: لا إيجا نقولك عايدة تنجم تكادري اللي يقعد للأخبار نعرف فجري الوقت اللي قعد ولكن خل نحكيه ديريكتمو على الموضوع مع ولا ضد منع تلامذة مغادرة المؤسسة التربوية وقت اللي ما يقراوش. نحكيه على وزارة التربية اللي تنطلق من نهار 1 أكتوبر نهار الخميس تطبيق قرار اللي كان أعلن عليه نهار السبت اللي فات وزير التربية نور الدين النوري والمتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسة التربوية وقت لي زور كروز وقت اللي ما يقراوش وقت اللي يغيب الأستاذ. برشا أولياء قال لك أنا صغيري نبدأ نخدم وما قراش كيفاش تسيبولي في الشارع ما نعرفش عليه وين تضربوا كهربا فما خلطه فما مالوغوزمون نراو في مخدرات وحاجات وكل شيء. دونك بخلاف هذيا باش يخصوا 10 دقائق حصص تنشئه اجتماعيه ومواد انسانيه باش يفسروا لهم شنو المخاطر مثلا تاع السيبرنيه على لي ريزو على حاجات اللي تنجم تضرهم. واخيرا البرنامج هذيا جاي لمجابهه المظاهر اللي صايره في الشوارع والمخاطر وقايه التلامذه من كل ما يهدد سلامتهم الجسديه والنفسيه الى جانب تلاقي منصه الانصات عن بعد لفائده التلامذه. دونك الخبر هذايا اكيد ما لقاش استحسان من قبل بعض التلامذه ما يحبوش الحسره ماذا بهم يخرجوا في لي زور كروز. تعليقك مع والا ضد القرار هذا دالي قبل ما نمشيو لعايده.
3: هذا قرار ثوري
2: بالحق مع ولا ضد
3: انا ضد طبعا انا ولي وكنت تلميذ وعملتهم الكل قال الراجل ونعرف معناها نعرف اش قاعد نحكي معناها هذوما القرارات اللي تيوريكمون محليهم معناها فهمت. للاسف الشديد انا ما عادش عندي ثقه معناها في نوعيه القرارات هذيا. اي انت توكي باش تشدهم لداخل معناها لانفراستركتور تاع الداخل حاضر دي سال دو بيرمانونس ولا
2: اكزاكتومون فما ما نقص
3: كليماتيزي في 56 سخانه مازلت سخانه 40 توا في بعض الاقسام عندك يعني بون نجم نقول اني نحب انا توا اليوم انا للاسف الشديد كونش كي نرى بالملموس انه نوع القرارات هذه تعطي اكلها وفما فما الانفراستركتور الصحيحه اللي نجح يعني قرار من نوع هذا تو وقت نقول لك انا مع اما انا اليوم لاني معاه ولاني ضد.
4: نعطيك معلومه دالي
3: تفضل
2: لازم تعطينا ربي لحظه علاش لاني معاه ولا ضد
3: ربي خلي
2: تعطينا معاه ولا ضد
3: ربي خلي تعطيني ربي خلي
4: تعطيني معلومه الاقسام اللي باش يقراو فيهم التلامذه
3: ما همش
4: كافيين
3: صحيح
4: تعرف تعرف في معاهد وما اكثرها فما في معاهد يمشيوا للسبور الصاله اللي يلموا فيها لي بروفيسور دو سبور يلموا فيها تلامذتهم قالوا لهم اعطيونا اشطر الصاله خنقريو فيها التلامذه باش يقراو عند مات ولا عرب ولا اليوم معناها القرار هذايا جميل
3: جميل
4: معنا كلنا مع كنا احنا بيدنا عشنا الفعل هذيك احنا طالبنا به قلنا اعملوا
2: احنا كان عندنا سال دو بيرمانونس
4: عايده
2: احنا كان عندنا سال دو بيرمانونس كبيره وبيا
4: قرينا فرديسي سيد الوزير سيد الوزير النوري ماذا بيا نسأله سؤال اسكو درت على المدارس وشفت الاكتظاظ في الاقسام وشفت لي زومبلوا كيفاش باش ينجموا يوفروا الاقسام للي يقراو فعلا مش للي ما يقراوش باش يقعدوا في الاقسام. ايوا مش حطهم سيدي باش تحطهم في الصحه يشوشوا على
3: حساب اللي يقراو
2: سؤال الهوني جوستومون معناها هو الحل ماهوش كيما قال دليل محضرين له ما قراوش ولكن اشوازيغ بين صغير يمشي في الشارع ما تعرفش عليه وين تضربوه سياره ام ابوه يخدموا مخلينه في مؤسسه تربويه وين مشى وين خالط وين شنو اللي صار في الأثناء. هو كان الناس اللي تدور حول المؤسسة التربوية مالوغزمان, وبين حل نص حل إلى أن نلقاو مخير يظهر لي
4: يقعدوا في الكورة.
2: أنت معاولة اسمع ما تخرجوا ليش من الكونتكست متاع الفقرة.
4: يقعدوا في الكور, يقعدوا في الكور
2: ولا في الشارع في الكور ولا في الشارع.
4: أنت حسب رأيك كيفاش بشي قريه ولا سيدة كيفاش بشي قريه ولا معلمين كيفاش بشي قريه. معناها تلامذة مقاش جينا لهم في الكور وسياح وعيات ولعب وناس تقري. معناها باش نعمل حل على اللي ما همش في الشارع باش نخلق مشكل للقراية داخل المؤسسة.
2: فما دي سورفيون
4: فما سي سورفيون في الليسيات برشا فما نقص القيمين.
2: ولكن أشوازيغ بين الزوز حاجات أنا هي البيغ وأنا هي الأحسن.
4: أنا جن شوازي با خطر غير واقعي بالمرة يمشي يشوفوا الانستركتور يوفروا الحاجات اللازمة وبعد نحكيوا على حلول من نوعين. ما نعملش حل باش نخلق مشكل.
2: ما احنا انتو كافي أعطيني غسان النتائج متاع معاولة تدخل نعطيكم غابيدمان المستمعين شنو قالوا في الموضوع اللي هما فيهم أولياء وفيهم تلامذة. وهكاك نختموا نعطي الميكرو ماضي ساعة, ولكن لدى لي حبي جاوب قال لي لم على ضد لا عايدة قالت لم على ضد, ولكن أغلبية التوانسة مع بما أنه سونداج اللي هبطناه على الباج متاعنا فيها 87% من الناس مع منع تلامذة مغادرة المؤسسة التربوية في ساعات الفراغ. وفما نسبة 12% أكهو هما ضد ما نعرفش هذوما تلامذة وإلا ليه. ولكن الحقيقه اشوازيغ مع لي كونترانت مع النقص نتاع لي سال دو بيرمانونس الداخل ولا البر, الولي على الاقل يعرف صغيره محفوظ داخل مؤسسه معاك انه فما نقص
4: مانيش داكور
2: معاك انه فما
4: مش مانيش داكور معناه يخرج لين دراهو با دي تو
3: لا ولا 87% معناها البر خايبه. معناها البر نحكيوا على بلادنا راهو نحكيوا على بلادنا راهو معناها هذه تزيد تتاكد انه البر نتاعنا من المدارس ومن الليسيات حاجة كاتاستروفية.
4: مستوى التعليم متردي
3: معناها زيد تغرق انه البلاد ما عادش في امان انه برشا حاجات معناها
4: لا وسمحني دليل مستوى التعليم متردي جدا.
2: سامحوني يا جماعة ما عادش نجم جيبكم حتى دقيقة خاطر موعد اخبار ماضي ساعة. زميلنا سيف الدين المهدي خليولي الميكرو وتواصل الدباحنا البرة كالعادة وبعد نرجع ساعة ثانية. تحية الولية بعثتنا على الواتساب قالتنا بنتي نفضلها تقعد وسط المعهد حتى على ساكة وما تقعدش قدام الليسي. والدبا يتواصل بيسيوغ على الباشا على الفيسبوك. نرجع بعد الاخبار.
5: عسلامة. Get ready with me. Maintenant. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
6: By the way, لازم تكون أريدو.
5: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك. وين يبدأ الماء؟ تبدأ الحكاية من مجردة, من الأرض, من القرية, من الزيتون, من الجبال والسهول, ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية. حكاية بربر ونوميديين, حكاية الرومان والبيزنطيين, حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور, ومنها نكتشفوا مجردة من لول وجديد, ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية, جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر, مسالك طبيعية, سوق للمنتجات المحلية, موائد ضيافة, معارض, أفلام, موسيقى. فيا بقرادة طريق مجدة طريق الماء. من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في بلاغ أنه سيتم بداية من يوم الثلاثاء الموافق للسادس من أكتوبر الجاري على الساعة 1 صباحا تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بالمناطق التالية: معتمدية المرسى, حي بوسلسلة, برج الحوكي, حي الطابق, حي الحكام, سيدي داود والبحر الأزرق, معتمدية الكرم, الكرم الغربي, حدائق قرطاج, عين زغوان الشمالية والجنوبية, معتمدية قرطاج, حي محمد علي, قرطاج بيرسا, معتمدية حي الخضر, البحيرة 1, معتمدية حلق الوادة, البحيرة 2, حي الطيب المهيري وحي الواحات, حي السلامة والعوينة ومعتمدية سكرة دار فضالة. ووفق بلاغ صادر عن شركة السونات فإن ذلك يأتي في إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق بنهج ابن رشيق البحر الأزرق الذي تشرف على إنجازه إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، حيث تبين وجود قناة لتوزيع رئيسية بقطر 1000 ملم تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجال المبرمجة، وقد دعت الضرورة القصوى لتحويلها. ومن المقرر وفق بلاغ الشركة سناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من الساعة 1 بعد الزوال من يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجارية. احتجاج سواق حافلات الشركة الجهوية للنقل بالقصرين على خلفية تعرض عدد منهم لاعتداءات بالعنف مؤخرا يتسبب في تعطل جزئي بعدد من خطوط الشركة وفق ما كشفته مصادر مطلعة لموزايك. من جهته ولي القصرين زيادة طرابلس يقرر استقبال عدد من السواق والعمل على حلحلة الإشكاليات المطروحة خلال الأيام القادمة وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة. رئيسة الجمعية التونسية لطب العائلة عواطف شادي تعتبر أن طبيب العائلة يمثل اليوم خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، مشيرة إلى أن الجانب التكويني وتأطير الأطباء يتوقف عند تخرج الطبيب من كليته، وهو ما يطرح على الجمعية ضمان مواصلة تكوين الأطباء من خلال المؤتمرات العلمية. ورئيسة الجمعية تعتبر في تصريح لموزايك على هامش المؤتمر الوطني للعشرين للجمعية أن منظومة طب العائلة في تونس لا تزال تواجه عدة إشكاليات هيكلية وفق قولها.
4: طب الخط الأول اللي هو الطب العام وإلا طب العائلة، خاطر هذه الريفورم اللي صارت في الم... في ال... في ال... في التنظيم في التعليم متاعنا هو زيدنا عام في التربصات بيه، هو كان طب العام وإلا طب العائلة فينالما لفيزا فين تاعنا مع المريض هو بيدو اللي يمشي لطب العائلة ولا يمشي لطب العام سلمان مي متطلبات لوانكا معناتها المنظمة العالمية طو في العالم أجمع نحكيه على طب العائلة. ثم بلدان يسبق يسميه ميتين جنرال كما فرنسا، ثم حكوين يسميه طب العائلة. أول دفعة خرجت من طب العائلة هي 2020 على خاطر المنظومة بدأت مع 2017. هو الطب عائلة مركز، عندنا شوية مشكلة في الغوتريتمون على خاطر في العدد متاعهم كبير طويل، كان نجم نقول لكم فتنا 500 معناتها طبيب عائلة. نحن ديما نطالبوا باش نحسنوا الظروف باش طبيب الخط الأول طبيب العائلة والطب العام توا يخدموا يتلهوا بالكدا بالمرضى نتاعنا.
8: في تطورات الشأن الدولي، شاهد عيان يقول وكالة رويترز أنه رأى سحابة كبيرة من الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض اليوم. هذا ولم يصدر تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية أو شركة أرامكو بهذا الشأن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا في إعادة ملء احتياطاتها الاستراتيجية من النفط، وذلك بعدما اتفق قادة مجموعة السبع على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهما في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكند ماضي ساعة وثلو التاش دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا من جديد. احنا من نص النهار للساعتين هذا هو الرونديفو كل سبت واحد. ساعتنا الأولى حكينا على ريكاباكتو الأكشواليتي في تونس وفي العالم في بالك مع ولا ضد, وكانت لا بوليميك مع آخر فقرة جي وقت الأخبار. ولكن برشا جيوا على الواتساب بعثوا دي ميساج, منهم مريم تبسي قالت كما قلت عايدة دي قبيلة في الكواليس لي زور كروز لازم لي زومبلوا ما يكونوش فيهم دي زور كروز وقت لابسونس نتاع معناها لسيفا لازم الحل يلقاه الليسي. دونك فما كيف كيف مدام مونيا قالت بنتي تقرا في نموذجي بورقيبه واليوم خرجوا ما تمش تنفيذ القرار. صحيح صعيب تنفيذه, ولكن في لي كومونتير زاد تحت الفيديو اللي كنا نحكيوا فيها برشا تفاعلوا وقالوا من مسؤوليه المؤسسه كي نعطيها ولدي ولا بنتي اذا كان ما قراش تتصرف كيفاش باش تخليه داخل المؤسسه. والدبا مازال متواصل في معاوله ضد دايور انا ودالي نهدي ضيفنا اليوم في ميدي ماغ ويكاند وعايدة عرب في الكواليس. كملنا نحكيه في الموضوع وقعدنا طلعنا وهبتنا وحكينا على وقت احنا قرينا كيفاش كان فما كل شيء موجود اتتغابه. نغلق القوس وباش نتعديه في ساعتنا الثانية لبقية الفقرة تصحيح من الغالط الاكسبير وسؤال اليوم باش نمشيو دايور لصحيح من الغالط.
1: صحيح من الغالط
0: صحيح من الغالط. هل انه اليوم فما امكانية يصير تحيل انتحال صفة بيدوفيلي وغيرهم عن طريق الاي اي واستعمال هالغايات الجرامية؟ قبل وانت مخرج دالي النهدي باش تعملوا لي زيفي سبيسيو وكال دوبلور نتاع لي بيرسوناج وكل شيء, هذول التقنيات كانت تتعمل ان ستوديو سي با فاسيل من تليفون تعمل هكا تبدل عبد تبدل وجه معناها في الاخراج وفي عالم السينما سي با ايفيدون. مش حاجة يعني يلزم دي بروفيسيونيل يعملوه هكا ولا
2: طبعا من اول ما بديت السينما من ملياس معناها الافلام الاولى اللي نواري بلان وسامتا كانت فما بعض التجارب في الزيفي سبيسيو كنا بل الزيفي سبيسيو طبعا بدائية كانت, ولكن الامور تطورت وقاعدة تتطور مش باش تقف. ونعلمك اللي الياي راي مزيت كي بديت أنا الياي توا في عهد الأول لأنه الأمور قاعدة تتطور بطريقة غريبة جدا توا, معناها من الأشياء تنجم تتعمل أنك تنجم ونصور أنا قريبا بشتراه فيلم يمثل فيه جيمس دين وممثلين توا
0: ويأخذ دوا من غير ما يمثل
2: لا يعني
0: ينجم يخلصوه
2: لا أباغ يجيبوا ممثلين توفي وقد قبل معناها ديستاغ ويحطوهم فيك ديستاغ توا. وفما بعض التجارب يعني
3: تعمل التجارة في الميسيون تلفزيون لا عملها تيري أرديسون اللي توفى عمل لون ميسيون تلفزيون يستدعى فيه متوفيين ويعمل معهم في
2: حوار في لي زيميسيون وفي لي بوب وفي السينما مازلت ما جو سوي سور اللي باش تجي افلام يعني طويله باش تلقى فيها تلمو. نحكي لك على الانتيليجنس ارتيفيسيال شنو قاعد تعاود نقولها
0: نقولها
2: راهي معناها مازلت في البدايات نتاعها وكل كل انوفاسيون كل حاجه جديده بتبيع عندها الايجابيات وعندها السلبيات نتاعها. معناها نراو توا شيء ولا يخوف معناها نشوفوا في لي روبو اليوم اجوردي بالانتيليجنس ارتيفيسيال ويتنجم توصل الحكايه. ومازال الشاب اللي خرج من شركه عملاقه في امريكا في الاختصاص في الذكاء الاصطناعي قال
0: حكينا عليه صحيح جماعه
2: صحيح قال الامور هي مخترة رانا ماشيين
3: فورالونتير
2: اكزاكتومون يفو كونترول سورتو
0: سي تون استراتيجي دو كونكورونس زيد خاطر الشين تطورت برشا دونك يحبوا يسكروا
3: ليفولوسيون
2: تاع هو دو توت لي فاسون لا كونكورونس هي اللي باش تهز كل شيء للهاويه خاطر كل واحد يحب يسبق الاخر. ولا في الاي اي سي دونجرو انك معناها تعمل خطوات كبيره خاطر تولي بعد الانتليجنس ارتيفيسيال تتحكم في ذاتها. وقت اللي تولي تتحكم في ذاتها وقتها الخطر
0: بالضبط. هوني نحكيو على بون الانتليجنس ارتيفيسيال عندها 10 و 15 سنه ملي ديجا بدات, ولكن احنا توا خلطت للابوجي وماشيه وباش تزيد القدام كما قلت انت بالك شي بدايات في الاستاد اللي هي خلطت له اليوم. وهوني نرجع لك عايده على ما يتم استعماله اليوم بعد ما نشوفوا الفيديو هذايا ونسمعوا سورتو المداخله مع نينون بياغ اللي هي معروفة باسم نينون اي اي صنعت محتوى متخصصة في تبسيط مواضيع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. هبطت فيديو نهار 1 اكتوبر باش نخليكم تشوفوا الفيديو بالصورة وتسمعوا الكلام اللي قالته وبعد نرجعوا نعلقوا ونرجعوا ناخذوا معنا خبير في مجال الذكاء الاصطناعي سي صاحبي ابراهيم للتعليق وباش يفسر لنا المخاطر نتاع الموضوع هذايا. يلا نسمعوا المداخلة نتاع نينون اي اي صنعت المحتوى ونرجعوا.
1: tellement mignon sur ta photo de profil.
4: Je peux te dire, m'en envoyer une autre, elle restera entre toi et moi, c'est promis.
5: Oui, donc tu voulais que je te prouve que je suis réel, mais je sais pas quoi faire d'autre, à part faire une vidéo de mon corps entier, quoi. Donc on se voit toujours samedi sur le parking du cinéma.
6: Avec les nouveaux modèles d'intelligence artificielle, il n'a jamais été aussi facile et crédible de prendre le visage d'un ado et d'un enfant, pour le plus grand plaisir des criminels et prédateurs. Je rappelle qu'en France, seulement 3% des personnes mises en cause pour viol sur mineurs sont condamnées. Donc on a des entreprises qui sortent des outils de plus en plus puissants, une justice complètement à la traîne, et c'est à nous de faire le travail de sensibilisation. Et la règle, en 2026, elle est simple, c'est de ne plus croire du tout ce qu'on voit en ligne. Au moindre doute, on n'en voit rien, pour pas qu'on puisse nous faire chanter, et surtout, on en parle autour de nous. On voit cette vidéo à un parent ou un ado qui en aurait besoin. Moi, je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à mieux comprendre les enjeux de demain.
0: فوالا دونك فسرت وشفنا بالصوره كيفاش ينجم عبد ادولت يرد روحه ادوليسان ويحكي مع ديز ادوليسان ويعمل معهم موعد ورانديفو وتصاور وابعث لي وبعد يولي فما شانتاج وفما حتى دي بريداتور ان بيدوفيلي اللي نجموا جوستمون يعملوا حاجات مالوغوزمون اللي يحكي دالي عايد على حاجات ايجابيه لاستعمال ليا في السينما انه نجيبوا ممثلين توفوا ويمثلوا مع ممثلين توا عايشين اكتويلمون ولا كيما حكيت انت على تيير ديسون والميسيون نتاعو ولكن فما مالوغوزمون استعمالات ساعات للتحيل الاجرام للبيدوفيلي وغيره تعليقك على اللي كنا نشوفه فيه توا كمان سي ان بو دونجورو مهم لي بارون يسمعوا سورتو يقولوا لصغارهم راه مش اي حد يحكي معاك توا بصوت وصوره هو العبد الحقيقي
3: لطيفه ليندا وتلطف الاشياء تقول لك ان بو شويه
2: تري دونجورو
3: هي خطير جدا وهي لطيفه بدنا نتبعها وتحب تلطف
0: الاشياء انا ننسب على خاطر اليوم ما نجموش نحطوا ليال كلها نيجاتيف حكيت توا دالي على حاجات ايجابيه نجموا نستغلوها في حاجات ايجابيه
3: ما نحكيوا على 50
0: نعملوه نقطروه
3: نحكيوا على 50,000 جريمة اعتداء في الساعة 50,000 اعتداءات إلكترونية جرائم إلكترونية في الساعة يا ليندا all over the world قال الراجل
0: معناها اليوم نحكيوا
3: اللي بالإيا واللي بالغير الإيا اللي فيها فيها سلب المعلومات فيها معناها البيراتاج متاع الكونت بانكير فيها التحيل فيها انتحال الشخصيات فيها التلاعب بصور الناس وبال الفيديوهات متاعهم يعني الدقري متاع الخطورة خلهوما بنفسهم مالكي وباعثي لياي يقولوا يلفو غالانتير انا خذيت لبوان ديرنيغ من فرنسا عدد الدوسي كامل المجلة الكل تحكي على المسألة هذية على المخاطر الجسيمة اللي اليوم ولات من غير ما نعتبره عاد التخلي على المهنة اللي هي بمئات الالاف ومن غير ما نحكي
0: ما نخرجوش على الموضوع خلينا في الاستعمال الاجرامي
3: الاجرامي
0: وسيخطو للأطفال والصغار في الموضوع هذية اللي فيه انتحال صفة وتحكي مع أنا دوليسان وتنتحل فيه صفة احنا نفا با كوندني ليا الكل مع العلم ان اليونيو أوروبيان حطت اون شارت وقاعدة تخدم عليها وصادقوا على البعض من القوانين باش يأثروا الاستعمال متاع الإيا ومازال العمل متواصل
3: استدراج ما يصيرش برشا بركة في التحرش يشير أترافير ليا في التحرش في الإرهاب في جميع أنواع لديلانكونس راهو معناها اليوم خطر كبير صحيح الخطر الأكبر على الصغار لأنه صغار ما عندهمش من الملكة الذهنية والكل باش يميزوا وهو حتى الكبار تحايلوا عليه وما ترافير ليا إلا فما هذيك القصة تاع براد بيت
0: المرأة
3: اللي فهمتها واللي بعثت له فلوس وفهمها اللي هو براد بيت ويحكي عليها بمعاها بالصورة بالفيديو بكل شيء
2: سكين ما شر
3: يعني مش احنا ما نحبوش ليا بالعكس معناها زيدة فما حاجات سهلة لنا الحياة
0: استعمالات لغايات أخرى تحايل وغيره مش بشي خلينا معناها نحيو ليا ولكن التأثير والقوانين اللي قاعدة أنكور انفيت كما قال دالي تقدرنا كأنه بالليا وكيف جيت بسرعة وفما تطور كبير فلازم أكيد واحد يرد باله في الأثناء احنا من خلال
3: لباساج
0: كما هكا وعي وشوية
3: وعي وشوية
0: شو
3: هذيك الملكي نفسهم قال لك أنا باش نوصل ما عاد جون ميتريز بلو لا ماشين فا ما ميتريزي هذا الخطر الأكبر
0: هذاك علاش قاعدين يخدموا عليها باش ياخذوا منها الايجابي ومش السلبي خلينا ناخذ معنا مضيفنا بالتليفون الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي الاصطناعي سي صاحبي ابراهيم باش نحاولوا معاه جوستمون نفهموا اليوم الحدود اللي فيها نجموا نسبوا شويه الاستعمالات نتاع الاي ونوعي وزاد الناس قاعد يسمعوا فينا صغيراتهم باش يردوا بالهم مش كل حد يحكي معاك بالفيديو والصوت والصوره تلمو صغير وريناهم توا اللي تنجم الحق تغلط صغار ولا كبار دايور. مرحبا بك سي صاحبي ابراهيم على موزايك اف ام في ميدي ماك ويكاند.
7: مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك
0: يعيشك يا سيدي. سي صاحبي من فضلك تنجم تحكي معنا مباشره بالتليفون وفي بلاصه فيها ريزو باش نسمعوا مليح المداخله نتاعك والتوضيح نتاعك. تسمع فينا سي صاحبي؟
7: هاك نسمع فيكم انا هاك اول مرحله
0: خير شويه ولكن ماذا بينا بالتليفون مباشره من غير لاكيت لا حتى شيء باش يكون الصوت واضح سي صاحبي. دونك تعليقك على اللي كنا نحكيو فيه وعلى اليوم الاستعمالات نتاع الاي هل نجمو اليوم نوقفوا ناخذوا كان الايجابي والا هذاك الغوفير دو لا ميداي فينالمون؟
7: هو الاي اي كانوا اثنين نجمو نستعملوه في الايجابي كيما نستعملوه في السلبي كما أي بوتي كما السكينة كما المسدس كما بس نستعملوه للإيجابي وللسلبي. اللي كانت تسمع توا المداخلات على الموضوع هذا من عند أختنا عايدة
0: ودلي
7: تصيح كما صناع التكنولوجيا هذه وصناع الاندستريال متاع الصناعة هذه ومعهم الأمم المتحدة تقريبا شهر تالي مخرجوا قالوا يا دول يا حكومات أعملوا لنا قرار وطر قانونية باش تنظم التكنولوجيا هذه. هما بيدهم قالوا متخليوناش في سباق جاري بحث وانتي المصحة بركة راه مثماش حدود وراه نختار القادم.
0: أيوة.
7: هذا صحيح. أنا هذا الحاجة اللي تخوف العملية هو الانتخال ديب فيك بصفة عامة هو هذا اسمه.
0: أي.
7: أما الحاجة اللي تطمن شوية إنه كما فما تكنولوجيا متسارعة نحو الاستعمالات الجيدة كما فما تكنولوجيا هي متسارعة نحو اكتشاف هل التزييف هذا بتاع الفيديوهات والصوت والتصويرة والكل
0: معناه التطوير قاعد ساير زيدا دون لوتر سانس للحماية
7: الاكتشاف للاكتشاف وللحماية زوز موجودين اون باراليل قديم ماشيين في المجال هذا.
0: بالنسبة للناس اللي ماهيش مختصة وبوانتو برشا في المجال كيفاش نجم إنسان هل إنسان عادي نجم يفيق سي صاحبي بفيديو فيك ولا ليه؟ خاطر نراو حاجات ساعات الحقيقة ما تفرقش بين شخص حقيقي وبين إياه معناها في الحركات قبل أول ما بديت ليا تحس ديكالاج وتحس في الفم وشفايف ما توا وصلوا دي فيديو معناها على بيرفكسيون معناها ما تنجمش تفرق هو عبد بالحق ولا فمش طرق باش انسان يفيق يحمي نفسه.
7: هو صحيح الكلام تاعك انه تلمون تطورت البروتكسيون تاع لي موديل هذوما ومتاع لي تزييف خاصة الفيديو خاصة الفيديو اصلا عادي يفرج في فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة
2: هو هو هو سامحني قصة اختر كبير خطر ومازال الشيء يتطور وتصور انت مرأة كبيرة مثلا يعطيها فيديو متاع ولدها قول لها ما راهو باش نبعث لك حد اعطيه 500,000 هو
0: ولا
2: شخص
0: خمسة
2: هو ولا 5 ملايين كل قدير وقدر معناه عبد اخر من جينيراسيون اخرى تصدق يترى ولدها في التليفون يقول لها معناه اعطيه ولا باش نبعث لك قضية ولا باش يجي حد ياخو معناه بالحق ما الحكي الامور مخطرة
7: صحيح.
2: هذا
7: هو الاخر. أنا فما حاجات تقنية نحاول نحكي عليهم بطريقة بفهمها الناس الكل إنه اللي موتور هذوما جينيراسيون نحن نخصص حديثنا على اللي بيتنو والتطور خاصة اللي موتور هذوما اللي يصنعوا دي فيديو راهم هما كلهم عندهم بصمة ما تتشافش بالعين المجردة عند المواطن العادي لكن فما لي سيستم فينا اللي يكتشفوا الكريال ما تتزييف هما ينجموا يفيقوا بك البصمة هذيك ويقولوا راهو اي اي هذا ولا مش اي اي راهو فيك ولا
0: المختصين هذوما ينجموا يفيقوا مع العباد البسطاء كما قالك دالي مرة كبيرة عبد ما يفهمش برشا في التكنولوجيا فماش طريقة يحمي نفسه يزمو يثبت لازمو يكلم الشخص بيدو لازمو
2: حتى كي تكلموا ينجموا بصوت
0: اي قد تحكي عايد على اللي عايد عاد عليها بغات بيت عاديها عليها بعثت له فلوس مرة زادة كيف كيف اي معناها فما تحيل
2: ما بيناتنا
3: والالف والالف الالف ماهيش هي خاطر يمكن الموضوع متعلق ببراد بيت وسانتوريتي معناها
0: برشا ما تحكيش عليهم
3: الالف اللي صحيح كيكا كي سوسيون في ارناكي
0: اي دونك سي صاحبي صعيبه الحمايه
7: هو مواطن عادي اذا ما استعملش وسائل نتاع اتصال مباشر نتاع تليفون حقيقي هكذا باش يثبت من المعلومه هذه كي دوكمنت هو ما ينجمش معناتها ما ينجمش اما الاساليب هوني ثم ضغط الحقيقه خاصه على فيسبوك وسائل فيسبوك وتيك توك ثم ضغط عليهم لي
0: سينيال يعني
7: لا لا هو ضغط قانوني من عند المشرعين في دول اخرى متقدمه في امريكا في اوروبا
0: اي
7: باش يضغطوا عليهم انهم يكتشفوا البصمه هذه نتاع الفيديو ويحطوا اشاره على الفيديو
0: ويديتكتيوها معناها
7: الحقيقه الفيسبوك خاصه فيسبوك هو رافض انه يحط العمليه هذه والا من
0: معناها كيما المونسيون اللي نلقاها ساعات جينيري بار اي اي من الفوق معناها باش تجي تفيق كيما هذيك دونك رافض فيسبوك باش يحطها اللي هي تنجم تمنع برشا ناس فينالمون كي تبدا محطوط على الفيديو اللي هي فيديو اي اي فوالا دونك الحاجه الباهيه اللي فسرت لنا سي صاحبي انه باغاليلمون مع تطوير فما نقولوا احنا الدي والدوي معناها فما حاجات قاعده تتخدم في الاثناء باش تحمي الناس هذوما وتتصدى معناها كل ما هو تحيل لكن للاسف في الاثناء فما برشا ضحايا باش يكونوا موجودين في الطريق
7: صحيح ولكن هي الحكايه مربوطه كان بالبركه لكن في الدنيا ما فيديو نجم نبعثه لك انا في واتساب نبعثه تكون كذا وانا نستعمل الاخطر من هذا الكل انه نستعمل كوسيله اثبات في قضايا
0: صحيح
7: وهذاك البدل الاخطر من
0: وتعمل صوت نتاع شخص بعث لك كلام وهو ما قالوش مثلا اي
7: هم كلهم اخطاء ما حاله ما نجموش نقيموا اخطر من اخرى اما هوني التعليق اللي نقولوا احنا الواجب والمستعجل انه نحط بلاد وخاصه نحكي على بلادنا مثلا الشرطه الفرديه لازمها ما تستناش حتى تصير مصيبه اولى وثانيه وثالثه وعاشره
0: لازمها
7: تدقيها هذوما ولا تعمل احنا عندنا شرطه متطوره لكن تطور التكنولوجيا دي تطور ما بسرعه
0: صحيح معناها لازم تكوين يصير معناها عند الشرطه الفنيه في العالم اجمع باش يفيقوا بالفاي هذوما بما انه المره اللي فاتت حكينا عاش كنذكر عايد على فوتوغراف بروفيسيونيل جابوا له تصاور باليا وتصاور بالاباري فوتو ما نجمش يفرق ما نجمش يطلع سان اكسبير ما نجمش يطلع فما بالك معناها زاد شرطه فنيه وغيره دونك لازم كيما كان يحكي البصمه هذه تكون تفضح كل ما هو تحيل انتحال صفه وخاصه لي بريداتور دو بيدوفيل وغيره مشكور سي صاحبي ابراهيم يعطيك الصحة على المداخله خبير في مجال الذكاء الاصطناعي هذيك هو السلاح ذو حدين اي حاجه في الدنيا وقت اللي جات الانترنت يظل يصير الجدل زاد هذي تطرح وفي كل حاجه تكون فيها نوفوتي لازم شويه وقت باش نجمو نكادريو الموضوع مشكور سي صاحبي على المداخله الصحيح من الغلط فهمنا انه الصحيح انه سي فغي نجمو ننتحلوا صفه ودايو تنجربوها الجمعه الجايه عايده نعملك فيديو نعملك فيديو
3: جنيه برك ما تفلتش برك المشكل هنا بالنسبه لي انا المشكل الاساسي اليوم اللي ولا قائم ولا الخطر الاساسي اللي ولا قائم اني الماكينه تولي ما عادش تحت سيطره
2: تتحكم في
3: تهرب على السيطره
2: تتحكم في روحها
3: تولي اوتونوم وتولي تهرب على سيطره البشر اللي هو خلقها هذا تول
0: لا بوليميك اللي صايره اكسبيريونس عايده حقيقيه انه عملوا جيستيون تاع ميلينغ اونيكمون بالاي ا واللي تقرا لي ميل الكل في وسط لي ميل الكل حطوا دوز ايميل ميل فيه انه على اساس هي بطبيعه معلومه مغلوطه لو باترون يخون في زوجته في وسط ايميل وفما ميل اخر اللي الباترون باش يستغنى عن خدمات الاي ا من جيستيون تاع لي ايميل دونك الميل مشي بعث ليا ميل لزوجته اعلمها راهو زوجك هكا وهكا معنا فونجونس بعد ما سمع اللي هو باش يطردو مع
2: يستغنى عن خدمات
0: ليه صارت بالحق معنا اون اكسبيريونس غيل عملوها كيفاش
3: تتذكر سنوات التالي احنا كنا نتفرجوا في فيلم تاع ساينس فيكسيون وكل زعما هذا يصير
2: ترمينيتور
3: صاروا افكتيفمون اليوم من عاش كنت فرجت واحد منكم تفرج في الخريني متاع ميسيون امبوسيبل اللي يحكي على الماكينة اللي باش تولي تغلب الانسان وتتحكم فيه. هذا زادا وارد انه يصير دونك الكوزاني
0: فوالا هذاك الخطر. كانت هذه صحيح من الغالط. ميرسي عايده, ميرسي دالي على التفاعل, وان شاء الله المعلومه وصلت للعبيد اللي يسمعوا فينا. كما قال دالي ما في بالهمش, ما يعرفوش.
2: من اصعب الاشياء اليوم انا نقولها ونعاودها شنو هي 2026 يعني السنوات الاخيره او السنوات الجايه, اصعب بالنسبه لي انا من الخدمه من كل شيء هو تربيه الصغار. نرجع تو من قبيله نحكيوا على الخطوره والمكتب والياي والبيديفولي وكل شيء هذوما. تو انا اليوم حتى كي نحكي مع اصحابي كل شيء نقول لهم راهو اخطر حاجه اليوم قبل كيما تعرف احنا صغار تبدا في الحومه تلعب جاره تغزر لك جار يغزر لك يهزك هذا الروض. اليوم قدام الاخطار هذه كلها مهمه الاولياء اللي عندهم
0: صعبت.
2: صغار
0: صعب
2: لازمك تتبع مصباح الليل معناها بالحق.
0: كلامك صحيح داليا, انتوكا هذا كان صحيح من الغالط. ان شاء الله المعلومه حصلت ووصلت. احنا نخرجوا فاصل صغير وبعد نستقبلوا ضيفتنا بحضرنا في الاكسبير. الاكسبير اليوم باش نحكيوا على موضوع يهمنا الناس الكل, يهم صحتنا, يهم حياتنا اليوميه. احسن حاجه نحطوا فيها كونسيرفاسيون تاع لي زاليمون تاعنا زعما البلاستيك البلار ولا لينوكس شويه اخر مختصه في المجال هذا, نستقبلوها بحضرنا في ميدي ماغ ويكاند.
8: صحيح من الغلط

0: إكسبير.
1: رجعنا معكم في ميدي ماج ويكاند وخلطنا لفقرة الإكسبير. قبل ما استقبلوا ضيفتنا ذكركم اللي احنا في البلاتو قاعدين نفعلوا مع المحتويات الكل. معنا عايدة عرب على يميني ضيفنا اليوم الممثل والمخرج محمد علي النهدي. مرحبا بكم من جديد. والرياضيات كيفاش احنا دي مرة وقت عمل
2: مركة الفوتينج كورة
3: فوتينج الفوتينج
1: فوتينج لندنيا وقتها ولايت فوتينج البلدان باريس ديو هذيك
2: كل بارتو
1: دالي. خلينا نبدا معك مدام سبورتيف اللي هي بصحتك والهيجين دو في نتاعك
2: الحمد لله.
1: في الدار لي زاليمون نتاعك فاش نوع تحفظهم كسوا في الفريجيدير كسوا في البلاكار نتاعك وين تحط الحكاك نتاعك شنو تستعمل تستعمل بلاستيك نوكس ولا كل شيء؟
2: والله هو نستعمل هذوك الاليمونتير معنا اللي يبيعوا فيهم مش البلاستيك العادي
1: سبيسيالمون
2: صحيح اكزاكتومون. حتى تدخل جراند سيرفاس تقع ساعات ريون فيه يحط لك هذيرا واليمونتير. اما حسب ما نعرف انا يظل احسن حاجه النحاس ما نعرفش معنا الناس
1: فكرتي بالنحاس
2: لا حتى كي يحفظوا ساعات. انا نذكر قبل سورتو مرت بابا معناها راضي حداد نذكرها بالخير معناها فهمت كانت قبل نذكر معناها حتى في الفريجيدير تلقاها كلي النحاس اللي طيبت فيه يقعد كأنه
1: ما نعرفش تو الخبيره تجاوب
2: صحيح اما يظل يحفظ بالكدا الماكله معناها
1: وتستعمل البلاستيك اليمونتير
2: اي اليمونتير اي فوالا
1: البلاستيك اليمونتير فريغو فير اكثر فريغو فير
2: البلار زاد
1: البلار اكثر
2: خاطر حتى البلار محطوط فيه نذكر ما مش با سبيسياليست اما في البلار تلقى زاد اليمونتير يحطوا عليه
1: سبيسيالمون في كل ما هو عدس وحمص وذوكم الكل وحاجات وين تعبيهم في بلاستيك في بلار في
3: نحرص اكثر انه يكونوا في البلار
1: ايوه
3: ولا فما كالماركه اللي تحفظ مش لازم نسميوها هذيك هي
1: هذيك البلاستيك ما عادش حاسين تنحف الماركه هذيك ما كان بلاستيك من نوع
3: من نوع
1: اللي في النقاده تضحك انها مش موافقه برشا لا على الناس
3: ولا
1: على
3: الناس ولا شيء ذا لازم نحطوا
1: فينا ونتعداو. لها مرحبا مدام امل بارجينا مهندسه في الكيمياء الصناعيه ورئيسه مصلحه مطابقه العبوات مع المنتجات الغذائيه في المركز الفني للتعبئه والتغليف. تبارك الله عليك مدام امل بوينتو في اختصاصك عندكم يذولي حتى دي لابوغاتوار داناليز نتاع لي ماتيريو هذوما الكل بكل دقه نتصور باش نجموا تعرفوا شنو هي الكومبوزيسيون شنو هو اللي يصلح وشنو هو اللي لا. خلينا نبداو بشويه بشويه
2: نقولوا باش نبدلوا كل شيء هذا انا وياك
3: قلت لك عطيت
1: نبداو بالمرحله في الكلاسمون اللي توا تقال في البلاتو الكل البلار والينوكس والبلاستيك اليمونتير والنحاس. خلينا نبداو بالكونسيرفاسيون بعدو نسالوا على التطيب زيدا ولكن للحفظ في الفريجيدير باغ اكزامبل شنو هو احسن حاجه؟
4: اول حاجه ساعه نشكركم على الاستضافه
1: مرحبا بك
4: pour répondre à la question هذه اول حاجه لازم نذكر بها هي الدور اللي يقوم به لي بواط اليمونتير ولا العبوات الغذائيه. دونك لو رول برينسيبال هو حفظ وحمايه المنتج الغذائي. دونك نقولوا حفظ نقولوا حفظ الخصائص الحسيه دير لي بروبريتي اورغانولابتيك اللي هما الطعم اللون الرائحه. وكي نقولوا حمايه لازم حمايه المنتج الغذائي من اي مواد سامه تنجم تتعدى كسوا من الماتيريو اللي

0: في الناغم الحمد لله يا رب.
1: اما معناتها حتى البلارة وعنده كيلكو ديفو اللي هو ينجم يتكسر, دونك ما نجموش في الليباني متاع صغيراتنا باش نحط البلارة, ينجم تحي يتكسر, يكون ثقيل شوية البلارة, زادة في الكوم تاعه في السوم بصفة عامة من معناتها
0: أغلى
1: من البلاستيك زادة البلار, دونك فما شوية
0: يعني
1: ديز انكونفينيون فوالا للبلار.
2: معناها مدام تحكي البلار سامحني, معناها كوسوا باش تهز بيه البرة في باني نتاعك ولا باش تهز انت لخدمتك ولا حاجة إلا باش تحط في الفريجيدير من بعد ما
1: هو دون مانيير جينيرال زوز
0: هي تحكي على الكوتي براتيك, هو احسن حاجه قال
1: أحسن
0: اما الكوتي براتيك نتصرفوا فيه مش مشكله.
1: ما هو حتى كي نحكيوا على حكه بلار عمرنا ما نلقاو البلار وحده, ديما البلار مع خطا بلاستيك مع خطا سيليكون مع خطا ميتاليك اون بوا, معناها ديما هو بيدو ما يبداش وحده البلار.
0: صحيح,
1: وهذا ما يمنعنيش زيد باش نقولوا انه المواد الاخرى كيما البلاستيك ولا لينوكس ولا غيره زيد هما نجم نحطوا فيهم المواد الغذائيه اذا كان عرفنا كيفاش نستعملوا وكيفاش نختاروهم.
0: نبداو بالاختيار.
1: نبداو بالاختيار, الاختيار اللي هو حاجه مهمه ومهمه للغايه. كي نحكيو على الاختيار نقولوا لهنا منين نشريو, اختيار البلايص اللي نشريو منهم. كي نجيو باش نشريو لازمنا نشريو من اماكن معده للحاجات هذيا واللي تخضع على الرقابه, هما معروفين معناتها شنو هما البلايص اللي معناتها فيهم دي برودوي اللي هما كونترولي والكل, وما نشريوش بيان سور من المارشي باراليل, ما نشريوش من بلايص اللي هما مجهولة الهوية. دونك نسطر على النقطة هذه بالقدي, ولهنايا ما نجمش ما نثمنش دور هياكل الرقابة على رأسهم الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية اللي هي موجودة تو في 24 ولاية واللي تقوم هي بدور الرقابة في المجال هذا في مجال الأغذية ومجال المواد المعدة للاتصال بالأغذية. دونك معناتها
0: الهيئة كي يشري من بلاصة ماخذة شنو يتعديو سيرتيفيكاسيون عندهم
1: اي هاو باش نفسر لك. هو الهيئه بمعيتنا احنا بمعيه المركز الفني للتعبئه والتغليف والمخابر نتاعنا اللي هما مخابر معتمده, واحنا عندنا الخبره في المجال هذا من سنوات طويله, معناها نخدموا على التحاليل والاختبارات على المواد المعده للاتصال بالاغذيه, يعني لي بوات اليمونتير وفي لي ماتيريو
0: معناها ما تتحط في السوق كما تعطى لكم انتم.
1: هذه اللي حبيت نقوله. دونك هي الانسبا الهيئه السلامه الغذائيه هي اللي تعمل لو بريليفمون كنترول في المارشي والا في لي فرونتيير زيد كنترول لامبورتاسيون وتجيب لنا لينا احنا للباكتيك
0: وانتم تعطيو
1: نعملوا لي زاناليز ونثبتوا انه هما المواد هذه قادره ان نحطوا فيها ماكله ولا ما نجموش. معناها
2: كيفاش لي زاناليز؟ طب باش تعمل اناليز على عبد تجبد بريفمون كان حاجه اللي حاجه بالنسبه للايني كيما هكا كيش تعمل.
1: هو بالنسبه لليزيكيبمون ما فماش ديفيرونس, اما الطريقه هي اللي تفرق به في لي زاناليز ما هكا بريفمون. معناتها نقول لكم احنا ما نستعملوش الاكل وقت نجي نخدموا لي زاناليز, نستعملوا دي سيمولون يعوضوا الماكلة. متى ناخذوا اي بواطه مهما كان نوعها باللار ولا بلاستيك نحطوا في هذا كله ريغلومونتي بيان, نحطوا دي سيمولون اللي يعوضوا البرودوي اليمونتير
0: وتجربوا
1: ناخذوا منهم
3: وشوفوا الرياكسيون تاعو
1: كيفاش, شوفوا التفاعلات اللي تصير بيان سور نحطوهم في دومبيراتور وطون معين. بعد الوقت هذاك ناخذوا دي بريليفمون عاديو على لي زيكيبمون تاعنا.
0: معناها البلار رقم واحد البلار. اي تفضل دليل
3: تاع الماء مش ندخل هذا في هذا
0: البلاستيك,
3: البلاستيك اللي محطوطين قدام العطارة اللي يلموا بهم المادة في مظاهرة ساعة مريتها كان في تونس. صدقوني أنا معناها نسافر معناها برشا ظهرت العطار اللي ياخذ المادة الكل خاطر يهبط كميون بالماء
0: المادة جمالها حلقة دالي
3: خاطر يحطوها في الشارع في الشمس نهار كامل ساعة الظهرة الأولى الفيزيوال كيفاش وين الرقابة متاع أن كل عطار عنده كميون مهبطوا دبابس قدام العطار بياخذوا به المادة كاملة والحفظ دبابس هذوك نهار كامل في الماء في
0: ما يلزم الحريف معاش يشري تو بعديك بالوقت يولي والرقابه مش
3: الرقابه فماش حريف الرقابه انا نحب الرقابه.
0: نرجعوا معاك انت قلت معناها البلار رقم واحد بلاستيك وينوكس ممكن ولكن لازم يكون متعدي على كونترول ويكون فاليد. هل انه التمبيرتور تاع الماكله سخونه ولا بارده تلعب دور؟
1: ايفيكتيفمون هذيك اللي نجي للبوان ثاني نقبل قلت لكم الاختيار. دونك نعرفوا منين نشريو واضحين المسالك المسالك المعروفه واضحين معناها اللي توزع فيهم لي برودوي كونترولي. الثاني حاجه هو الاستعمال. تويك كي نحكيو على الاستعمال هنا نتوجه بكلام المستهلكين الكليك والمستعملين الكل وبالاخص ربات المنازل. احنا نحكيو على الكونسيرفاسيون في الدار
0: اكزاكتومون.
3: فوالا احنا لا خلينا ربات
1: المنازل الكل
0: فما برشا رجال يطيب وفما شكون يعيش وحده وفما شكون
3: فما حاجه مخترق الميكرووند ساعات ياخذ وحده بلاستيك ويحطها في الميكرووند باش تسخن.
0: لا عاد هذيك مكتوب عليها
3: معناها كل الماكلة اللي بش

0: معون سبيسيال يدخل.
1: برافو اللي باش تحطه في الميكرووندرا مش اي معون.
2: دونك هذيك
1: الاستاذه تزيد تفسر.
2: اي دونك هذيك علاش باش نحكيوا احنا على الاستعمال. دونك لهنا في الاستعمال اول حاجه لازمنا نتعلموا نقراو منغزمو احنا نستعملوا اكثر من اللي نقراو نستعملوا ديريكتومون ما نقراوش لي انفورماسيون. دونك فما دي انفورماسيون يكونوا موجودين على لي بوا ديريكتومون والا على لومبال سيكوندير اللي تتشري فيه اول مره الحكم. دونك اول حاجه نقراو المعلومات كما قلت ليندا التمبيراتور. دونك بصفه عامه لو تبدا مكتوب فيها التمبيراتور اللي نجم نستعملوا فيها دونك موا مثلا 20 دونك نجم نحطوا في الكونجيلاتور. تبدا زيد التمبيراتور ماكسيمال اللي معناتها نجم نستعملوها فيها موجوده كيف كيف لانديكاسيون اسكو تتحط في الميكرووند ولا ما تتحطش. دونك هذه تبدا موجوده
0: ما محطوط عليها كل شيء
2: محطوطه اي اسكو زيد نجم نغسلوها في
0: لافيسيل
2: ولا. دونك اذا كان احنا استعملنا بطريقه صحيحه دونك من الاول اخترنا شرينا من بلاصه معناتها موثوق فيها والكل من بعد استعملنا طريقة صحيحة اكيد رانا باش نحافظوا على المادة الغذائية وباش نحافظوا على صحتنا اون سكون ليو.
0: دونك يقعد البلار هو البطل
2: صحيح
0: والاخرين من بعد اذا كان عرفنا نستعملوا ونعرفوا نشريوا
2: فوالا. جست انا حبيت يا عايدة كان تسمح نعطي دي زيكزامبل زاد احنا في الاستعمال ساعات يكون خاطئ معناها
0: مثلا
2: سيليش باش نوعيو هكا احنا في الـ في لي بواط اليمونتير بصفه عامه هما يكونوا دي بواط ديدي للتعدد الاستعمال يعني حتى في الاختبارات كي نعملوا عليهم اختبارات نعملوا اختبارات انهم يكونوا باش نجموا نستعملوهم مره واثنين وثلاثه. احنا الاغلاط اللي نعملوها ساعات في ديارنا والكل ان نشريو حاجه اللي هي جوتابل ولا ذات استعمال وحيد اكزامبل مثلا
0: هذا كان سؤال باش نساله لك كان فيها مارغرين ولا زبده ولا برشا امهات يستعملوها
2: فوالا كلنا نعملوا في الحكايه هذه الحق في ديارنا الناس الكل نعملوا فيه. بون هو لهنا في الاختبارات ما صارش عليهم تحليل اللي يثبت ان احنا نجموا نعاودوا نستعملوا لهم اكثر من مره. دونك صار بوغ ان يوزاج اونيك لي تيست معناها في لي برودوي هذوما. دونك من المستحسن ما نستعملوهمش خاطر ما نجموش نقدروا المخاطر اللي تنجم تجي
1: على الشمال.
2: احنا رانا سولون لي دوموند معناها كاين يجينا هو بوغ ان برودوي معناتها باش تستعمل مره يوزاج اونيك
0: خاطر هما يعملوا لاندستريال
2: ولا لاندستريال صحيح باش يحط فيه مره هو مش معد للاتصال بالارضيه برشا.
0: اما فرصه باش تعملوها باش تقولوا للعباد النتائج خاطر برشا امهات يستعملوا بالاقرا حكم الشاميه
1: يعملوا تيست باش يقولوا للعباد
0: هي راهي مش حاجه خايبه هو روسيكلاج راهي مش حاجه خايبه
2: انا عندنا رزغيت يوتيزاسيون اعاده استعمال
0: وتولي بون تحط فيها كالبيري والخيوط على ليميت ماكله
3: حاجه اخرى استاذه توكي مثلا حكايه الماكله السخونه اللي ما يلزمش تحطها ديريكت في الفريجيدير انفو انتوكس برشا يقول لك معناها
0: وكل بروبليم
2: معناها اي هو لا محاله من المستحسن خليوها تبرد الماكله هما ديما راهو لي شوك تيرميك ما همش بهين ما مش منصح بهم حتى زاده في دي كونجيلاسيون كونجيلاسيون معناتها في لي دو سونس سواء بارده ولا سخونه مش منصح ان ما حاجه سخونه طول نحطوها في الفريجيدير ولا كيف كيف حاجه هي كانت
3: كونجلي تحطها ديريكت في طنجره
2: لا معناتها تصير دي كونجيلاسيون بعد نعاودوا نرجعوا نحطوا في الكونجيلاتور بعد نعاودوا نستعملوا. دونك هذه بصفه عامه نحاولوا ما نعملوش
0: والحاجه دي كونجلي ما رجعوا هيش نعملوا حلقه على الكونجيلاسيون خاطر برشا يخاف يقول لك الحاجه كونجلي زعما
3: قداش يخدم ولا لا في الكونجيلاتور
0: كيف 6 اشهر فما 3 اشهر هذه حلقه جايه من الاكسبير ان شاء الله
2: اي كملوا معنا جوست بوان اخر فما استعمال خاطئ نشوفوا برشا ديك علاش لازم نذكروا انهم ربيت المناس ساعات يقول لك ناخذ باكو حليب كيوف نفرغوا ونعمل فيه كونجيلاسيون تاع سيترونات ولا نتاع
3: حطوا فيه التمر
2: صحيح
3: كونجيلاسيون تاع التمر
2: نعرفها حاجه ما ننصحوش بها على خاطر هو كيف كيف في الاختبار التحاليل صار بور ان يوزاج اونيك اون بلوس معناها صار للحليب مش الماتيغ اخرى دونك ينجم يكون فالابل للحليب مش فالابل للحاجات
0: الحاجات اخرى. يعطيك الصحه فسون قلنا اللي لازم يتقال الكل بما انه هذا هو اليوم حابين نعرفوا الترتيب وحسن الاختيار وحسن الاستعمال. انا من الناس اللي مناصرين للبلار براتيكمون عندي 100% بلار للحفظ الكونجيلاسيون لكل شيء بيبز لفحات دونك حبيت نتاكد من المعلومه ولا نصلحها. دالي كيف كيف امورك واضحه البلاستيك تاخذ فيها اليمونتير وعيدوده
3: كيف كيف ما قلت لك بلار الأكثرية
0: الأكثرية مشكورة. يعطيك الصحة أمل بورجينا مهندسة في الكيمياء الصناعية ورئيس مصلحة مطابقة العبوات مع المنتجات الغذائية في المركز الفني للتعبئة والتغليف. شكرا جد بحذينا يعطيك الصحة على المعلومات اللي فتنا بها لله
2: يعيشك شكرا
0: مرحبا بك
2: وشكرا للضيف متاعك
0: يعيشك لله شكرا لك إن شاء الله في حلقة قادمة مواضيع أخرى مازلنا باش نعملوا حلقة على الكونجيلاسيون والديكونجيلاسيون باش نعملوا على زيادة حلقة على الطبخ والأواني أحسن حاجة نطيبوا فيها شنو هو النحاس الفخار لينوكس الاتفال معناها بون ذكرت ماركه معناها اونتخوتر كما نقولوا توينسا كل اذا كل شاء الله في حلقات قادمه كنت هذه الاكسبير.
4: البارح. ميدي ماك ويكند كل سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين ليندا رحالي. سؤال اليوم،
0: وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم اللي نختموها ديما بسؤال اليوم. سؤال يطرح عليكم انتوما على الباج فيسبوك تو شوي، خلينا نقرا شويه من لي كومونتير. ومش عارف عاد سؤال اليوم نبدا معاك دالي ولا مع عايده؟
3: انت دالي
0: ديما
3: دالي
0: ديما يحب يبدا مع عايده.
1: انا مادام عايده قال معك
0: بالنسبه لك دالي، هل انه الطلاق يكون حل او مشكل احيانا في الكوبل؟
3: يقعي راسه إيه في شوية إحراج يفسك عايدة
0: ليه حبي فسكي نظهر لي. هل هو حل ولا مشكل أحيانا في الكوبل؟ خاطر برشا يقول لك ضد الطلاق ومؤسسة الزواج وغيره، فما البعض يقول لك ليه الطلاق ساعات يكون حل في الكوبل. شنو رأيك في الموضوع؟
1: إيه هذي عاد مش متاع زمنا نعملوا حصة عايدة بسيحتين على الشيء ذي.
0: هي كل فقرة
1: أنا عشت كطفل معناها ما بين أب وأمي معناها مطلقين، معناها عشت التجربة كطفل وعشت التجربة كأب وكزوج معناها فهمت. سديبون ديكا معناها فما ديكا أنا يظل الطليق بصفة عامة خايب، بصفة عامة حك خايب والليكيليبر دي زنفان صغار أنا عشته. ولكن ساعات في بعض الحالات اللي تكون العلاقة الزوجية معناها سامة للكوبل وسامة للأطفال كي تولي فيها برشا عارك برشا تتيح قدر ما بين الزوج والزوجة، ويزيد تطور الأمور أكثر تولي أمام الطفل أو الطفلة الصغير يولي وقت
0: تضر أكثر من اللي تفعل صحيح
1: يولي وقت يعني. الطلاق خير والطلاق بيده، فما الطلاق الناجح والطلاق الفاشل. الطلاق بيدو سي تان كاز فهمت، دونك دو بريفيرونس الطلاق بيدو يكون ناجح ويكون فيه معناها احترام للاختيارات من بعد اللي تصير، لانه بعض الحالات زاد انه بعض الطلاق الزوج او الزوجه يوليو ما يقدروش الاختيارات الحياتيه نتاع الطرف الاخر وتولي مشكله وتولي انتقام وتولي كل شيء، واللي يدفع الفاتوره الاكثر هما الاطفال للاسف الشديد. باش ما نطولش الاجابه سي دي كا بار كا الحقيقه، اما بالنسبه لي انا كمحمد علي الطلاق بالعموم خايب فهمت، ولكن في بعض الحالات فما معناها الطلاق يولي رحمه لي دو بيرسون،
0: لي دو بيرسون ولا الشخص اللي يسوبي. خاطر ساعات تلقى طلاق الزوج متوافقين عليه كي يخلطوا الطريق مسدوده، وفما ساعات طلاق يكون الطرف اللي يهز اكثر الحمل ولا الضرر. ربما اللي يقول لك بالنسبه لي انا حل ماهوش مشكل، معناها
1: انا قلت ساعات يكون حل معناها للطرف هذا والطرف الاخر او للطرفين مع بعضهم. وبعد
0: وتجربتك انت كدالي نهج
1: تجربتي انا كانت حل حصه اخرى نعملها انا وعايده وحد ساعه عملي سيرونتين وحد نمشيو نتعشاو
0: ثيرابي ثيرابي كيما ايامات المدرسه
1: والله. بالنسبه لي انا شوف الحاجه الايجابيه اللي انا سون تري برشا دون لي ديتاي سي كو نسعى بكل ما اوتيت من قوه باش الطلاق يكون ناجح. تلاقي مع مرتي الاولى ناجح الحقيقه، معناها انقعد معناها توا برشا احترام ونحكيو مع بعضنا والمدومون دي سيرفيس ونكلمها نقول لها تعيش في فرنسا مالك هاني جاي بربي تنجمش تقضي له، وهي تقول لي راني كذا. وبالنسبه للطلاق الثاني زاد هو خاطر مازال جديد ما لحد الان علاقتي طيبه مع رحمه ومازلنا كيتقابلنا وما تعرفش عليها ممكن نرجع ممكن ليه ما تعرفش فهمت. المهم انه واحد يخلي ديما ما تعرفش عليها وتخلي ديما العلاقه او تسعى انت كان ديما نسعى باش يكون الطلاق نجح.
0: واضح واضح جدا. عايدة هل انه توافق الكلام اللي قالوا دالي مشكل او حل في بعض الحالات، والا للشخص اللي نجم يعيشها واحد كحل وواحد كمشكل؟
1: الاجابة كانت تقابلوا عايدة نويك
3: شوف موضوع ياسر شاسع معناها كما قال لك سي اوكا باركا، لكن مش نقول عموما عموما الطلاق حل إذا استحالت الحياة الزوجية معناها ببرشة مساوي بالنسبة للأزواج. عموما أيضا هو مشكل بالنسبة للأطفال ريت معناها فما هي معادلة صعبة شوية معناها بالنسبة للكوبل ينجم يكون حل وهو حل وقت اللي تستحي مع الاستحالة. بالنسبة للأولاد عموما ديما تلغى لازم يصير مشكلة
0: بعيدا عن الصغار اللي هي أمر مفروغ منه اللي هو أكيد أكثر متضرر في العلاقة
3: أكثر مشكلة.
0: ولكن أنتخ أدولت بالنسبة لك أنت في بعض الأحيان نجم يكون حل وقت
3: حلك هو إذا سحالت الحياة الزوجية من نواحي عديدة وإذا ما لقيتش حل في صلح نوعا ما في جوانب اللي فيها اختلافات كبيرة
0: واضح برشا تفاعلتوا مع السؤال اليوم على الباج نتاعنا اوفيسيال فيسبوك. البرشا قالوا نفس الكلام انه هو ينجم يكون حل وقت اللي نخلطوا الطريق مسدوده. فما شكون يقول لازم التضحيه مهما كان ويلقاو حل سورتو كي يبدا بيناتهم صغار. وفما شكون يقولوا انه الطلاق ساعات لحفظ كما قال دليل علاقه بعد الطلاق على الاقل ما توفيش بتشنجات ومشاكل. وبرشا برشا دي ميساج جاوا في الباج نتاعنا فيسبوك اوفيسيال نتاع موزايك فام. يعطيكم الصحه يا جماعه.
1: لو كنت تعمل كل يوم حلقه كل يوم تعمل كل يوم
0: ما توفيش
1: والله لا توفيش كل حال معناها الطلاق والمحكمه ودرش نوا وكذا وكل الامور كلها
3: يقول لك رايك حل ولا
0: انا كتاب تبدا بتبيع تخلط الطريق مسدود حل من الحلول في ضغط نفسي ولا عبد متضرر منها اكيد معناها اللي كنت تفرسي على حاجه فينالمون تو ولا تاغ باش توفى بالخايب. دالي في دقيقه كلمه الختام عندك انت ونورتنا اليوم والحقيقه ان شاء الله عجبتكم توك الحصه المحتوى والتفاعلات في الحسم تاعنا اليوم.
1: وجوهكم خير تعرفها. لا بالحق فرحان برشا تعرف لينا نحبك برشا
0: عايشه
1: كيف كيف الوجوه الكل كيف تكنيك برافو يعطيكم الف صحه. ميسيون حلوه وفرحان اللي جيت.
0: جديدك في المستقبل
1: جديدي فما مشاريع يعني شهر اكتوبر ذي عندي 3 مهرجانات يشارك فيهم الفيلم. فما مهرجان السينما العربية في فماك في فرنسا من اشهر المهرجانات السينما العربية. بعد فما مهرجان في جربة كيف ديما الفيلم في المسابقة الرسمية. وبعد عندي مهرجان انطاليا اللي هو يعتبر من اكبر المهرجانات العالمية باش يكون في المسابقة الرسمية. وذي شرف كبير للفريق كامل وشرف لتونس انه عندنا فيلم يمثل تونس فيها المهرجان العريق هذا. وبعد ان شاء الله دوما نرجع من
0: انطاليا
1: من انطاليا نوفمبر ندخل بري بريباراسيون للمشروع السينما الجديد. سي ان دوكيومونتير هيبريد سور ليستوار دو مي بارون يعني شريط وثائقي ابداعي حول القصه الانسانيه. مهم جدا القصه الانسانيه بون ما نجموش نحيو منها الفن ولكن مركز اكثر على القصه الانسانيه بين الفنانه القديره سعاد محاسن ربي يشفيها والفنان القدير لمين نادي. مشروع يكون الأصعب بالنسبة لي أنا لأنه
0: عندي سنوات بيرسونيل
1: سنوات وأنا معنا في داخل بعضي كيفاش باش نحكي الحكاية هذه. لقيت الطريقة والحمد لله. وحاجة أخرى نحب نقولها ليندا لأنه عدت سكان المنطقة اللي أنا فيها توا أني في أي انترفيو نعمله باش نتكلم على الحالة الحليلة نتاع حي الواحات وحي السلامة. دونك نداء إلى وزارة التجهيز نداء إلى البلديات راهو كارثة قاعدة تصير في حي الواحات وحي السلامة على جميع المستويات. معنا اون بوليسيون سونور فيزوال انكرويابل بنية تحتية صفر. العباد مازال تبني في البلاصات والمنطقة معاش تهز. دونك بربي بربي بربي ما تاخذوش قرارات بعد ما تصير الكارثة. توا حاولوا تلقفوا سي ديجا تروتار.
0: واضح جدا. يعطيك الصحة دالي النهدي نورت اليوم. ان شاء الله في حلقات جاية وان شاء الله كي يخرج الفيلم نتاعك لو طون لي معش عام اخر نتصور اقل لحاضر
1: جديد
0: ان شاء الله يكون حاضر ان شاء الله. ميرسي بوكو عايده. يعطيك الصحه. ميرسي صالح غسان ايهاب كيف كيف مكرم ومستمعينا انتم شكر كبير لكم. خلي الميكرو لزميلنا سيف الدين المهدي يقدم اخبار ماضي ساعتين على موزايك فام. وصلنا لنهايه ميدي ماغ ويكاند غدوه من نصنا لساعتين رانديفو جديد ان شاء الله معكم في الميكرو لين دار حالي. نقول لكم في الامان.
4: سؤال اليوم.

0: مستمعي إذاعتي موزيك فم، تحية طيبة. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. هذا وارتفعت مداخيل العمل بنسبة 5% لتنتقل من 6.5 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2025 إلى نحو 6.9 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2026. كما بلغت العائدات السياحية بدورها 6.3 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مقابل 6.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. النائب البرلمان محمد أمين الورغي يعتبر في تصريح لموزايك أن تأخر الحكومة في إرسال تقييم تنفيذ ميزانية 2026 والفرضيات الخاصة بميزانية 2027 يعد تعطيلا للعمل الرقابي للبرلمان حسب قوله. والورغي يشدد في تصريحه على ضرورة أن يركز النواب في مقترحاتهم على كل ما يهم الاقتصاد، لأن الحديث عن تطوير خدمات الدولة الاجتماعية لا يكون إلا بخلق الثروة وفق تعبيره.
1: التأخير في الوصول، معناها الحكومة تبعت الفرضيات متاحة لسنة 2027 وكيف تقييم تنفيذ الميزانية لسنة 2026 المستوى السداسي الأول، هذا في اعتباري أنه تعطيل الحقيقة للعمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، كيف تعطيل العمل الرقابي للجنة الاجتماعية، خصوصا أنه تعرف احنا مطالبين أن نتابع معناها تقييم نتائج تنفيذ الميزانية لحدود الموافقة الأول من السداسي الأول لسنة 2026. للأسف مع الناس اليوم المعطيات الكافية ما نعرفوش شنو الأرقام، ما نعرفوش قداش من فصل تنفذ، شنو هو الحصول هذايا، هل جابت من المنجز اللي حاجتنا به ولا لا. معناها نفس التأخير يصير في مستوى التقرير، معناها ما يجينا تقريبا كان في آخر شهر أكتوبر بداية من شهر نوفمبر باش نسلموه، هكا كان وليو عندنا ضغط، معناها نتاع تعرف أنه يجي قانون المالية معاه أون باراليل، بالتالي ما يكونش معناها عندنا دراية كافية وما ندرسوش بالطريقة المثلى. بالنسبة للمقترحات راهو تهم الشأن الاقتصادي بالنسبة لنا الحقيقة، يلزمنا نركزوا أكثر على في المرحلة القادمة على كل ما هو اقتصاد، لانه ما اذا ما خلقناش الثروه راح ما عندناش منين نمولوا، لا صحه، لا تعليم، لا نقل، لا البنيه التحتيه، لا المشاريع المعلن عنها في مخطط التنميه.
0: في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي أنذاك. وتبون يقول في مقتطفات من مقابلة أجراها معها وأجرتها معه وسائل إعلام محلية ستبث كاملة مساء اليوم، أنه تم إرسال طائرات لأن البعض تمادى وفق تعبيره، مضيفا أن رئيس وزراء النيجر كان في زيارة إلى الجزائر وعاد ليلا إلى بلاده قبل أن تقع محاولة انقلابية. وفي 30 من أوت الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال 4 مقاتلات من طراز سوخوي سو 30 إلى نيامي في مهمة لدعم الجيش النيجيري عقب التطورات التي شهدتها البلاد. عشرات الآلاف من المتظاهرين ينزلون إلى شوارع مدريد ومدن إسبانية أخرى اليوم على خلفية أزمة السكن بحسب ما أفاد صحفي وكالة فرانس بريس، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة. وتأتي هذه التحركات التي دعي إليها من قبل تصويت الجمعة في إطار الأزمة التي بدأت قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
4: عام وليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: وليدو، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشرتنا الرياضية. بعد شوي يكون معنا الكاتب العام للأولمبي البيجي في خصوص الموضوع تعدهوني معنا في موزايك في خصوص لعب الأولمبي البيجي باش يعني. لكن البداية بأخبار الترجي التونسية، المدرب بابلو فرانكو يعقد حاليا اجتماع مع كامل الإطار الفني الحالي للترجي التونسي، وقاعد يستمع لتقارير وبيانات ويشوف الأرقام ويشوف في طريقة شنو اللي صار في ستاج الأخير في مدينة عين درام قبل ما يباشر رسميا مهامه كمدرب للترجي التونسي. بابلو فرانكو كان وصل فجر اليوم وأمضى على عقد مدة زوز مواسم، باش اجتماع زاد بعدها مع اللاعبين. الاجتماع ذي زاد موجود فيه مجدي التراوي مع كامل الإطار الفني الحالي للترجي الرياضي التونسي. ديما كما قلنا سادة قبل انطلاق حصة التدريبية الأولى باش يكون ثم اجتماع مع اللاعبين والترجي الرياضي التونسي. غدو عنده مقابلة ودية مع الاتحاد العسكري الليبي مثلثة في البارك بي. نأخذ مع أخبار الترجي الرياضي التونسي، مصادر صحفية أكدت اليوم تلقي اللاعب البرازيلي للترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو إعلام من الفيفا بوجوب دفع مبلغ قيمته 4 مليون دولار ضمن النزاع القضائي القائم ما بينه هو وفريقه السابق ماميلودي سان داونز. ذكروا كون لوكاس ريبيرو كان فسخ عقده مع ماميلودي سان داونز من جانب واحد ورفع قضية، وماميلودي سان داونز هذا بيدور رفع قضية، وحسب المصادر الصحفية هي نفسها أكدت كونه اللاعب والأجنت تاعو تلقاو إشعار من الفيفا بوجوب دفع 4 مليون دولار للفريق السابق ماميلودي سان داونز في غضون 45 يوم، وفي انتظار طبعا نزيدوا ناخذوا اكثر معطيات في خصوص الموضوع هذا. يا النادي الافريقي يواجه اليوم بدايه من 6 متاع العشيه نادي الاهلي بنغازي، ماتش ودي باش يتلعب في ملعب بنغازي الدولي، ملعب يهز 42 الف متفرج، ملعب جميل ورائع جدا. مش كنت احتفاليات قبل بدايه المباراه، ماتش الستة باش يتعاد على 3 قنوات ليبيه، بنغازي تلفزيون بنغازي، تلفزيون ليبيا الحدث، تلفزيون المسار، وباش تسبقوا كما قلنا بعض الاحداث الاحتفاليه، وباش يتم بثها مباشره على القنوات الثلاثه ذوما ماتش السته، لكن التغطيه تبدا تقريبا في حدود 4:30 5 تاع العشيه. يحدث في الرابطه الاولى، كنا حكينا على الموضوع هذا البارح في موزايكا فام في دي مينوت كرونو، كنت سمعتوا الموضوع مع اسكندر ابراهيم يخص اللاعب بهاء الشيرني اللي تعرض خلال التحضيرات لموسم جديد لاصابه خليته يبتعد عن الميادين ويبدا في مرحله علاجه وتاهيل. اللاعب اللي عمره 23 سنه تعرض الموسم الفارط لاصابه مماثله وتكفل بمعالجتها على حسابه الخاص، وقدم موصل الدفع في خصوصها لهيئة الأولمبي البيجي، تتضمن مصاريف صور بالأشعة وحصص تدليك وعيادات طبية ومصاريف تنقل من مدينة باجة لتونس العاصمة، من غير ما يقوم الأولمبي البيجي بتسديد هذه البارح 7:30 متاع الصباح. بعد هي اتصل بنا وقال زاد كونه بهذا الشيء كونه العائلة عائلته والدته تلزوا باش يعملوا قرض باش يداويوا الإصابة متاع ولدهم. هذه كما قلنا البارح اتصل بنا الأولمبي البيجي البارح العشية، اتصل بنا رئيس النادي سي كمال ويلي مشكور جدا، اتصل بنا الكاتب العام بعث لنا التفاسير، ولكن خلينا نسمعوه من عنده التفسيرات الكل من عنده هو مباشره. سي هيكل بالحاج كاتب العام الاولمبي البيجي، مساء النور.
7: أهلا أخوي أحمد، نشكرك على تمكينها من حق الرد،
6: يعني
7: أني نوضح للرأي العام الرياضي وجماهير وأحباء الأولمبي البيجي بالخصوص أنه لاعب بهاء الشيرني مرتبط بعقد احتراف مع فريق الأولمبي البيجي لغاية جوان 2028 بأجرة شهرية قدرها 300 دينار. الموسم الفارط كان تعرض الإصابة في مقابلة الاتحاد الرياضي المنستيري على مستوى الكتف وتكفلنا بجميع مصاريف العلاج بتاعه. في بداية الموسم الحالي وفي التحضيرات تعرض الإصابة ثانية عضلية وتابعناها وبشرناها معاه مع أخصائي العلاج الطبيعي، رجع لكنه تعكرت حالته الصحية مرة ثانية والإصابة زادت تعكرت وضعيتها، اختار أنه يتعالج في تونس. احنا عربنا عن استعدادنا نتكفل بجميع مصاريف العلاج شرط لاستظهار فاتورات قانونية في الغرض. الفاتورات هذه مدة تعليقنا كان منذ حوالي 4-5 أيام، تولينا عرضها على طبيب الفريق وأخصائي العلاج الطبيعي المصادق عليها لتتم عملية الخلاص في مرحلة ثانية. المصاريف هذه حسب ما وردتنا راهي ما تجاوز 503 دينارات، اللي موجودة عندي وثابت أنها ما تجاوز 500 دينار، وهذه مصاريف قليلة وضئيلة بالمقارنة بمصاريف أكبر بالنسبة للعلاج. ما تكلفنا مصاريف علاج عملية الأرض المتقاطعة على اللاعب محمد أمين المرزوقي اللي تصيب في لقاء الاتحاد الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي الجرجيسي، ثم تكفلنا حاليا باللاعب خالد الهمامي اللي أصيب بإصابة عضلية.
6: خلينا سي هيك هو الموضوع الخاص بهاي الشيء، يعني تعرف أنت هذه النشرة نجم نتوسعه، نجم نحكي معك على منوبي الحداد، نجم نحكي معك على لوكا محمد الحدوشي عامين التالي كي تجبد الموضوع في موزايكا فيهم لهنا وتدخل معنا الأولمبي البيجي وشكون خلص العملية وقتها، نجم نحكي في هذا كل منوبي الحداد اللي جاء مصاب نحكي على الهمامي. لكن خليني في موضوع بهاي الشيء، قلت 503 دينارات هذه جزء مصاريف، لأن تقريبا المصاريف كلها
8: في الزوزوز ملين ونص. هذه الاولانيه باش نختصروا فيها باش نجاوبوا بعضنا. ما عندناش برشا وقت الحقيقه وانت تعرف. وال 503 دينارات هي جزء مازال برشا مصروف عامني وزاد كيف كيف كيف كيف زاد نفس المشكل. قلت لي صبيتوا الجرايات نتاعو هو من مي مش خالص تصبت 1000 دينار على الجرايه القديمه هو يخلص تو لازم يخلص مليون 300 ولا مليون 400 ومازال ما وصلتوش. دونك الحقيقه نحبوا الامور تبدا واضحه. احنا رانا
7: هو ثابت انه بالنسبه لمي 2025 خالص في جميع مستحقاته. ثم محضر جلسه تعهد به جميع اللاعبين انه ما يقعش صرف معناتها اجورهم شهريه لجوان، وهذا معناتها تضامن مع الحاله الوضعيه اللي يمر بها الفريق. وبالتالي نحن كي رجعنا صبينا له معناتها اجور شهر اوت اللي هي 1300 دينار، هذا ثابت عنا. ورانا معناتها مصادقين على المفاتورات والمصاريف هذه، وما عندناش حتى معناتها رفض لها، ومعناتها باش نصبوها له في الابان. يعني
8: انا ما عنديش حتى مشكل باش نختموا في 30 ثانيه. انا اول مره نسمع من لاعبيه يمضيوا على ورقه يتعهدوا كانوا ما يخلصوش في الاشهر الكل الى ان يتم الخلف ذلك. بس اول مره نسمع بها يعطيهم الصحه الجوان اذا كان وصلوا صحه في حاجه كما هكا.
7: متضامنين
8: يعطيهم 1000 صحه، يعطيهم 1000 صحه فقط حاجه صغيره. 1000 دينار راهو البريم القديم معناها هو تو في السالير الجديد. جست خليني نكمل جست 1300. وثاني حاجه صبيتوا له شهر واحد والوالد نتاعو نفى كاريمو على الريزو سوسيو. انا ما عنديش بعلاقه، قريت في الريزو سوسيو نفى كون وصلتهم الجرايه ومازالت ما وصلتش. 1000 دينار مش 1300، جست ردي على هذه فقط.
7: هذه أنا ثابت عندي، قد اتصلت بأمين المال وأكد لي أنه عملية التحويل صارت منذ أيام الـ 1300 دينار
8: به. والمصاريف الكل بشي
7: بشي بشي انتظار تحويل المصاريف نتاعه والعلاج الكل سيصادق عليها طبيب الفريق وخصائص العلاج الطبيعي ونصبوها له في الابان ما حتى اشكاليه.
8: واخر سؤال، جنرال موم لعبيه من النوع هذاك يعملوا رد فعل كيما هكا؟ جنرال موم تعاقبوهم تحطوهم على كار شويه؟ ما تصورش بتصير العمليه معاه.
7: بالنسبه لي هو تعرف نحن نفهم وضعيته اللي هو يعرف اللي هو مش باش يشارك في الموسم والاصابه نتاعه اللي استفحلت واللي هو معناتها بالواحد وذا كان يجب يكون رد فعل عملها. نحن نفهموا صغار السن نتاعه ونأطروه ان شاء الله، وإن شاء الله هو يفهم الوضعية زادة بتاعنا كفريق وتكون الأمور هذه كويزين انتار نحكو فيها مع بعضنا ونحن عائلة واحدة كيف هو كيف جميع اللاعبين رضاهم وقدرة ربي معنا. حتى لاعب اللي معناتها ما تكفلوش كسوا في السكن ولا في الأكل ولا في العلاج، هذه حاجات معناتها سون ديسكسيون ما فيهاش حتى نقاش.
8: وإحنا نشكرك برشا سي هايك، ماش كما عندي كلمة صغيرة كامل ميسيلش.
7: لا في خطر تويترت معناتها تصريحات اللي معناتها الماسة بالجمعية الأولمبي الباجي. معناتها عندنا لاعب زاد في نفس الإطار حكى على أساس أنه ما عندهاش عايز على أنها توفر له
8: السلام الشعبية،
7: وهذا معناتها باش يتعرض هو للعقاب التأديبي الرادع واللازم. ونحن كهيئة حارسين على ضبط معناتها على فرض انضباط في الجمعية، وراه معناتها عائلة واحدة احنا الكل مسكنين جميع اللاعبين ومتكفلين بهم بجميع المصاريف نتاعهم.
8: واحنا نتمنى وديما تكون ثم شفافية كما هكا وتتصلوا بينا وقت اللي ثم حاجة، واتصلتوا بينا من البارح وراكم تعديتوا معنا اليوم وبارك الله فيك ونشكرك جدا. نشكر زاد رئيس هيئه الاولمبي البيجي وان شاء الله الملاعبيه كل تاخذ حقوقها في وقتها. المنتخب الوطني قبل 20 سنه قاعد يلعب حاليا مباراه، يلعب مصر تونس ضد المنتخب الليبي بطبيعة الماتش ضمن التصفيات المؤهله الى كاس افريقيا للامم اللي قبل 20 عام، وحظوظنا تقريبا انعدمت في الموضوع هذا. اليوم في ليغ دي ناسيون الاربعه نتاع العشيه كرواتيا ضد لونغريتير، اسبانيا تلعب ضد تشيك 8 غير 4 نتاع الليل، و 8 غير 4 نتاع الليل بطبيعة كرواتيا تلعب ضد تشيك 5 نتاع العشيه، مقدونيا الشماليه تلعب 8 غير 4 ضد اسكتلندا، وسويسرا تلعب ضد سلوفينيا 8 غير 4 في خليجي 27 5 غير درجة السعودية قطر والإمارات عمان في نصف نهائي 7:30 متاع العشية، واللي ماتشام يكون ثم ماتش بون بي برشا الحقيقة نص ليل الأرجنتين تلعب ضد بوركينا فاسو. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا في بوانيت. خليكم توا مع ما تبقى من كلوب ويكاند مع خونا سعيد بن عيسى.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالي.

0: Non-stop music. Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد الماضي ساعتين من الخمسة العشية. Club Weekend. إسماعيل جاهزة.
1: مرحبا 17 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم انتم على موزيك فيم. هذه كلوب ويكاند كما العادة، كما سنة سوبا من مساعتين حتى للخمسة متاع العشية، ثلاثة سوايع كاملين، وين عنا أوبجيكتيف واحد، مهمة واحدة، بدلوا لكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، إن شاء الله تكونوا لاباس، إن شاء الله الصحة لاباس، هذه أهم حاجة. إن شاء الله يا ربي الجمعة ما تعدتش كاسحة. من الأمانة الطقس عامل معنا الباهية باش نبداو واضحين، جمعة باهية صحيح، فما درجات حرارة مرتفعة، داير فما درجات حرارة مرتفعة مقارنة بالموين اللي كنا مسنسين بيهم وباغافون اللي كنا مسنسين بيهم قبل. نحكي على معادلات متاع درجة الحرارة توم، بعد شوية ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. شنو يسنى فيكم كالعادة لروبريك متاعنا موجودين فازة من فازيتي، نحكي لكم على اللونجاج دي فلور، نحكيو على الفلوريوغرافي، هوت سيليكشن باش تكون سبيسيال بورتيسيد، سينما نحكيو على أول مخرجة في تاريخ السينما العالمية باش نعطيكم دورة في التاريخ. مهم برشا كونو نرجعوا للغاسين والجنيز متاع السينما، نعملوا طلع على الريزو سوسيو وشنو اكثر الحاجات اللي تحكيوا عليهم، باش نعملوا خلينا نقولوا كل ريبورتاج ديتايي على اللي قاعد يصير في فرنسا ولي بروتيستاسيون، او خلينا نقول لي مانيفيستاسيون اللي قاعدين يصيروا في فرنسا على مستوى الليسيات على مستوى المعاهد، ونرجعوا لحظه بلحظه وزيد الحاجات اللي حكيتوا عليهم على مختلف الريزو سوسيو. سامبل كوم سامبل، في كل مره نحوسوا في الغاسين les origines نتاع لي مورسو كولت والمعروفين. ان توكا كل هذا واكثر يسنى فيكم على امتداد ثلاثة سوايع كاملين. الويكاند جي سي مومون دو سو روبوزي، نتمنى لكم يا ربي ويكاند باهي، ويكاند اللي فيه برشا راحة. اما هيت نبداو بالموسيقى.

اللي فايكونيك إذا كنا نجم نسمع العبارة هذي بالونيفير متاع الهاوس ميوزك. كانت تعاملت برشا مع إيريك موغيلو, كانت تعاملت برشا مع عديد لزارتيست منهم مغسو ليجندير بيها تم معنى الكلمة, مغسو اللي كونك تشوفني في آخر

0: افتي هذا المغسول نتاعها بوسنا مغسولي كنا اكتشفناه في الالبوم لونج واي هوم. مغسولي كان موجود في على المراتب, كان احتل المرتبه الاولى مده زوز اسابيع كاملين في البيلبورد هوت 100 وساعتين 31 دقيقه. توما لا موزايك اف ام هذي كلوب ويكاند. كيفاش باش تكون حاله الطقس في الويكاند؟ تو سويت لا ريبونس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا سرحان الرحالي. مرحبا سرحان.
1: مساء الخير اسماعيل, مرحبا بك.
0: شحوالك خويا؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله. محالة نقول شبه سخنت شوي.
0: صحيت. وين وين نورمالمون حسيت اللي درجة الحرارة مرتفعة للموين والمعادلات اللي كنا مستنسين بهم قبل.
1: وهذا ما أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي منذ أيام, تحدثنا على ارتفاع طفيف في درجة الحرارة يتجاوز المعدلات العادية ولكن بقليل.
0: ما هيش حاجة كبيرة. مش حاجة تخوف.
1: نعطيهم مثلا معني مثال في تونس العاصمة, إذا كان كنا مستنسين في مثل هذه الأوقات إلى حدود سنة 2025 نسجلوا في تونس الكبرى في حدود تقريبا 30 درجة, ممكن نلقاو في الأيامات هذوما 32 ولا 33. وهذا طبيعي, يعني ارتفاع ماهوش كبير برشا, ارتفاع يتجاوز المعدلات العادية بقليل. وبطبيعة الحال ديما نقوله لكونه الصيفرة ونجم يمتد شوية يمشي لسبتمبر شوية من اكتوبر, فما قويل الصفرجل والرمان هذوما الحاجات اللي يستحقوا درجات حرارة مرتفعة نسبيا. ولكن الملفت للانتباه هو تكرر الحالات الجوية المماثلة. شنو معناها؟ معناها صباحا نشهد فترات من الاستقرار, مساء فرص وإمكانية تشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية, سواء ذلك كان الشمال الغربي الوسط الغربي أو حتى يعني كما لاحظنا منذ أيام الجنوب الغربي. فرص الأمطار الرعدية موجودة وحاضرة وأيضا بكميات متفاوتة. رغم الخلايا الرعدية تنجم في نفس الولاية تعطينا كمية أقل وفي معتمدية أخرى كمية هامة وهامة جدا. استنسنا بهذه الوضعيات الجوية اللي باش ترافقنا من اليوم حتى إلى غاية يوم الثلاثاء, معناها من 3 أكتوبر إلى غاية 6 أكتوبر وضعيات جوية ملائمة جدا لنزول الأمطار الرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط, في حين صباحا يكون هناك سحب عابرة أو تقسم غيم جزئيا, سيما وجود رياح من القطاع الجنوبي. هذه النوعية من الرياح أو هذه الاتجاهات تساهم في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. إن شاء الله السلامة للناس الكل. طقس ما هوش غريب علينا, أكتوبر مستنسين به في مثل هذه الوضعيات إلى أن تأتي وضعيات أخرى فيها أمطار أكثر توزيع وأكثر شمولية. إن شاء الله ربي يغيثنا, إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع في أمس الحاجة ليه في مثل هذه الأوقات. وإن شاء الله في مداخلات أخرى ثرية نمدكم بقامة مطولة من الأمطار لا تقتصر على المناطق الغربية فقط وإنما تشمل تقريبا كل البلاد. هذا اللي نتمناه.
0: سؤال سريع لفلف الويكاند, اسكو باش يكونوا فيه تقلبات ولا فما نوعا ما استقرار؟
1: كما قلت لك اسماعيل, من هنا من السبت حتى لغايه يوم الثلاثاء الويكاند اللي هو اليوم وغدوه, المرتفعات الغربيه للشمال والوسط معنيه ببعض التقلبات الجويه, فيها امطار رعديه ضعيفه الى متوسطه معنيها حسب يعني مخرجات النماذج ومخرجات كل التحاليل. ما هيش أمطار كبيرة برشا ولكن المناطق الغربية فقط. أكيد في الليل تبرد شوية في هذه المناطق. لاحظنا اللي كونوا فما نسمة باهية في الليل معناها ردوا بالنا من نسائم الخريف, وإن شاء الله في وضعيات أخرى تكون أكثر شمولية بإذن الله.
0: ميرسي انفينيمون, سلام عليكم برشا صديقنا سرحان البي, شكرا لك على التوضيحات هذه الكل. دونك باش نمشيو نحو تقلبات باش يصيروا معناتها ممكن أمطار باش نشاهدوهم في الأيامات الجاية. تقلبات جوية متوقعة ومنتظرة ديما نقولوا إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي بالغيث النافع.
2: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: تخمم باش تهدي نوار هذا الانسان اللي تحبه ولا من غاز ولا اليوم ملقيتش نوار بحذيك عني انسان برشا لعنة. وين في الاخراج. بعد شوي نفسر لك السينيفيكاسيون تاع كل غوز تاع كل ورده وش هو المساج اللي وراها. والهم من هذا الكل العاده هذه شو علاقتها بالشعر وكيفاش كانوا يقولوا ابيات شعريه بالنواه. كيفاش الحكاية؟ فسركم كل شيء بعد صلاة ناصري. يا مجنون السلام عليكم الناس الكل، رجعين بعد شوية.

مساء الخير أربعة توما لموزيك فيم هدي كلوبي كاندو قيد فاز من فازيتي فازيت إسماعيل هو باش نديو واضحين في كل مرة تحب تهدي عن كادو ولا اللي هو يجي في بالك ديما نوار أول حاجة بون كل واحد وش يجي لباله أنا يجي لبالي نوار داير كل نوار ولا كل غوز عندها السينيفيكاسيون نتاعها عندها القصد نتاعها عندها المعنى نتاعها الحقيقة فما حاجات ما كنتش نعرفهم أنا مثلا الغوز غوج معناتها جو تيم معناتها نحبك الغوز جون هو اعتذار للخيانة بون ما تصورش نوار تنجم تنضل معناتها تغفر لك على الخيانة ولو أنه قد ما بشتادي نوار ومصعب برش إذا كنت سمحوك عليهم بريف اون غوز معناتها راني عندي كود فودغ لي كنتي 15 غوز معناتها جو دوموند باردون نطلب السماح و 100 روز معناتها ان غران تامور باش عبر على ان غران تامور 100 غوز إذا تتكلف يظلي في 350 ألف يطلع البوكي اللي فيه 100 غوز داير كل وردة عندها رسالة والاسوسياسيون تاع الحاجتين هذوما بين الوردة والرسالة ولا لانجاج لانجاج إذا عنده اسم نحكيه على الفلوريوغرافي من وقتاش ولينا نترانسمي دي ميساج بالنوار باللي فلور وكيفية ظهرت الحاجة هذه نعم بكم رحلة في التاريخ

0: زور.
1: الحكايه دي ترجع بينا الى تركيا في وقت الامبراطوريه العثمانيه في اول القرن 18. كنت فما وقت يوم بخاتيك وعادة اللي تتمثل في كون ونسيل يكينوا بعاد على الحبيب متاحهم وما عندهمش الحق يشوفوا العشيق متاحهم. دونك لينين فما مشكلة كيفاش نجم نحكي مع عشيقتي وانا ما نجمش نقابلها. ايبا كي يحب الحبيب يحكي مع حبيبته الحل القوى في اللونجاج اللي كان يستعمل دي بوكي، وكل بوكي عنده الكود متاعه، كل نوارة في وسط البوكية ذي عندها الرمز متاعها والمعنى متاعها، وكل لون عنده الرمز متاعه والمعنى متاعه، وكل عدد متاع نوار عنده المعنى متاعه والرمز متاعه. مع توفينا البشنا

0: شارلو دولاتور. سيد هذا كان نشر ديكسيونير كامل اسمه لو لونغاج دي فلور، ديكسيونير اللي نلقاو فيه مختلف لي اسوسياسيون اللي يلزم تعملهم بين لي فلور والافكار باش تتحصل على الميساج اللي حاجتك بيه. ديكسيونير هذا عرف نجاح كبير برشا في انجلترا. علاش؟ خاطر في الليغ فيكتورين في الفتره ذيك الناس في الطبقه البرجوازيه ما كانوش يعبروا برشا على المشاعر نتاعهم ولا حسيس نتاعهم، فبالتالي نوار كان وسيلة باش الكونتورن اللي تبوه هذوما أو الحواجز. زعم زعم برجوازي ما ينجمش يقول محليك مباشرة شبيك ارستقراطي أو برجوازي، دونك الحل يهدي بوكي للمرأة يوضح بيه شنو يحس، والمرأة اللي يتوجه لها البوكي أو كي جاها بوكي فيه ديكود اللي صعيب برشا يتفهم إلا ما تنجم تحل ديكسيونير. معناتها تاخو بوكي نوار تشد الديكسيونير على جنب وتبدأ تقرأ باش تفهم السيد شنو حب يقصد. الفلوريوغرافي للأمانة بعد الحرب العالمية الأولى ولات ديزويت ولات منسية، لكن باش نبداو واضحين بمثيل عادة هذه انقرضت النوار مازال حاضر، والبخاتيكا ذي متاع نهدي ونوار مازالت حاضرة. دايور في سان فالونتان في فرنسا مثلا باش نعطيكم شنو يهديو الفرنسيس في سان فالونتان، 15% من الفرنسيس يهديو دي فيتمون ني اكسسوار، 16% يهديو دي بيجو، 17% يهديو الشوكولاتة، 21% يهديو البارفان، وفي فرنسا 25% من الفرنسيس يهديو النوار خلال سان فالونتان. وبيان سور نوار مازال حاضر بقوة حتى زيادة في البوكي متاع العروسة اللي يكون لونه أبيض، الأبيض ما كنت تعرفوا يرمز للوميير للنونتي للديبار جديد، ويرمز لحب صادق وعميق، ويتمشى زيادة مع روبة لاماري اللي تكون بيضة دونك تخلق أغموني. مرجي وقت اللي بشهدي نوارة ولا غوز ولا اللي هو عمل طلع الديكسيونير متاع لونجاج دي فلور متاع لوي امي مختان، باش هكاك يكون الكادو متاعك أكثر أوريجينال.
1: فازت اسماعيل كل ويكند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: خرج الموسوعة ذي من الرجة إيفانيسونس Bring Me Back to Life، كنا اكتشفناه من الألبوم اللي اسمه فالا، الألبوم اللي كان خرج في سنة 2003، وقديش الموسوعة ذي كان بمثابة أغاد ماغي ذي كان نجم سامل عبارة هذي خاصة في الإبوك متعلب إدخوها رجعين بعد شوية.

كان فما جروب في التسعينيات اللي ما كانش مسحق باش يعمل برشا حس باش يفرض روحه، اللي يسوفي تسمع لي نوت الاولى باش تعرفهم وتدخل في اليونيفير نتاعهم ديريكتومون. هما بورتيسيد، نحكيو على الجروب بريتانيك اللي تاسس في مدينه بريسل في سنه 1991 واللي ولاو من اهم الاسماء في اليونيفير نتاع التريبوب. الصوت نتاعهم كان مختلف على كل شيء موجود وقتها، نلقاو بيترزين ثقيل سامبل نتاع موسيقى قديمة، وفوق هذا الكل فما الصوت نتاع بيث اللي كان صوت فيه حزن فيه توتر في خجيلتي وحتى شوية من الغموض. الالبوم نتاعهم الاولاني دامي خرج عام 1994 واللي ميزو كونه ما كانش مجرد البوم ناجح ولا مرجع كامل في الموسيقى نتاع ليزاني 90. اسامي عارفوا نجاح كبير برشا كيما جلوري بوكس ولا رودز، ولا الليستة مازلت طويلة. ومن بعديك الاسم نتاعهم ولا مرتبط بالتريب هوب. القوة نتاع الجروب اللي ما كانش يعمل موسيقى عادي، ما كانش يحب يكون جروب نتاع بوب تراديسيونيل، كانوا يسعملوا سامبلينغ بطريقه سينماتيك على الاخر، ياخذوا اصوات تسجيلات قديمه ويعاودوا يبنيوا منها موسيقى جديده. بعد النجاح نتاع دامي خرج البوم الثاني، الالبوم اللي كان خرج عام 1997 كان اكثر سامبر لوغوبر، برشا لوغوبر، كلمه لوغوبر كبيرة برشا، خلينا نقوله كان صامبر وكان اكسبيريمونتال أكثر. وبعديك الجروب باش يختفي كاريمون. أما للأمانة كنت محظوظ، حضرت عليهم في مهرجان حمامات الدولي وكان أن كونسير جميل ومزيان جدا. يوم اخترت نسمعكم قبل ما غنيو بورتيسيد.

يمكن نلقوا متاع الجروب هذا كونه ما عملوش موسيقى باش تسمع في الباك جراوند، ليه عملوا موسيقى اللي تخليك تقف وتركز وتسمع وتسرح وتخمم وتفكر. هذا ممكن القوة متاع الجروب متاعنا بوتيس هيد. للأمانة ممكن جيت النجم راني نقعد نحكي سوية على بوتيس هيد على خاطر يزان ريفوليسيوني لونيفير متاع تيري بوب، زادة في نفس الوزن اللي كان نجم سامع عبارة هذه. فما ماسيف اتاك زادة، هذا مغصوب بني برشا من عند بوتيس هيد، خرج عام 1994.

0: جروب ايكونيك مش هم دي واضحين 1994 كنا اكتشفنا المخصوة ذي Glory Books في الالبوم اللي اسمه دمي مطلثة متاع القائلة. موجز الاخبار بعد شوية مع سيف الدين ماري. اذا كان عندكم دي ديديكاس دي ميساج يسوفي تبعثونا على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. بعد شوية نمشي والجو اخر نمشي لونيفير واحد اخر وكان حوصوا بكم في كل مرة في الونيفير وخاصة لجنر موسيكو. بعد شوية تسمعوا الجو ذي
1: قلبي سهران يناديك يلي وحشاني عينيك.
0: هاي هذه قوة كلوب ويكاند إكليكتيك من أنزوكم من الونيفير لونيفير. بعد شوية الكيتش بايسليم
2: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر.
3: علاش هيفا في بوليس لعبة تحبوه؟ خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفة كيف رجال. بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوز تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز. ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك. معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار ياسر حتى لتورا والعباد تعود تفرج فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم أنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو أنا أكثر بيرسوناج نحبه هذاك.
2: الممثلة ريم بن مسعود
0: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تحليل على يوتيوب.

0: سمع إذاعة مزيكا فم تحية طيبة. النيابة العمومية بالقصرين تأذن بفتح بحث تحقيقي في حادثة وفاة طفل داخل مدرسة الهادي العجلاني بفريانة، كما تقرر إبقاء الطفلة المتسببة في الحادثة في حالة صراحة بعد الاستماع لها. من جهة أخرى، أثبت تقرير الطب الشرعي أن وفاة الطفل ناجمة عن كسر بالعمود الفقري، فيما شددت مصادر على أنه لا علاقة لأم الطفلة العاملة بالمدرسة التي وقعت داخلها الحادثة بوفاة الطفل. وفي سياق متصل، وزارة التربية تفتح تحقيقا إداريا في الحادثة للوقوف على الحقيقة كاملة ولتحميل المسؤوليات إن ثبت أي خلل إداري، فيما المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن بالقصرين تتكفل بالتعهد النفسي لتلاميذ مدرسة الهادي العجلاني بفريانة في إطار عمل تشاركي مع مندوبية التربية بالقصرين، وفق ما أفاد به مراسلنا برهان اليحيوي. حجم النقد المتداول يتجاوز 29.6 مليار دينار بتاريخ غرة أكتوبر 2026، مسجلا زيادة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا، وأقرر المقاس بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. واعتبرت الجامعة في مقترح تقدمت به في إطار مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الإصلاح الجبائي لا يمكن أن يقوم فقط على توسيع قاعدة الاستخلاص وتجديد العقوبات، وإنما يجب أن يقوم كذلك على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمؤسسة الاقتصادية، وفق بلاغ صادر عنها اليوم. في تطورات الشأن الدولي، مصادر في مستشفيات قطاع غزة تفيد بارتقاء 8 شهداء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بأن تقارير متواترة تؤكد فشل محاولة اغتيال القيادي البارز في المكتب السياسي لحركة حماس علي العمودي، والتي استهدفته بغارة جوية الليلة الماضية في مدينة غزة. وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن تفيد بأن هجوما بالصواريخ استهدف مدينة صعدة شمالي اليمن. وممثلو الدعاء برتغاليون يقولون أنهم فتحوا تحقيقا في مدى قانونية سماح حكومة يمين الوسط للولايات المتحدة باستخدام قاعدة لاجيس الجوية في جزر الأزور خلال الصراع مع إيران عقب شكوى قدمها حزب معارض. ويسمح اتفاق قائم منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة لواشنطن باستخدام القاعدة دون إذن مسبق في وقت السلم، لكنه يشترط موافقة البرتغال بمجرد اندلاع أعمال قتالية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.fm.net، والمشوار يتواصل مع إسماعيل وكامل فريق برنامج كلوب ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد الماضي ساعتين من 5 العشية. كلوب ويكند. إسماعيل بن عيسى.

0: لو بيكان كيما العادة كل ويكان من مساعتين حتى للخمسة متاع العشية. ميرسي انفيمون سليم على الميكس المزيين الكيتش باي سليم. تلقاوه ديما لوقيت إذا نحوسوا بيكم في أبنى الموسيقى الشرقية وثلاثة وخمسة وقيت الرونديفو متاع لي سينيفيل سيني كلوب. هو سي فري نتفرجوا في برشا فيلم، سي فري نشوفوا برشا حاجات في الكوتيديان نتاعنا، من الاهم كونو نرجعوا للي غاسين لي سورس لي زوريجين اي جونيز نتاع الحاجات. اليوم حبيت نحكي لكم على مرأة اللي كانت سابقه العصر نتاعها وكان سابقه عصرها في تاريخ السينما. نحكيوا على اول مرأة مخرجه في تاريخ تاريخ الاخراج نتاع السينما. قبل ما تولي السينما فن عالمي وقبل ما نعرفوا المخرجين الكبار اللي صنعوا تاريخ الشاشة، كانت فما مرأة اللي أمنت كون الكاميرا تنجم تعمل أكثر من مجرد تصوير للواقع وتصوير الواقع، تنجم تحكي حكاية، تخلق عوالم عفوا، وتخلي الخيال يتحول إلى صورة. المرأة هذه اسمها أليس جي، واحدة من شخصيات المؤثرة للسينما واللي برشا الناس ما يعرفوش قديش كان عندها تأثير في تطور الفن السابع. أليس جي كانت تولدت في فرنسا في عام 1873 وبدأت حياتها المهنية كسكرتير عند جومان ليون جومان. ما نعرفش كان تعرفوا جومان ولا ليه، فما جومان وباتيلي هما دي ديستريبيتور معروفين برشا في فرنسا. جومان واحد من رواد صناعة السينما الفرنسية. عام 1895 كانت حضرت عرض للإخوات لوميير اللي كانوا يصوروا وقتها مشاهد من الحياة اليومية. إذا كان ذكرتي منيش غلط الفيلم اللي كانت حضرت عليه اسمه لا سورتي دو لوزين لوميير اليون، كانت حاضرة في البروجيكسيون هذه. أما هي شافت في الكاميرا إمكانية أخرى، علاش ما نستعملوهاش باش نحكيو قصص، نخلقوا شخصيات ونصنعوا عوالم من الخيال. الفكرة هذه خليتها تخرج من دور السكرتير وتدخل لعالم الإخراج. عام 1896 أخرجت فيلم لافي وشو اللي يعتبر من أقدم الأفلام الروائية في تاريخ السينما. فيلم كان قصير برشا أما الفكرة اللي وراه كانت مهمة. الصورة المتحركة ما عادش دورها يقتصر على تسجيل الواقع ولا وسيلة باش نحكيو بها حكاية. أما اللي يميز أليس مش كان البداية متاعها كانت مبكرة، هي زادة جربت تقنية جديدة، خدمت على فيلم اللي فيه كوميديا خيال ودراما، واهتمت زادة بالمونتاج والمؤثرات البصرية وغيرها في وقت اللي كانت فيه السينما مازالت في الخطوات الأولى متاعها. وبين عام 1896 و 1907 توليت مسؤولية الإنتاج السينمائي في شركة جومان. في عام 1910 قررت تخوض التجربة أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست شركة الإنتاج متاعها اللي اسمها سولاكس، ووليت من أول نساء اللي أسوا وداروا استوديو متاع سينما خاص بهم. في فترة اللي كانت فيها صناعة السينما يسيطر عليها الرجال، أليس جي كانت تكتب، تخرج الأفلام متاعها وتنتج الأفلام متاعها وتساهم في تطوير لغة سينمائية مازالت قاعدة تتشكل وقتها. لكن المفارقة، المرأة اللي ساهمت في تأسيس السينما الروائية اسمها تراجع مع مرور السنوات، وبرشا من إنجازاتها ما خذوش الاهتمام اللي تستحقه، وحتى كده تكتب على تجربتها وتحاول توثق التاريخ متاعها بقات أعمالها أقل حضور في الروايات التقليدية لتاريخ السينما. أليس جي توفيت عام 1968، أما قصتها تخلينا نطرح سؤال مهم برشا، قديش من إنسان ساهم في تغيير التاريخ؟ أما التاريخ تأخر باش يعترف بيه. خاطر أليس جي ما كانتش مجرد امرأة دخلت العالم السينما في وقت مبكر، ما كانت مخرجة اللي شافت في الكاميرا لغة جديدة وقررت تستعملها قبل ما تتحول السينما لصناعة العمالقة اللي نعرفوها اليوم. دونك مهم برشا كونو نرجعوا ونعملوا طلة على ليغاسين متاعنا في كل مرة.
1: سينما
0: شو قاعد يصير في السينما؟ حاجة مهمة برشا. الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي نحكيه على الدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة، المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف اللي بدأ من 1 و2 و3 ومازال متواصل حتى 4 أكتوبر، هذا بمركز أفريكا للفنون سينما أفريكا. والحاجة المزينة البروغرام إلي غيش إفاغي بأتم معنى الكلمة، داير فما ديزاتولي، فما دي وركشوب بديو من نهار غرة أكتوبر. ما خلنا نعطيكم فكرة على البروغرام بالنسبة لليوم. نعود نذكر وين موجودين البروجيكسيون هذوما. موجودين بمركز أفريكا للفنون سينما أفريكا. نعطيكم طالع على البلانينج بالنسبة لليوم. بون أبارتير من ما 3-4 تنجموا تخلطوا على تقديم الكتاب الجماعي الفيلم القصير التونسي ما بعد 2011 سرديات جيل يتحرك. دونك مهمة برشا الوفراج كوليكتيف هذي مهم برشا باش نبداو واضحين. الوغ ابتداء من 6 حتىكش ل 8 فما دي بروجيكسيون تاع دي كور تاع دي كور ميتراج. فما معرض افلام المسابقه ونقاش نبداو به. بعديك عندنا صوره النمل لمحمد راشدي. عندنا تيسو لنيس تونسي. عندنا الكردونه لمين بلدي. عندنا زاده عرفت انهار لسيف فرج واسره الفقي. عندنا زاده على الحافه لسحر العشي. فما دي بروغرام محليهم للامانه. فما دي زاتولي ما نعرفش اذا كنت نجمو تدخلتو ولا لا. صعيب ياسر اذا كنت نجمو تدخلتو على لاتولي. دونك انا اعطيتكم فكره على بروجيكسيون وين تنجمو تتفرجوا وين تنجمو تمشيو. وراهم مزيانين برشا دي كور ميتراج هذوما. وراهو خليني نقول كور ميتراج راهو صعيب للامانه. اذا كنت نجم نعمل كومباريزون فيغور دو ستيل في الفرنسي اللي هي ليتوت دير بو بور سينيفي بوكو. نفس الحاجه اللي تصير في الكور ميتراج. نحكيو بين 7-8-10-15 دقيقة. بون قانونيا اذا كان نجم نعمل عباره قانونيا ما تفوتش نص ساعه الكور ميتراج. اما مهمين برشا كونكم تتفرجوا على الافلام هذوما وخاصه اللي وراهم برشا توانسه.
1: US Box Office.
0: نعملوا طلة للبوكس اوفيس ورادات البوكس اوفيس باش نعطيكم طلة مهمة برشا لهنا على أكثر الأفلام في سنة 2026 اللي حقوا ايرادات اللي وراهم مداخيل. نحكيو فيلم مايكل الفيلم الشهير متاع مايكل جاكسون حقق ايرادات ب 372 مليون دولار. ذا سوبر ماريو جالاكسي موفي حقق ايرادات قدرة 429 مليون دولار. توي ستوري 5 480 مليون دولار. هذه في المرتبة الثالثة. في المرتبة الثانية والمهم برشا فيلم ذا اوديسي اللي خرج ليه اسابيع التالي. راهو باش نبداو واضحين ماليهوش برشا من اللي خرج. عامل ديجا 619 مليون دولار. باش تشوفوا معناتها قوة الاندستري وقوة صناعة الافلام. وسبايدر مان براند نيو داي حتى هو زاد مازال مش ليه برشا من اللي خرج. حقق ايرادات ب 952 مليون دولار. مالا دي مونتون دي شيفر استرونوميك. نعملوا طلة على البوكس اوفيس وعلى الايرادات بالنسبة لنهار غرة اكتوبر نهار 1 أكتوبر. في المرتبة الخامسة نقاو فورغوتن آيلاند ب 556 ألف دولار. أفنجرز إند جيم نحكيو في نهار هذا باش نبداو واضحين 692 ألف دولار. برايم تايم الفيلم يحقق إيرادات ب مليون دولار فاصل 333 ألف دولار. معناتها المرتبة الثالثة هارت أوف ذا بيست الفيلم اللي ماليهوش برشا اللي خرج 1,357,000 ألف دولار. وفي المرتبة الأولى بالنسبة للكلاسمو هذا من نهار الخميس 1 أكتوبر ريزيدنت إيفل يحتل الصدارة بإيرادات قدرة بمليون فاصل 781 ألف دولار. معناتها نحكيو لهنا على دي مونتون مهم برشا باش نوريكم القوة نتاع الاندستري هذايا.
1: سيني كلوب كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين.

اكسس ميموريز البوم اللي كان خرج في سنه 2013 لديو فرانسي دافت بانك كانوا تعاملوا مع جوليان كازابلانكا في مورسو بنين برشا للامانة. تحسوا المورسو هذا في طنبك الوقت نتاعو. انسنت كراش طريقه سلام للجميع بعد شوي نتقابلوا في جينيراسيون.

سا سوشيال كلوب ان جروب ميتيك ايكونيك من كوبا اللي الموسيقى نتاعو الريزون باش نبداو واضحين في لي كات كوان دو موند ان جروب ليجندير من غادي من امبليماتيك ناخذو حتى ل 43 دقيقة توما لا موزايك اف ام هيدي كلوب ويكاند شونجمون دو ديكور شونجمون دومبيونس وقت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون لي بلو غران سوكسي des années 80.

الثمانينات ما كانتش مجرد عقد موسيقي ناجح، هي تقريبا المرحلة اللي بدلت فيها طريقة صناعة الموسيقى، التسجيل متاحة، التوزيع متاحة، وبرشا من الحاجات اللي نسمعهم اليوم عندها الجذور متاحة في الثمانينات. مثلا إذا كان منفافير معتها يوناناليز للموسيقى متاع الثمانينات ونشوفوا هم من الازيفوليوشن اللي صاروا في الفترة ديك، السنتيتيزور كان بدل صوت الموسيقى في الثمانينات. السنتيتيزور وليت أساسية من في البوب، في النيو ويف، في الالكترونيك ميوزك وغيره. الفنان اللي هنا ولا ما عادش يعتمد على الجيتار والبيانو والآلات الحية، نجم يبني أصوات جديدة بالكامل. أصوات السنتيتيزور متاع الثمانينات مازلت حاضرة لليوم، راهو في البوب، في الالكترو، في الهاوس، وحتى زيدا في موسيقى الأفلام. ايفوليوشن مهمة برشا الدرام ماشين اللي خليتنا نكتشفوا إيقاع جديد. مثلا نذكروا مليح الرولاند تير 808 ولا تير 909، المغرومين مليح باليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك، يفهموني فيش قاعد نحكي. كانت غيرت المفهوم متاع البيت كاريمون، خاصة ال 808 بالذات بصوت الكيك والباس متاعها، واللي تنبعد عنصر أساسي في الإلكترو، في التراب، في الهيبوب، في البوب وعديد ليزيونيفير. دايور من الناس اللي معروفين يستعمل برشا ال 808 و 909 اللي هو تيمبيلاند في الموسيقى متاعو. وخلينا نقولوا للأمانة الانفونسيون هذه بدلت برشا حاجات. السامبلينغ بدا ياخذ المكان نتاعو، لي برودكتور ولاو ياخذوا اصوات ومقاطع من التسجيلات موجوده ويعادوا يستعملوها بطريقه جديده. التكنولوجيا دخلت بقوه للاستوديو، اللي نحكيوا على الميدي اللي خلى درام ماشين، السنتيتيزور والسيكونسور يتواصلوا مع بعضهم، وصاروا عديد لي زيفولوسيون وبرشا حاجات بدلوا من لونيفير نتاع الموسيقى. من بين لي مورسو فار ومهمين برشا من لي زاني 80 هو المورسو هذايا.

80 with the Houston I wanna dance with somebody. تسألني فيكم ليستة طويلة برشة بلي ليست بنينة برشة للأمانة من The Human League Don't You Want Me من مادونا Like a Prayer وبرشة موزيك أخرى اللي ترجع بينا التنبك لزاني 80.

0: Les plus grands succès des années 80.
1: ضيفت نجوم بودكاست السبت 3 اكتوبر.
2: علاش عايفة في بوليس لا بتحبوه؟ خاطر اول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفة كيف رجال، بالعكس هي اكثر واحدة فيهم سيريوز تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز. ما كناش مستنسين بيهم الادوار هذوك، معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار ياسر حتى لتوا راهو العباد تعاود تفرج في بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم انا معناتها 25 سنة يقول لك راهو انا اكثر بيرسوناج نحبه هذيك.
1: الممثلة ريم بن مسعود.
0: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تعليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة ووضع آلية دائمة لمتابعة العراقيل ومراجعة القانون المنظم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لسنة 2015 لرفع سقف الإنتاج الذاتي وتسهيل بيع الفوائض للستاج مع إعداد مجلة خاصة بالطاقات المتجددة توحد الإطار القانوني وتنظم الاستثمار والتصدير والهيدروجين الأخضر من بين توصيات صالون الانتقال الطاقي المنعقد مؤخراً. ووفق بيان ختامي صدر اليوم، تم التأكيد على ضرورة تحديث الشبكة الكهربائية والعدادات الذكية وتعزيز شبكة 400 كيلو فولت والربط بين الشمال والجنوب ومع الجزائر وليبيا وتسريع مشروع الربط البحري الماد مع إيطاليا وتطوير حلول تخزين الطاقة مع تعزيز استعمال الطاقات المتجددة في الصناعة وتسريع منظومة السيارات الكهربائية. الأستاذ في القانون سليم اللغماني يؤدي أول أمس الخميس بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار بألمانيا اليمينة كقاض لدى المحكمة للفترة 2026-2035، ما من شأنه أن يعزز الحضور التونسي صلب المنظمات والهيئات الدولية الكبرى ويعكس المكانة العلمية والأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الكفاءات القانونية التونسية داخل تونس وخارجها. في أخبار العالم، وكالة الأنباء اليمنية تفيد بأن القوات الحكومية سيطرت على حصن سامع جنوب شرق محافظة تعز عقب مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي التي قالت إن السعودية شنت 26 غارة على صنعاء. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن الولايات المتحدة سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، ومقابل ذلك لم تتمكن إيران من تمرير أي برميل، قائلا إن واشنطن تعزل إيران على نحو غير مسبوق. روسيا تعلن أنها ستواصل شن هجمات محددة الأهداف على كييف ومدن أوكرانية أخرى، داعية الرعايا الأجانب والدبلوماسيين إلى مغادرة العاصمة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد في المديساتين من 5 العشية. كلوب

0: أقوى وأزين الأصوات اللي عنا في العالم العربي ملحم بركات اللي كان فرقنا في سنة 2016. هذه واحدة من نشر غنيته العذاب يا حبيبي نخلته حتى للأربعة وثلاثة دقيقة توما لموزعيك فيم. هذه كلوب كاند وقيتنا المطلع على أكثر ما تحكي على لغيزو سوسيو
1: دورة على لغيزو.
0: من أكثر الحاجات اللي كانوا تبارتجي وتحكي عليهم للأمانة من الأسبوع هذا هو اللي قاعد يصير في الليسيات في فرنسا. دونك كرونولوجيكمان باش نرجع لحظة بلحظة على ليزيفينمون هذوما والأحداث المهمة هذه اللي قاعدة تصير في فرنسا. كيفاش بدت الحكام؟ كيفاش توسعت؟ ليتاب الأولى 21 سبتمبر 2026، فرنسا تعيش موجة احتجاجات يقودها تلامذة الليسيات اللي بدات بمطلب بسيط واضح تحبوا نقراو في ظروف مخير. الحكاية بدأت في ليسي سانت اكزوبيري في كريتي في ضواحي باريس. التلامذة احتاجوا خاصة على نقص الأساتذة ولا حصص كانت تتلغى خاطر ما فماش مدرسين بخلاف المشاكل الموجودة في البنية التحتية وظروف الدراسة. ومن غادي الاحتجاجات بدأت تنشر في ليسيات أخرى في منطقة باريس بين 21 و 25 سبتمبر. التحركات بقات أساسا في منطقة ليل دو فرانس، لكن عدد الليسيات اللي شهدت محاولة تعطيل أو تجمعات بدأ يكبر. نهار 24 و 25 سبتمبر كان الحديث على تقريبا 60 ليسي متأثرين بالتحركات هذه. في المرحلة هذه المطالب بدأت تتوسع. التلامذة يحكيوا على نقص الأساتذة، الموظفين، الأقسام المكتظة، الليسيات اللي حالتها متدورة، ساعة القراية، الرزينة والضغط المرتبط بالباركور سوب اللي هي المنصة اللي استعملوها التلامذة في فرنسا باش يقدموا على التعليم العالي. 28 سبتمبر الحركة تخرج من باريس. نهار 28 سبتمبر الحكاية ما عادش مقتصرة على منطقة باريس، التحركات وصلت لمدن ومناطق أخرى كما مارسي، ليل، ليون، نيس، نانت، رين، بوردو حسب المعطيات اللي نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية. وزارة الداخلية قالت كونه حوالي 180 مؤسسة تعليمية تأثرت بالتحركات، لكن في نفس الوقت التوتر بدأ يطلع. في بعض الأماكن صارت مواجهات بين المحتجين وقوة الأمن وتم تسجيل عملية إيقاف وإصابات. في المرحلة هذه زادت دخل التسييس على الخط، خاصة بعد ما بعض السياسيين أعلنوا مساندتهم للتحركات هذه، في حين الحكومة اتهمت أطراف سياسية بمحاولة استغلال الاحتجاجات. الأطراف المعنية كانت تنفيت الاتهامات وقالت كون مساندتها للتلامذة مرتبطة بمطالبهم الاجتماعية والتعليمية. 29 سبتمبر نار مفصلي. نهار 3-29 سبتمبر الحركة خذت حجم أكبر. اتحاد نقابة التلامذة كان دعاية لتوسيع عملية الحجم في الليسيات بالتزامن مع تحركات أوسع في الوظيفة العمومية. حسب المعطيات اللي نشرتها السلطات، أكثر من 330 ليسي تأثروا بالاحتجاجات بين محاولة حجب وحجب فعلي للمؤسسات. في بعض المناطق الاحتجاجات خرجت من إطارها السلمي وصارت تعمل تخريب وحرائق ومواجهات مع الأمن، وتم تجهيز مئات الإيقافات وإصابات في صفوف التلامذة والموظفين وقوة الأمن خلال أيام الاحتجاجات. 30 سبتمبر 1 أكتوبر كان التصعيد. مع نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر الحركة ولات وطنية فعليا. الاحتجاجات ما عادش تقتصر على الليسيات العمومية في ضواحي باريس، ما ولات موجودة في مناطق مختلفة من فرنسا. في نفس الوقت زاد من ظهروا دي فيديو وصور على شبكات التواصل الاجتماعي لمواجهات بين التلامذة والشرطة، هو اللي زاد التوتر. منظمات حقوقية من بينها أمنيستي انترناسيونال قالت كونه بعض التلامذة دي مينور وانتقدت استعمال القوة في بعض الحالات، مع تأكيد في نفس الوقت على كونه عمل العنف والتخريب من طرف بعض المحتجين غير مقبولة. السلطات في المقابل شدت على ضرورة الحفاظ على سلامة التلامذة والأساتذة والمواطنين، وقال كونه تدخلات الأمنية مرتبطة بعمل عنف ولا محاولة حجب كامل للمؤسسات. في الأثناء عدد المؤسسات المتأثرة وصل ارتفاع. حسب آخر المعطيات المنشورة أكثر من 1000 مؤسسة تعليمية تأثرت بالحركة، وهو ما يعكس مدى انتشارها. 2 أكتوبر الحكومة تحاول فتح الحوار. في أكتوبر صار لقاء بين وزير التربية الفرنسي وممثلين عن منظمات التلامذة والطلبة، لكن بعد الاجتماع المنظمات اللي تمثل التلامذة قالت كونها ما خرجتش بإجراءات ملموسة تستجيب للمطالب متاعها. بالتالي اتحاد نقابة التلامذة دعا إلى مواصلة التحركات والاحتجاجات مع الإعلان على مرحلة جديدة اللي باش تكون في الأيام القادمة. سؤال مطروح لهنا، شو يحبوا التلامذة؟ المطالب تختلف من ليسي ليسي، فما نقاط تتعاود برشا. أساتذة أكثر، خاطر فما أقسام فيها نقص في المدرسين وحصص تتلغى، أقسام يحبوهم يكونوا أقل اكتظاظ باش تكون ظروف القراية أفضل، أسلح الليسيات والبنية التحتية خاصة المؤسسات اللي تعاني من مشاكل كبيرة في المباني والتجهيزات، تقليص الضغط الدراسي وتحسين ظروف التلامذة، وزيادة فما مطالب مرتبطة بالباركور سوب، وفي بعض الليسيات المطالب كانت محلية أكثر، فما تلامذة يحتاجوا على الماكلة في الكونتين، فما مطالب أخرى مرتبطة بالهواتف بالساعات الفارغة وبظروف معينة داخل المؤسسات. سؤال زاد المطروح لهنا، علاش الاحتجاجات توسعت بالسرعة هذه؟ عامل مهم برشا هو الريزو سوسيو، دعوة الاحتجاج، فيديوهات تتصور، وحتى المطالب الخاصة بكل ليسي انتشرت بسرعة كبيرة على تيك توك سناب شات وانستغرام. تعرفوا مليح لاسبي فيغال نتاع الريزو سوسيو، لكن تقارير الفرنسية تشير كونه الحركة مش بالضرورة عندها قيادة مركزية واحدة، المطالب تختلف من منطقة لمنطقة ومن مؤسسة. واليوم وين وصلنا؟ 3 أكتوبر 2026 الحركة مازلت متواصلة، الاحتجاجات وليت قضية وطنية، حكومة تحاول من جهة تحافظ على استمرارية الدراسة والنظام العام، ومن جهة أخرى تواجه مطالب مرتبطة بواقع التعليم وظروف التلامذة. في بعض المناطق التصعيد وصل إلى حرائق، تخريب، مواجهات، إيقافات، في حين كونه جزء منها من الاحتجاجات بقى في شكل تجمعات ومسيرات سلمية. بالتالي فما التفريق لهنا يلزم يصير بينات اللي قاعد يصير بين عمل تخريب واللي قاعدين يقوموا به التلامذة كاحتجاجات. في النهاية السؤال المطروح لهنا، السؤال اللي لازمنا نطرحوه أكثر من مرة مش كان في فرنسا، شنو هي وضعية المؤسسات التعليمية، التعليم العمومي وين ماشي، شنو قاعد يصير، شنو الأزمة اللي قاعدة تصير لهنا على مستوى المدرسة العمومية، وعلاش لهنا المدارس الخاصة ولا التعليم الخاصي قاعدين يمشيوا له الناس أكثر وأكثر. وضعية للأمانة اللي تخلينا نسأله أكثر من مرة، وين ماشي التعليم العمومي. دورة على الغزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام. حتى ايه الغنية جد بتبيعتها سي دي سي هاي واي تو هيل لارمع اربع تبارا موزايك اف ام. السلام عليكم ناس كل طريقة السلامة للجميع. مخصو ايكوني كومبليماتيك بيها تمانا كلمة ان جروب اللي بدل كريمان مجرم الموزيكا، معكم حتى الخمسة متاع العشية، رجعين بعد شوية.

persuadé hein, كان خرج في سنة 2014 مارتان غاريكس وقت ريفوليسيون كبيرة عملها إذا كان نجم نستعمل العبارة هذه خاصة وقت صغير برشا في العمر معناتها مارتان غاريكس دي جي كومبوزيتور اللي جينا من هولندا وقتها مازال مينور وقت اللي خرج المرسو هذا خلاو جو الانسبيراسيون تاع المرسو هذا منين؟

مرسوم تاع مارتن غاريكس انيمال انيمالز عفوا تقترب بالفرنسية باش انيمال اوتوكا. المغسول هذا كان خرج في 2001 من عند باس رايمز المغسول ومي واليديز اللي كانت كولابوراسيون مع كيليس. دونك عرفنا منين الانسبيراسيون نخذها مارتن غاريكس بالمغسول تاعو انيمال. زي خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر.

مره هذه اون فان فيرسي باش نسمعكم المرسوم الاوريجينال ونشوفوا شكون الجروب اللي انسبيرا منه. نحكيو على مرسوم بنين برشا نومي لي فلور كان خرج في 1968. المرسوم يجينا من عند رامسي لويس. اما شكون الجروب ولا الارتيست اللي خذا المرسوم هذا وهزوا لونيفير ايب هوب؟ غانغستار يا غالي، مرسوم مي جاز ميوزيك، مرسوم غادي يكون

هو القوة متاع غانغستار اللي فما زوج في الكومبوزيشن في خليني نقول في البرود بلوتو هو الموسو ذي خرج عام 89 اسمه جاز ميوزك واللي كانوا فما زوز عمالقة للأمانة على مساوي الكومبوزيشن عنا جورو من شيرة وعنا دي جي بريمير من شيرة أخرى دي جي بريمير هو من أكسح ما فما على مساوي اليونيفير متاع السامبلينج وحتى زيد على مساوي البرود متاع ليبوب سيبون هنينا على اليونيفير ذي خلينا نمشيو اليونيفير واحد آخر.

ايش مش عندي منها برشا الغنيه بيسكو سمعناها في اول ايميسيون في هوت سيليكشن كابتيتو قاعده في بالكم ولا ليه صحيح. دونك شو القوه نبدا لكم باول ايميسيون بغنيه نرجع لكم لاخر ايميسيون باش نفصل لكم الغنيه. المغسو هذا نتاع بورتيس هيد الجلوري بوكس اسمه المغسو هذا كان خرج عام 94 من الالبوم اللي اسمه دامي. منين الانسبيراسيون نتاع بورتيس هيد؟ Advantage of you. I used you selfishly.

0: you help me just this once, I won't misuse you anymore. I won't be cold anymore. هي رسالة اعتذار إذا كان نجم نستعمل للعبارة هذه. مغسو كان خرج عام 1971 من عند أيزك هايس، مغسو من غادي من ليجندير مدلي لايك جواب 3 من غادي من ليجندير. المغسو هذا عظيم جدا باش نبداو واضحين، دونك عرفتهم مليح بورتس هيد من خذاو الانسبيراسيون نتاعهم. شو القوم تاع الارتيست كيفاش يسوينغ إذا كان نجم ما يسوينغ ما يسيوتشي بلوتو من اونيفير لونيفير. هذه القوم تاع أيزك هايس للأمانة. مغسو خرج 1971 دونك حاوسنا المرة هذه في لي راسين و لي انسبيراسيون تاع كل مرسو اللي عرف نجح كبير برشا.
1: سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: كان نعطيه كل واحد حقه، حتى اللي يحب إليسا ينجم يسمع إليسا بيسور، زين هذه كان فيهاش نقاش. حاسو بيكم في كل مرة في دي جانغ ودي جونيفير ميوزيكون. سلام عليكم برشا وما كنتوا تسمعوا فينا. كان عندكم ديديكاس كان تحبوا تسلموا على شكون اللي هو 23513000 بلي يجيوني بعض دي ميساج خلنا نقراهم. فما ميساج يجينا من كندا، بونجور من كندا أحلى إسماعيل. اسمعك نحمليش نقولوا لسماعيل نفضلك عليك. يسلم علينا صديقنا طارق من كندا، نسلموا عليه برشا. مساج واحد اخر لطيفه نسلم علينا برشا، تقول مرحبا بيك نسمع فيكم، نسلم عليكم برشا برشا. فما دي مساج اخرين خلينا نقراهم. احمد يقول عساوي نسلم عليكم برشا مهندسيني في الخناء. وليد من مروج نسلم عليكم، محلي جوكم. انتوكا كان عندكم دي مساج ابعثوهم على واتساب موزايك اف ام 23513000. بعد شوية نقرأهم.

0: هي الأيام اللي جورج وسوف ناخذوا هذا الخمسة غربات وأنا مزيك في مهدي كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على مزيك فام.
0: سلموا برشا على ستيفاني من ألمانيا، تسلم علينا تقول لنا نحن موزيك وإحنا عنا عطلة اليوم في ألمانيا، أنا متونسين بموزيك، نسلموا عليك برشا. يجينا زيد أسلام من عند صديقنا وسام رحيمي، نسلموا عليه برشا. يجينا زيد أسلام من عند مهدي من أمريكا، نسلموا عليك برشا مهدي، ميرسي بوكو اللي تابعنا. توما زيد تابعونا على 3W.mosaikfm.net. نعطيكم فكرة على الكورة، فما ماتشوات بين برشا، الخمسة متاع العشية كرواتيا انجلترا، وزيدا السبع غربان تاع الليل اسبانيا وتشيكا، ترى هذوما مزيانين برشا نتصور في المقابل.

I hate the sport. مخصوص يكون اكتشفناه في سنة 2008 الكاتس دولز من الألبوم متاحهم Domination. دخلتوا حتى للأربعة وثمانية وأربعين دقيقة. ميرسي بوكو, شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع. ميرسي عدنانكم في الإخراج, طارق في الغيجي, الحاج في الصندار. كلكم باي باي. من بغنية نحبها برشا, هاي جاونا, هاي أكاو قيتها حتى هاي نبيل وحيش الوردة. السلام عليكم الناس الكل. بعد شوية ساندي سبور مع فهمي البرهومي, طريق السلامة للجميع. ردوا بالكم على رواحكم. نتقابلوا إن شاء الله غدوة في نفس الرونديفو من مساعتين حتى للخمسة متاع العشية.

0: سيتي. هذه البرمجة شتوية على موزايك فام. الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون الى عالم بنيديك مع ياس الغربي، ولاول مرة ميدي ماك ويكند. اخبار الجمعة باسلوب متميز مع لين الرحالي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدام. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام. وين يبدأ الماء تبدأ الحكاية، من مجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية. حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من لول وجديد. ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقف ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا بقرادة طريق مجدة طريق الماء، من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور، بمساهمة موزايك فام.
1: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 إلى 12 أكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.

0: الأخبار، أهلا بكم. مندوب حماية الطفولة بالقصرين يتعهد بملف وفاة الطفل بالمدرسة الابتدائية الهادي العجلاني، إضافة إلى التكفل بوضعية الطفلة المتسببة في حالة الوفاة وبقية التلاميذ، بالاشتراك مع مندوبية التربية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبقية الهياكل المتدخلة في الجهة. وكانت النيابة العمومية بالقصرين أذنت بفتح بحث تحقيقي في حادثة وفاة طفل داخل مدرسة الهادي العجلاني، كما تقرر إبقاء الطفل المتسبب في الحادثة في حالة صراح بعد الاستماع لها، في حين أثبت تقرير الطب الشرعي أن وفاة الطفل ناجمة عن كسر بالعمود الفقري. أكثر من 320 شركة ألمانية مستثمرة في تونس وفق وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، الذي بيّن أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وألمانيا خلال السنة الفارطة حقق رقما قياسيا تجاوز 5.3 مليار يورو. والنفطي يؤكد أهمية التنسيق وتعزيز سنة التشاور بين البلدين في المحافل الدولية بهدف ترسيخ مبادئ القانون الدولي والذود عن القيم الكونية، مشددا على ضرورة وضع حد للإبادة والمعاناة الإنسانية التي من فك يتعرض لهم الشعب الفلسطيني، ومجددا موقف تونس الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية. في أخبار العالم، النائب العام الإماراتي يؤكد أن التحقيقات بشأن الهجوم على متن طائرة فلاي دبي كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب الأربعاء الفارط، فيما أكد مصدر سعودي لوكالة فرانس بريس أن مساعد الطيار يحمل الجنسية العمانية. تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف تشهدها مدريد ومدن إسبانية أخرى على خلفية أزمة السكن بعد رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة. وتأتي التظاهرات في سياق الأزمة التي بدأت قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو يقول إن بلاده ستزيد دعمها للجهود الرامية إلى القضاء على فيروس إيبولا في الكونغو، محذرا من احتمال التفشي السريع للفيروس مرة أخرى في حال تراجع مستوى مراقبته. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي وكامل فريق سامدي سبور. إلى اللقاء.
1: في تونس.

0: مرحبا بكم على موزايك كفام سامدي سبور معكم نرسبة المتوى حتى للثمانية ثلاثة ساعات كالعادة بش نحكيو فيهم على اكتواليتي ايش نو صاير في تونس بش نحكيو اليوم عاود على المنتخب الوطني التونسي شنو يزم يتبدل اداريا وفنيا قبل مواجهة ليبيا لانه يعني اقل من شهر المنتخب بش يلعب زوز ماتشات مهمة في تاسفية الكانو دي كل نحكيو بعد خلفية كل المسار في التربص الاخير في سبتمبر هذه التصريحات الاخيرة بتاع رئيس الجامعة وكل ما صار في كواليس المنتخب الوطني التونسي بش نحكيو على الدرجة التونسي ملف اللاعب ريبيرو بين العقوبة وموقف الترجي التونسي وشنو يقول القانون في وضعية الملاعب ذي ولا تحرم الترجي من لعب ريبيرو وش نكونوا في متابعة لماتش النادي الافريقي أهلي بنغازي الليبي أيضا أخبار أخرى مش كون حاضر اليوم في سامدي سبور كالعادة كما عندكم شرف الساعة الثالثة نحكيه على الرياضة العالمية وشنو صاير في بتبيعة في النيشنز ليج وأيضا أخبار أخرى وملف الساعة ملف رونالدو إذا كل شهر نحكيه فيه اليوم مع وليد هيشتي. مرحبا وليد.
1: مرحبا فامي. مرحبا بالوليد الكل وبسادة المستمعين المشاهدين.
0: أمير دريدي مرحبا بك.
2: مرحبا فامي. مرحبا بالإكيب الكل سي سامي والناس اللي تسمع فينا وتفرج فينا.
0: نرحب بزميلي الصحفي مجلة الشروق سامي الحماني لو مرة واحدة. سامي مرحبا بك.
3: مرحبا بك فهمي. أنا سعيد أن نكون بيناتكم أن يكون في فضاء من غير حتى رمي ورود اللي هو نعتبره من أكثر الفضاءات معناتها تأثيرا واستماعا في المشهد الإعلامي.
0: مرحبا بك سامي شرفنا تكون موجود معنا. دالي في الإخراج أيضا وسيم في الإخراج الرقمي ديجيتال وتابعونا على الباج موزايك فهم سبور باي موزايك وأيضا على الشين يوتيوب. بعد شوية نحكيو على المنتخب نحكيو على الإيفان اللي يغادر والأمال تبخرت تحديدا من ماتش مصر اليوم تعادل 1-1 مع ليبيا. نعملوا تعليق على اللي صار في منتخب الإيفان وكأنه معناها نفس التاريخ مع منتخب الأكابر الأمور ما تعجبش برشا. هذا كل شيء يكون حديثنا بعد شوية لكن البداية تكون بملف لوكاس ريبيرو لاعب الترجي التونسي. سامدي سبور كل السبت فامي برومي نحكيو على الملاعبي لوكاس ريبيرو والأخبار اللي جات من جنوب أفريقيا أنه الفيفا راسلت فريق سان داونز وعلمته كونه اللاعب ريبيرو مطالب كونه يدفع تقريبا مبلغ 4 مليون دولار للنادي على خلفية قولوا فسخ العلاقة التعاقدية من جانب واحد. بالنسبة لإدارة الترجي رسميا الترجي ما عنده حتى علم بالموضوع ما جاته حتى مراسلة في الشهادية. هذا المعطيات اللي عنا حتى طبعا شو نعطيكم بالضبط شنو صاير مع اللاعب وكيل أعماله لكن خلينا ناخذ فكرة من الناحية القانونية وقراءة في الملف هذا لأنه القرار ثابت كونه الملاعب سيتعرض لعقوبة مالية وفي دي 45 يوم لدفع المبلغ عنده الحق بشستين باش يعترض. على كل موجود معنا الأستاذ عبد العزيز القرفيري مختص في القانون الرياضي ووكيل أعمال اللاعبين معتمد على لدى الفيفا. سعد عبد العزيز مرحبا بك.
4: مرحبا
0: بك فهمي لكل السادة المستمعين. مرحبا يا أستاذ. اليوم وضعية ريبيرو واللاعب ذا أوتوماتيك مو يلزم يقف على اللعب ولا عنده مهلة كما قرينا شنو بالضبط وضعية متاع اللاعب ذا؟
4: هو فهمي الأجل متاع الإذعان للحكم هذي متاع حكم الصادر عن غرفة صد النزاعات هو 45 يوم. 45 يوم لازم يذعن ويخلص المبلغ المحكوم ضده هو 4 مليون دولار نتيجة على تعويض الفسخ العقد نتاعه من جانب واحد. الفسخ تم عقده مع ناديه السابق سان داونز جنوب أفريقي. المعطى اللي استند عليه محامي اللاعب اللي هو معناها ماهوش معمول به برشا في فسخ العقود من جانب واحد وهو رفض نادي سان داونز البرازيلي التفريط فيه والبيع هذا اللاعب. اللاعب التجأ الى فسخ عقده ثم انتقل كلاعب حر الى نادي اسباني اسمه ليونوزا في الناشط في دوري الدرجة الثالثة وبعد سنة تقريبا وقع عقد مع نادي اتحاد طرابلس الليبي في شهر جويلة 2026 كلاعب حر. وبعد شهر تقريبا هذه المدة اللي معناها غريبة شوية اللي ناديه هذي اتحاد طرابلس كان فرط فيه بالبيع بمبلغ 600,000 يورو لنادي الترجي التونسي في 14 أوت 2026. معناها كأنه نادي الليبي نادي اتحاد طرابلس حس اللي فما عقوبة مالية عقوبة رياضية باش تجي ضد اللاعب نتاعه. على ذاك معناها تمت عملية البيع المبلغ معناها نجم نقوله اللي هو زادة معناها مرتفع 600,000 يورو.
0: سمحني أستاذ ولو أنه ترجي كان عنده رغبة باش ينتدب الملاعب لأسباب فنية والملف ذاك نعرفوه اليوم هو توا اللاعب منذ المنضي للترجي الذي التونسي وعلى ذمة الترجي اليوم شنو وضعيته القانونية للملاعب ذاك؟
4: الوضعية كما قلت لك فهمي 45 يوم يا يخلص كان يفوت الأجل هذو ما يخلصش المبلغ متى 4 مليون دولار، فما معناها عقوبة بعد تجي اللي هي عقوبة رياضية اللي هي موجودة بالفصل 17 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالفيفا في فقرتها الرابعة اللي هي منع اللاعب من المشاركة، معناها المدة تبدأ من 4 أشهر وتجم توصل 6 أشهر اللي هي في ظرف التجديد. بالطبيعة فريق دفاع اللاعب نتصور عنده مكتب محاماة وعلى ما أعتقد مكتب محاماة أوروبي بشي يلتجأ لمحكمة التحكيم الرياضي التاس، وعندهم إجال 21 يوم بشي يطعنوا في القرار الابتدائي هذا اللي صادر على الفيفا. ال 21 يوم بالطبيعة تبدأ بعد ما تحصل معناها المكتب المحاماة على القرار المعلل من الفيفا. والاستئناف بطبيعة اللي هو معلوم لا يقف تنفيذ الحكم الابتدائي.
5: يعني معناها تنجم اليوم يجيك القرار تمشي تستينفه وتقعد تلعب. هذا شنو اللي حابب تقول استاذ؟ معنى خلينا نفهم، معناها انا نحسب روحي من جمهور الترجي نحب نفهم بالضبط شنو الوضعية.
4: بطبيعة هو يقعد يلعب باللاعب معناه على ذمة جمعيته، عنده أجل متأذعان 45 يوم بشي يخلص المبلغ هذايا، تجم معناها في المدة هذايا الترجي واللاعب ومكتب المحاماة يتفقوا مع نادي معناها سان داونز الجنوب الإفريقي نجموا يعملوا اتفاقية متى خلاص معناها على أقساط معناها نجم يتفضل الموضوع معناها بالتراضي وبالاتفاق بين جميع الأطراف وما نتعديوش معناها للجنة التأديب بالفيفا لجنة التأديب بالفيفا خاطر وقتاش اللاعب يكون ممنوع من اللعب في المباريات الرسمية اللي كما قلت لك 4 إلى 6 أشهر وقت اللي النادي بعد 45 يوم ما يتحصلش معناها على المبلغ 4 مليون دولار وقتها يعمل مطلب لجنة التأديب بالفيفا ويطلب تطبيق العقوبة الموجودة في الفصل 17 في فقرتها الرابعة. معناها بعد 45 يوم يصير مطلب لجنة التأديب، بعد لجنة التأديب تصدر قرار منع اللعب، معناها في المدة هذية بطبيعة اللعب متاح للعب مع نادي الترجي.
5: لافير الكل عند اللاعب وكيله بطبيعة مع مراجعة إدارة الترجي. قلت استئناف إذا كان يحب يستئناف في القرار هذا وقت في أي أجل معناها يجب نجم يستئناف
4: 21 يوم 21 يوم من تاريخ تحصل من تاريخ تحصل على الحيثيات متى الحكم القرار يكون معلل. فهو في النهارين هذوما اصدر القرار وقرار ماهوش معلل، هو مكتب المحاماة باش يطلب تعليل القرار باش يربح الوقت، من بعد اسبوع او اسبوعين يكون معناها القرار معلل وقتها وعندهم اجل 21 يوم باش يستينفوا لدى محكمة التحكيم الرياضي. على علم فهمي اللي راهي القضية تو عندها قرابة السنة ماشية والمكتب المحاماة واللاعب والوكيل على علب القضية هذية بين سان داونز واللاعب، ومعناها وكان على نادي الترجي اللي معناها يستفسر من ناحية القانونية على الفسخ اللي كما قلت لك راهو ما يصير جديمة اللي هو اللي سبب معناها رفض الانتقال متاعه ورفض العروض متاع الانتقالات. فهو مكتب المحاماة ارتكز على قرار شهير هو قرار لسنة ديارة اللي اصدر في 2013 اللي لاعب وقع عقد باربع سنوات مع لوكوموتيف موسكو، وبعد سنة قد النادي هذا خفض له من راتب بنسبة كبيرة، اللاعب التجأ لفسخ عقده من جانب واحد وفي باله معناها باش الفيفا تنصفه، لكن الفيفا كانت عاقبته وحكمت ضده بعشرة مليون يورو والفيفا والتاس بعدين أقرت الحكم الابتدائي هذايا. النوعية متى الفسخ هذايا معناها صعيب وتري كومبليكي وتري تكنيك وما يصيرش ديما، معناها الجرأة كانت من مكتب المحاماة باش يفسخوا للاعب من جانب واحد على السبب هذايا.
5: واضح تكسحة أستاذ وليد عبد العزيز القرفيري في مخي في وليد أنا كنت نتحدث معه بعث لي رسالة يأكد مع المعطيات أخرى تنحكي عليها. عبد العزيز القرفيري المحامي المختص في القانون الرياضي ووكيل عمل لاعبين معتمد لدى الفيفا، شكرا لك على الإيضاح هذا وعلى تفاصيل الكل. ولو أنه جاتنا بعض المعطيات الأخرى تقول كونه بالنسبة لإدارة الترجي التونسي بالنسبة لها مفهم حتى شيء، وحتى وكيل العمل الملاعب يقول بالنسبة لنا ما زال ما جانا حتى شيء رسمي في الموضوع هذا، حبينا نحكيه على الخبر اللي قاعد يدور في وسائل الأعلام الجنوب الإفريقية وهذه الوضعية القانونية للاعب ريبيرو. نخون عندك تعليق سامي؟
3: أنا راني ديما نحب في إطار شفافية، وحتى خاصة جمعيتنا راه مع احترامي للترجي ولا النادي الإفريقي ما تبينا نتعاملوا مع اللي فات كيما هكا بشفافية اللي فما فما معناها
5: بالضبط
3: صراحة ترجي أنا اللي نعرفوه نحن فاهمي يظهر لي لجنة قانونية عندها كفاءة ومقتدرة وربحت قضية الوداد الشهيرة اللي هي معناتها فيها معناتها صراع كبير كان هذه اللي نعرفوها احنا اليوم الترجي الرياضي باللجنة القانونية اللي عنده بالمحامين نتصور ما تعاقد مع ريبيرو ولا عنده فكرة على الوضعية كلها فاهمي وخاصة خاصة الفترة متاع التعاقد وليد قعدت برشا راهو ريبيرو معناتها قعد في مفاوضات وجا لتونس وقعد فترة طويلة كان ذكروا الكل
1: ثلاثة شهور باش
3: صحح معناتها نتصور الترجي ملم بالوضعية
1: تحرى على وضعيته القانونية
3: ما يحبش يخرج معلومات لأسباب معناتها متاع قانونية ولا في نطاق الصراع هذا القانوني هذيك حاجة أخرى أما أنا راني ديما مع تكريس الشفافية معناتها اللي ثم تبقينا أنا اليوم بالنسبة لواحد مكشخ فاهم شنو اللي يهمه يهمه أنه الملاعبي في التيران يبدأ ذهنيا مركز ويعطيك 100%
5: هكا ولا 100% وخاصة ما يتعاقبش باش النادي
3: وخاصة ما يتعاقبش وخاصة يا فاهم معناتها ترجي رياضي باش يبني حتى وليد يمكن فني وأمير يفهم خير مني باش يبني اللعب نتاعو على القدام على زوز ملاعبية اللي هما بليلي وريبيرو هكا ولا ليه وهذا هو معناتها بالنسبة لأي واحد من جمهور ترجي يهمه أنه الملاعب يكون مركز وأنه ما ينشغلش بقضايا هامشية كيما هكا بصراحة
5: بالضبط وهذا اللي حبينا نحكيه في النقطة هذه كل التفاصيل هذه المعطيات اللي عنا ترجي بالنسبة لي ما فما حد شيء بالنسبة لي وكل الملاعبي والملاعب مازال بالنسبة لي ما فما حتى قرار وهذا الخبر علقنا عليه من خلال شنو جاء في وسائل الإعلام الجنوب الإفريقي
1: إذا أي ملاعبي معناتها يخبي ديتاي هكا قانوني على جمعية باش تشريه ما نعرفش اسكو حكايه معاهم الاول وكيلو
5: ترجي عنده كل المعطيات
1: راه صحيح الموضوع هذا يلزم يكونوا على علم الفريق اللي باش يتدب جست حاجه برك قلت لك عباره اللي يخبي اصابه معناها نفس الشيء
5: على خاطر ترجي قبل ما يتعاقد وليد معناها باش يكون امانه معناها ترجي قبل ما يتعاقد عنده كل المعطيات وديجا معروف اللي
1: كيش في الملاعب
5: بالضبط يا ترجي معناها
3: فما وكيل اللاعب وفما المحامي اللي هو نتاع ترجي يعني نتصور ملمين بالوضعيه الحقيقه
5: هو ثابت اكيد انه الايامات الجايه باش توري معناها الملف هذا وين ينجم يمشي هذا راهو تعليق على الخبر ونعرفوا صفحات ترجي وحاب ترجي يبداو يتسالوا هذه المعطيات اللي عندنا الكل وحتى من ناحيه قانونيه او كسانسنا بيرا الاستاذ عبد العزيز الكفيري
3: حاجه اخرى فنيا فهمي حبيت ترجي يستنيو باش يشوفوا ريبيرو اللي شافوه مع سان داونز ماهوش ريبيرو اللي لعب في اسبانيا راهو فرق كبير راهو امير يمكن حتى عنده معناتها عنده احصائيات وكل في الموضوع هذا راهو نسختين مختلفين الحقيقه
5: ولا بط على دوز سيستم يعني تو مزيان مزيان مزيان ريبيرو تو نحكيو عليه على كل هذا موضوع على الملاعب ريبيرو بعد شوي نحكيو على المنتخب الوطني التونسي نبدأ بنا منتخب قل من 20 عام يتعادل 1-1 مع ليبيا ويغادر ما يترجحش للكان قل من 20 عام كانوا قاعدة التاريخ وعيد نفسه منتخب شبان أمير معش أنا اليوم كنا مطالبين نفوز ونستناو حظوظ ضئيلة وأما على الأقل الطريقة اللي خرجنا بها والبونت اللي قبلناه والأداء معش نجم نعلق على اللي صاير في المنتخب هذا
2: هو موضوع الترشح تقريبا تحسم بعد الهزيمة المنتخب المصري بون اليوم سيفري كانت فما شانس صغيره وانه نربحوا ونقعدوا نستناو شنو باش يصير في المباريات الاخرين باش فماش ما نتعديوا احنا كتيرو غزيم دارلي منتخب شوف باش ما نكونوش قاسين برشا فاهمي على المنتخب هذا فما بوادر باهيه ولكن ما همش زاده مانيش نحكيوا اليوم على منتخب قوي منتخب كي دومين لي زادفيرسير موني توجور اكثر في الرياكسيون فما اشكال كبير برشا في العمر هذا وانه الملاعبية في الأوفان قليل من باش تلقى واحد اللي ديجا سيامبوزي في الفريق نتاعو قاعد يلعب في الأكابر زوز ملاعبية بوتيتر اللي كانوا نجموا يعاونوا اللي قاعدين يلعب في الأكابر اللي هما عبد الحق خذاهم ما نسموش البال معاه في الإفكتيف فما هنا تعرف شنو الحاجة اللي ديما نتسائل عليها اللي المنتخب هذا المفروض يكون خرج معناها النوايو نتاعو يكون من منتخب 2007 اللي يشارك في كأس العالم الأخير اليوم كي تغزر أنت القائمة تلقى بوعسكر الحارس وتلقى زوج ملاعبية اللي هما عقيد لاكسيال تاع سي اس اس وفيدي طايش اللي ماخذوه حتى دقيقة لعب تقريبا تشوف مثلا ملاعب الأولمبي الباشي اللي وقع الياس الضاوي اللي وقع في سنتين علاش مش موجود معناها كمام لاعب الياس عنده عامين تقريبا يلعب في الاولمبي البيجي
3: ورينيا في البطوله
2: عمل اقل شيء 20 مباراه في السنف الكبير مشى لسانتيتيان دونك المفروض يكون موجود الملاعب هذايا يقدم الاضافه كالعاده الملاعبيه اللي قاعدين نجيبوا فيهم مزدوجي الجنسيه ما ريناش حاجه كبيره معناها بكل صراحه اهم حاجه اهم حاجه توسيبري كانت مهمه الكاليفيكاسيون لكاس افريقيا علاش مهمه لهم هما باش يربحوا اكثر كومبيتيسيون باش يستنسوا بالادفيرسيتي على المستوى الافريقي ما تعداوش اليوم لو بلوز امبورطون ما يضيعش الجيل هذا فما ديزيليمون باهيين اما هذا درس الناس الكل باش نقصوا شويه من الهبال خاطر قبل كوب دي موند الاخر كي تذكر فهمي كانت بوليميك علاش بوعسكر ماهوش في المنتخب الاول مازال بكري طفل مازال صغير مازال ما بداش يلعب في الاكابر مازال يكمل في التكوين نتاعو نخليوه رايد حتى كان عنده الامكانيات وان شاء الله من هنا العام ولا عامين يولي هو الحارس الاول في المنتخب الاكابر كان بيان سور يستحق مش وقته دونك هذا يوريك معناها اليوم ما نحبش نحكي على الاخطاء ولا عم غلط ولا ما غلطش مش هذا المهم البلوز امبورطون كونوا الملاعبين هذوما يكملوا الفورماسيون نتاعهم البلوز امبورطون اهم خطوه بالنسبه للمنتخب هذا كونوا لاكومبانيمون نتاعهم في الانديه نتاعهم خاطر اليوم الليسته اللي ترى فيها انت 23 لاعبي اللي مش يلعب كابر في الفريق نتاعه وبش كاريره باش تقف دونك هذه اهم خطوه هما يلزمهم يفهموها ان شاء الله الميساج يكون تعديلهم تكون فما احاطه من الاداره الفنيه تكون فما اكومبانيمون مع الانديه نتاعهم باش نعاونوهم باش يلعبوا ميسي نورا وكان ما يلعبوش في الكابر في رقم نتاعهم حكايه فارغه ما عملنا حتى شيء بالنسبه للمنتخب كيما قلت لك ما ريناش حاجه كبيره ما حبوش يكونوا قاسين عليهم شبين هذوما تغيير المدربين برشا اثر برشا احنا كل كومبيتيسيون حتى في لي جون ولينا مدرب كي تغزر انت حتى لخيين في الـ في الـ في الـ في شمال افريقيا تشوف تلقى المدرب يقعد بالعامين وبالثلاثه ولا ميم جينيراسيون يطلع معاها والا يقعد في لا ميم كاتيجوري دونك عنده فكره عن النيفو في المستوى هذاك او المستوى وعن النيفو على المستوى كسوا شمال افريقيا ولا في افريقيا ولا حتى في العالم احنا كل كومبيتيسيون مدرب يجي قبل بثلاثه ويمشي يتفرج فيهم هاني قلت لك باش يدور قداش في دور من تيران في تونس تفرش فيهم الليست تجي حاضره بلوز ومو ياخذوا ليست الارجي تاع 40 وبعد هو يعمل السيليكسيون هذه هو اللي لازم يتغير فهم هذا اهم شيء مش النتيجه مي اهم شيء لازم يتغير اليوم لازمنا نمشيو في برامج واضحه بالاخص في الشبان من راه حتى داعي وانه يتغير مدرب الشبان بيسور الا اذا كان هو انت حطيت غلطت وحطيت انسان ماهوش كفء مي اذا كان الكفاءه توفرت ما فماش علاش يتغير لازم نحاولوا نقعدوا افيك دي ستاف اللي هما يكونوا بيرمانون يخدموا الخدمه يعديوا الباساسيون لبعضهم بش وقتها تنجم تلقى انت ملاعب يتعدى بالاصناف الشابه المنتخب يتعدى بمنتخبات الشبان وقيتو في منتخب الكبير خاطر العوام الاخرى عندنا بارشا ماريناش ملاعبيه من منتخبات الشبان ايزون انتجري ليكيب ناسيونال سينيور
6: وليد المشكله في المدربين ولا في الاجيال اللي قاعده تجي لكره القدم التونسيه
7: هو شوف سي ان تو معناها صحيح ليزونترينور تحس ديما فما حاجه ناقصه والملاعبيه معناتها جينيراسيون جديده نقصت شويه بحكم اللي حكينا على التكوين حتى الملاعبيه اللي يلعبوا لبرا زاده ما همش قاعدين معناتها يقدموا في الاضافه اللازمه امير كلامه صحيح في كونه معناها الكونتينيوتي هي اللي تصنع القوه في الفريق وتولي تعمل نتائج والناس تستنس ببعضها كوسوا ملاعبيه في بعضهم والا ملاعبيه في علاقه باللونترينور نتاعهم كي تعطي وقت انت المدرب باش يخدم معناتها عام واثنين وثلاثه ونجم حتى يطلع مع كاتيجوري اوديسات يطلع معاها ويكمل هو معاهم يبدا عنده فكره خير والفريق معناه يتحسن ويقدم مستويات خير الحقيقه باش تلوم هو راهو الجو العام ديجا سبب شفنا ليكيب اش صاير فيها لو 23 فيها ملاعبيه وايكيب بون ربحنا البنين لكن المهمه صعيبه من بعد عنا ماتش معناها ديفيسيل وكذا الروندمون جينيرال معناها مع المغرب عملنا ماتش نول وما كناش خايبين مع مصر خسرنا 2-1 كنا نجمو بوتيتر نعدلو اليوم الحقيقه بريمير ميتون نوع دوزيام ميتون الفريق يعني الى شونجي كومبليتمون تقول قعدوا في فيستير كما قال الاخونا المذيع قال ده اللي قعدوا في حجرات الملابس بالحق تحس يكيب ما غير روح يكيب تحسها استسلمت ليبا كانت تربحنا على فكره معناها اوكازيون في ال 93 مينوت معناها في ال 18 متر وكره اخرى معناها في ال 75 80 ما احنا اون كونتر بارتي جاونا دوز اوكازيون الحارس نتاعهم معناتها أدور بريز نحز وذكر لكن دون لونسومبل كي تشوف ليكيب ما تحسش ليكيب تحب تربح ليكيب معناتها مأمنه بنفسها ملاعبيه معناتها استنزفوا الطاقه نتاعهم كسوا النفسيه والبدنيه ولاو ما يستناو في الماتش يوفا يزون ابوندونيه لخاطر بوتيتر في الارير بونسي نتاعهم عندهم المعلومه وكونوا لي شونس نتاع نترشحوا رارو وصعيبه ويزنوا
6: نستناو ولاو يربح ما يهمنيش
7: اي جوستومون شوف الاسباب شنو هي هاني قلت لك فاهمي ناس تتاثر راهو بالعوامل الخارجية وبش يسمعوا وبش يشوفوا كل يوم وكذا مع الإمكانيات ما هيش حاجة كبيرة ياسر ما تعطيك ما أنت نتيجة هكا ماكش باش تتمنى أكثر من هكا.
2: فما دوسي آخر سامحني قبل تعطي كلمة سامي كلمة الملعبية اللي شفناهم في كأس العالم كيما وسيم سليمة كيما هادم العياري اليوم يعني كانت تجيب ملعبية وديكو هما يعملوا الخطوة الأولى ويصحوا عقود احتراف في الأندية نتاعهم كيما لوكا عياري وسيم ظهري زوز وقع عقود احتراف في بي اس جي ادم معاش يجيك دوك شنو سيكوا شنو الفائدة معناها معناها احنا ولينا نكونوا فيهم لفرنسا ما يلعب معنا في الديوسيت
3: سامحني أمير ما ذوكم راح حلول بديلة أنا نكون ونخلي الأولاد
2: اللي أنا بديلة بشوية سامي أنت جبتهم ولعبوا معاك لعبوا معاك كان ولعبوا معاك كوب دي مون مفروض تصير المواصلة فاهم يعني خاطر شاك فوا اذا كان احنا اذا كان مش نقعدوا احنا ان دوزيام شوا معناها هاي ملاعبي كي تعيط له البلد اللي هو
5: تولد فيه
2: اختار البلد هذاك دونك خاص سكروه الدوسي هذا ولا معناها هاي ملاعبي باهي كيما صار مع العياري الكبير تاع السويد دونك اذا كان هاي ملاعبي يكون بيرفورمون يختار منتخب اللي هو موجود فيه قال لي فامي ولي الدوسي هذا ماهوش قاعد يمشي في الثنائي صحيح
5: سامي بالنسبة ليك اليوم عنده تفسير للنتائج ليش بها برشا منتخبات الجزائر المغرب الناس كل قاعدة تخدم معناها وإحنا هاو يقولوا نخدم ولكن هي مش تتبع النتائج
3: شو أنت قلت كلمة أجيال لأن بالنسبة لي أجيال قاعدة تضيع تعرف فهمي رو إحنا ما مشيناش للأولمبياد من 2004 صحيح. يعني تاريخ اللي هزينا فيه كأس أفريقيا يا وليد شو قدش ربع قرن تقريبا رو معناتها بالنسبة لينا ثقيلة برشا ما نمشيش للأولمبياد من 2004 ونشوف في منتخبات اللي هما جيراننا كما المغرب ولا كما مصر ولا معناتها النتائج اللي وصلوا عالمين أولمبيا اللي حققوها أنت حاجات كبيرة ياسر أنا الإنسان ما لطفش بالنسبة للمنتخبات الوطنية خاطر نفس المنتخبات الوطنية للشبان على التكوين في الأندية موضوع آخر هذاك منتخبات بالنسبة لي منتخبات الشبان للدي الكبير فهمي هو التعيين متاع المدربين بالولايات راهو أنا كنشوف الأعوام الأخرانيين المدربين اللي داولوا على تدريب الشبان وحتى على الإدارة الفنية راهو تحقيق فما برشا علاقات فما برشا ولايات ما نحطش الرجل المناسب في المكان المناسب النتيجة بعد القائمة باش مش يولي فيها تبلبيز والخيارات والتشكيلة والدنيا كلها فما حتى مش حتى المدربين في ولايات فهم حتى المسؤولين اليوم اللي نحطوا فيهم على منتخبات الشبان أنا كان ما نحبش نحرج العباد ما نحبش نسمي لكن شوف المسؤولين اللي انت اليوم اللي حطينا معنا منتخبات الشبان ما نسيروش الحقيقة منتخبات الشبان بالطريقة هذه ونحلوا دوسي كبير برشا اللي هو التكوين على مستوى الأندية الأندية شنو قاعد اليوم تعطي المنتخبات الحقيقة حتى شيء الملعبية اللي نجيبوا فيهم من البر أمير ما أنت اللي هما عندهم الجنسية المزدوجة ما نيش قاعدين نجيبوا في ما نيش قاعدين نركزوا على النوعية قاعدين نركزوا على الكمية
5: موجود
3: يعني. حتى في الفريق الأول ما فاهمي أنا شو نقول بش نجيب خير من اللي عندي أما كان يبدأ بش نجيب حد كيف اللي عندي ولا معناتها أقل في القيمة الفنية الحقيقة ما نجيبوش وذا رأوا زيادة ملف آخر فهمي متعم لعبيتنا للبرة رأوا نقطة استفهام كبيرة وانا ديما نسال الملف هذا نتاع لاعبيتنا برا شكون يشرف عليه وكيفاش يتم
5: بالضبط بدي انت حكيت على لاعبيتنا برا دونك نرجع نحكيوا على المنتخب الاول شنو يلزم يتبدل فنيا واداريا قبل مواجهه ليبيا اليوم نقولوا زوز تعادلات تصريحات برشا كلمات صارت في على الاقل نقولوا من بدا ستاج حتى لينوفا بالغاء ماتش مالي والاسباب اللي كانت معناها غير مقنعه للشارع الرياضي وللفنيين والناس الكل لاول مره ممكن في تاريخ المنتخب ستاج يوفى بالطريقه هذه امور ماهيش باهيه قبل ماتش ليبيا ماتش مهم ما عرفش اسكو نقبلوا تونس تمشي لكان ولا ما تمشيش لكن السؤال على الاقل نحكي ونقولوا شنو لازم يتبدل على الاقل فنيا واداريا في المنتخب الوطني اليوم تركه ثقيله مره اخرى عند على في المنتخب حسب راي كمير
2: ثقيله برشا برشا حبيت زي ما تبدل اهم معناها الامبيونس جينيرال اليوم كي تشوف الاخطاء الاداريه اللي صارت زوج نقاط نتاع اوغندا يتحسبوا ماتش يتحسب ما يتحسبش مدرب يخرج في كونفيرونس البريس يقول انا معناها المباراه عندها طابع ودي دونك يعطي شونس للملاعبيه اللي جون اللي جاو وتخسر دو بوان هذوكم كانوا ديسيزيف باش حطوا لك بريسيون كبيره في المباراه الثانيه هذا خطا اداري معناها ما يغتفرش في يوناسيون في حجم تونس معين زيادة مع كل الحب واحترامنا ليه وصداقتنا معاه ماهوش نفس معين لسوران اللي نعرفوه ماهوش معين تاع الترجي ماهوش معين تاع بركان لما برشا تصريحات ضد ملاعبية راهي تفسد الأجواء. فهمي ووليد يالا معناها يلعب ويعرف راهو
5: شو ما التصريحات اللي صرحها مش قال
2: ملاعبية. ما نجيش أنا مدرب ونقول وليد يزم يحسن هذه ويحسن الأخرى في كونفيرونس دو بريس. أنا مدرب نحكي مع وليد واحد
8: نميرتك على عير أنت لأني
2: ما نسم مهما كان اسم الملاعب
8: مثلا انا قلت لك الوضعين
2: تاع العيار مسموح لحد مدرب هو حر بيان سور مي ماهوش مسموح لحتى مدرب باش ينتقد الملاعبين نتاعو في العلن الا اذا كان سي ان كام تاع ملاعب يخلط فيه ديسيزيون باش يخرج معاش باش تكرتيه على خاطر فهمي توت معناها ياسر تشنج الاجواء الملاعبيه الكل راهم الفونتيتر سوليدير مع صاحبهم الملاعبيه الكل باش تولي فما كيما الريبتور ما بين ستاف تكنيك والملاعبيه معناها غلطة عملها معين مانيش متعودين عليها اللي نعرفوه من أكثر نقاط القوة اللي عنده معين هي كيفاش يعرف كيفاش يجيري ملعبيه ويعرف كيفاش يجيري في الستير متاعه بتتر كثرت عليه البريسيون بتتر لقاه واقع ما كانش يتوقع رغم اللي هو في الكونفيرونس دو بريس الأولى وعارف ومشخص وضع كرة القدم التونسية وقال معناها الوضعية صعيبة ومعنديش ملعبيه ولكن بتتر اللي شافه في التمارين زاد دونكور إلا سوربري نيجاتيفمون معناها في صنص الخايب دونك تحس حتى في التحركات ومعين في المباريات الاثنين تحسه ماهوش راكي العاده ماهوش كالم كي العاده يلزم زاد هو النقاط هذه رجعها التعامل مع الملاعبيه انا نشوف كي يكون فما تعامل مع العاشوري ولا مع غيره انديبوندامون من الاسم وي ملاعب يتجاوز مع مش مع لي طرفاني يتجاوز حتى مع حافظ الثيفي يدوا تدخل كارتي هذين فيش كلام اما راهو اسهل حاجه في الكوره فهمي ولا حتى في اي خدمه انك ترد أسهل حاجة مي أصعب حاجة وأنك كيفاش توفر مناخ باهي للعمل وللتدريب وتربح الملاعبية متاعك حتى كيبدا عنده ان كاركتير صعيب على خاطر الملاعبية هذوكم هما في العالم الكل لي زاتليتي لي سبورتيف دو نيفو تلقاه ماروغون شوية تلقى عنده كاركتير صعيب هذايا من بعد أنت ماكش تحكي على لوكا مثلا باهي مش نسامي مش خاطر باش تتقص هذا دوك اليوم
5: شو باش يتقص هو
2: متقص معناها أنت باش تحكي على كريستيانو شو نقولوا ليه ما كاروش باش نقول لك توا أمير دريدي يقارن في العاشوري بكريستيانو لا لوان دو لا مانيش نقارن
5: نحكي تحكي على ملاعب دولي خرج من 16 تاع منتخب
2: حتى في فريق راهو ملاعب كي طرد فشل ستاف تكنيك زاد فشل الستاف تكنيك اني انا جي با جي غير الملاعبي هذاك
5: وكي يبدا ملاعبي ولا مشكله في الجروب ماني نخرجوا ونحافظ
2: عليه هو عنده 5 سنين ماهوش مشكل ماشي ندافع على عاشوري لو مش ندافع على حتى واحد
7: الحدود فريمون على الاخر وقتها تطردوا
2: دونك
7: هو يقصد امير
2: انا حاب نفهم قوه المدرب والستاف تكنيك وانك تواري فاجيري الملاعبيه نتاعك تو اريف اجيري الملاعبيه نتاعك باش يقعدوا ما يديباس با لي ليميت سينو خاطر تقول انت هاو ملاعب يجاوب ولا ما نعرفش شنو الريكسيون اللي عملها ولا في التمارين اي برا وحسيه لكيك تعرف كيك كل سيونس دونتريمون طرد ملاعبي ما عادش يقعد لك لا فريق لا كيب ناسيونال ما توقع انت فما سيونس دونتريمون تتعدى كالم ديما فما لي زاكروشاج وفما لي زاكروشاج بين الملاعبيه وزوم الملاعبيه طلعوا بكورونتو واحد تاكل صاحبه وهذا عايط دونك هذوما كل سي ان كوتيديان في الكوره معناها الفو لي جيغي راني نتكلم ما نعرفش شنو عمل لنا العاشوري بالضبط شو نكونوا واضحين ومانيش ندافع على العاشوري نحكي دون مانير جينيرال اللي معين مانيش نحسوا فيه سوران كيما نعرفوه مانيش نحسوا فيه كالم مانيش نحسوا فيه واثق من روحه كيما نعرفوه حاجه اخرى
5: ما سامحني انا نجم يكون اللي عمله اللي فرض الانضباط راه معناها
2: لا مش نحكي تو جينيرال اللي عمله احنا معاه انا قلت لك ملاعبي كي تجاوز مع حتى سائق الحافله يلزمه يدوا تدخل كارتيه هذايا متفاهمين فيه ما نحكيوش فيه وين زاد تظهر لك اللي معين اللي با 100% دو سي مويا كي نشوف هنا بعض الاختيارات اليوم توا احنا ما نحبوش ندخلوا برشا في الامور الفنيه خاطر معين ستاج 3 جور عمل دو سيونس دونتريمون ما تنجمش تلومو كي تشوف الاختيارات رجعنا لانديجا فيو معناها اليوم نحطوا ثلاثه في اللاكس لا نلعبوا فاليري لا نلعبوا نفاتي نجيبوا مهاجم نحطوه هو اكسنتري واحنا عندنا دو زارير لاتيرال وبوست ما استعملناهمش الاثنين هذا شفناه هذا اللي مع صبري لاموشي هكا ولا دونك معين لا مودغ دي شوز تعاود نفس الشيء اللي رينا النتائج نتاعو الكل في كاس العالم على شنو نيب ما نحبش ندخل انا في الديسبوزيتيف تكتيك وبعض الخيارات واللي كانت وخلينا توي هو بيدو اللي اون تراد ديكوفرير ليكيب نتاعو ولكن نحكي او نيفو دي شوا مش نرجعوا الحاجه عشناها شهرين التالي وكانت عندها نتائج كارثيه على المنتخب نتصور لساني دو دافوار مينيموم معناها نتاع تفكير يخليه يشوف وانه راه شهرين التالي جربنا الحكايه هذه ما مشاتش ما فماش علاش مش تمشي بعد شهرين اخرين من ناحيه الملاعبيه زاد الفو بروندر ديسيزيون في بعض الملاعبيه فاهم كيما قلت لك ملول في جيري مي اليوم فهم ملاعبيه وفات مرحلتهم مع المنتخب
5: شكونهم الملاعبيه
2: لا ما تحطناش في احراج وفات فهم ملاعبيه وفات مرحلتهم يز ملاعبيه يزون في دو كوب دو موند وفيهم شكون حتى عمل تروا وعملوا تروا وكات كان ولعبوا في انديه وهزوا لي تيتر في تونس ومشاو احترفوا اليوم يزون بلو دو موتيفاسيون يزون بلو لاج
9: ما عاش عندهم الرغبة ما بتحس معناه ما عاش عنده ما يزيد هو يجي المنتخب تيتر قاعد يقيد في إحصائيات
8: ولو أنه أمير العمر قضية أخرى راهو يعني ماذا ذلك نشوف بلجيكا اليوم في دي بروين ما نحبوش
9: على عمر يا سامي
8: ما نحبوش ندخل في مقارنات
9: أما راهو
8: زاد المنتخب ما نجموش نغيروه الكل راهو الحقيقة زاد مش من أنا بديوش نحكيو في شعب
9: أنا ما حكيتش على العمر وما قلتش نغيروه الكل قلت فما بعض العناصر دونك ما قلتش الكل
8: فما
9: مرحلتهم وفات في المنتخب
10: تنسميت راهو فهمك خير
9: لا ما نسميش أنا فما معين هو أدرى فهم وهو
8: بيتصور نجم تسمي تقول مثلا فرجين يقول مثلا من عرش أنا سميت مثلا
9: أنا ما أقول شوف مدرب اللي تعرف
8: اللي هو اللي بيصير احنا اليوم في وضع متاع مصارحة
9: مش مو
8: اليوم احنا في وضع كارثي في المنتخب اليوم ما عادش بالحق يا فهمي انا توا سامحني حتى باش ناخذ عليك الكلمة امير
10: لحظة نخرج فاصل ونعود نرجع ونواصل الحوار بتاعنا
11: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم
10: سامدي سبور كونار سبت فامي برومي معكم في سامدي سبور مازال نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي نحكيوا على شنو لازم يتبدل فنيا وإداريًا على ضوء اللي رينا في الاستاج الاخير والتصريحات الاخيره وكل ما صار في المنتخب الوطني التونسي نوصل معك سامي بكر سامي الحماني زميلنا الصحفي
8: سامحني حتى امير كان اخذت الكلمه
9: بعد نكمل نوضح فكرتي
8: انا الحقيقه باش نحكي كتونسي لان قبل ما نكون صحفي فاهم احنا الحقيقه موجوعين على المنتخب اليوم راهو باش نوصلوا لمرحله فما عبيد ولا فما عبيد نعرفهم يقولوا المنتخب ما عادش باش نجموا نتفرجوا فيه تلما وصلنا الوضعيه كارثيه معناتها عبيد موجوع على الاخر المنتخب بلاد راهي اللي قاعد صاير المنتخب راهي فضيحه راهي مهزله راهو محمود درويش يقول لا شيء يعجبون حد شيء ما يعجب في المنتخب حد شيء ما يعجب لا تنظيميا لا اتصاليا وزيد يخرج رئيس الجامعه انت تكون تحكي على المناخ ويا مير رئيس الجامعه قال العكس قال المناخ نظيف مناخ باهي ممهدات النجاح كلها متوفره الراجل يحكي من كوكب اخر وهي الجامعه هذه جامعه فاشله جامعه حتى مجهل بالقوانين خويا وليد جاهله بالقوانين جامعه نعرفوا ناس كلها كيفاش وصلت للمنصب هذايا هي امتداد المنظومه سامحني فهمي الامتداد لمنظومة كلمة كبيرة لكنها لازم تتقال امتداد لمنظومة فاسدة ما نجمش نقول حاجة أخرى تحبوني اللطف ما نجمش اللطف
10: هذا هو اختارتهم الأندية في الأخير صوت
8: ايه ايه الأندية هي الأندية الأندية الأندية تتحمل مسؤولية الكل نتحمل مسؤولية حتى نحن الأعلى هاي سيدي ما هو تتحبون أننا نحكيه على المسؤوليات حتى نحن الأعلى اليوم الإعلام الرياضي سامحني يا فهمي بغل غالب باش نسمي ما مضطر الإعلام الرياضي ما معناتها اللي يصنع الرأي العام تحبوا يصلح بسنقرية ولا والبرامج
10: نتاع صاحبي
8: بكار ما سامحني يا فهمي ما خاطر انا قلبي يوجع فيا على الاخر يا خويا عامل اللوم حتى رواحنا اللوم حتى رواحنا حتى نحن كاعلام رياضي مقصرين اليوم فما بخلاف الجامعه وبخلاف المدرب تو نجيو فما طرف اخر اللي ما يحكي عليه حتى حد ما نعرفش انا خايفين منه ولا شنو هي سلطه الاشراف سلطه الاشراف انت اليوم يا سيد الوزير شاركت في كل القرارات الاستراتيجيه للمنتخب الوطني انت استقبلت معين الشعبيني انت كان عندك تاثير باش تمشي توجه نتاع مدرب محلي في فتره من الفترات نتذكرها الكل وقتها اللي كي خرج زي كمال يدير للهيئه التسييريه نتذكروا نحن ماشيين في توجه نتاع اجنبي هكا ولا من بعد فجاه ولا توجه نتاع محلي وليت موجه معناتها تدعم في مدرب محلي القرارات الاستراتيجيه المدير الفني ولو انه يمكن عندها صلاحيه هنا الوزاره تتعين في الوزاره السيد المشرف العام نتاع التحكيم سي ناجي جويني تعين في الوزاره يا حتى سلطة الإشراف اليوم نحكيه على المحاسبة متاع الجامعة يعني نزيد نحكي على المحاسبة زيد متاع سلطة الإشراف اليوم العلم الرياضي الجمعيات اللي اختارت المكتب الجامعي هذا المكتب الجامعي اللي هو معناتها مكتب جامعي أقل ما يقول عنه أنه فاشل وجاهل بالقوانين الجماهير متاع الأندية كيف اليوم جماهير متاع الأندية ما هيش قادر في المنتخب
10: الحقيقة سامي معك شوية نقول له جاهل القوانين نقول له خطأ هذية اللي هو خطأ لا يختفر
8: أنا نسميه جاهل يا أخويا فهم
10: ما زاد نتفاهم معاك لانه زاد كمان معناها مش جاهل معناها راهم يعرفوا حتى شيء من القانون هو خطا واضح خطا
8: تسبب يا خويا فهمي انا باش نسالك سؤال بالعكس تو رئيس الجامعه شنو وظيفته
6: انت يسأل وجاوب وحدك.
8: محامي عمرك شريت محامي يغلط في القوانين يا وليد؟ انا عمري مريض. عمرك شريت محامي عمرك شريت محامي يخرج ويعمل كارثة اتصالية كل ما يخرج؟ انا عمري مريض محامي ما يعرفش يحكي.
6: ما هذا
8: اليوم نعمل يا اخويا فهمي راهو انا كتونسي اليوم نحكي كتونس راهو اللي الشيء اللي صار في المونديال كل ما نذكره معناتها نحس في روحي ما نعرفش يعني رينا راني جيت كشمار انا راني جيت قبل الاخرين في العالم تعرفش معناتها جيت قبل الاخرين في العالم
6: وهذا هو احنا نحبه اليوم يا سامي انت ما شاء الله عليك كتاباتك مقالاتك رايك محترم نعمله على زاد على رحابة
8: وانا حملت مسؤولية كل حتى نحن الاعلام الرياضي اكثر شيء من هكا
6: مش يعني كنا مخطئين وكنا معنا عندنا دور في اللي صار هذه كل لكن بدرجات وديما احنا نحكيه على المسؤول الاول والمسؤول اللي درجة مباشرة نرجع شوية الوليد تونجيك سامي ونرجع للامير
8: بلا قاعد المدرب بركي انا ما حكيتش عليه وباش نحكي عليه
6: نحكيه في النقطة هذه اليوم المنتخب هذا كيفاش باش ينجم يلعب ماتش ليبيا وليد معناها بالجو هذا الكل وانت ود المنتخب معناها كيفاش شنو نعملوا معناها راه بعد شهر باش نعاودوا نتقابلوا استاج اخر ومباراه اخرى وباللومبيونس هذيك بنفس المسؤولين بنفس اللاعبين بنفس الاطار الفني.
7: مشكله هي الحقيقه معناها الكريز توا موجوده معناها كريز دو ريزولتا والا حتى على المستوى النفسي فما بلوكاج صاير ملاعبيه فما برشا حديث على الجامعه والناس يعني ردود الافعال نتاعها نشوفوا فيها معناها يوميا اللي العباد معناتها متقلقين من الوضعيه اللي احنا فيها الرياضيه وحتى من الناحيه التسييريه اليوم فما مشاكل الغلطه اللي صارت نتاع ماتش اوغندا ما تصيرش نورمالمون وقال سامي يتكلم ويحكي بحرقه هو ظاهر جاي اليوم يحب معناها يبارتاج هالمومون هذا مع الناس والناس تسمعه ويحب يفرغ قلبه سوا ديزون خاطر اللي صار ماهوش عادي
6: صحيح
7: ومش معقول اليوم منتخب يدخل يلعب ماتش المدرب والملاعبيه ما في بالهمش اللي الكادر جدي لدرجه كونه يلزمنا نربحوه وكنا قادرين نربحوا اوغندا راهو اليوم ربحنا بوتسوانا على سويت بارلا سويت راهو الربح يجيب الربح امير يعرف والناس كل تعرف معناتها الملاعبيه الكل راهو تعرف وكونه الجور كي يربح ويبدا في امبيونس باهيه راهو يحضر خير ونجم معناتها الربح يجيب الربح والا كان الكريز دو ريزولتات تمادى بيك توا 6 و8 شهور من الكوبا راب الى يومنا هذا معناتها وصولا الى الماتش الاخر تاع بوتسوانا باش تلقى مشكل وباش تلقى كريز وباش تولي فوضى وباش تولي ملاعبي يتلكش على صاحبه وانترينور يتعارك مع ملاعبي ولي ديكلاراسيون منه مغادي وتفلت الامور وتخرج على السيطره ما عادش تفهم شيء لا علاقه المدرب باللاعب لا علاقه المدرب بالمسؤول علاقه المسؤول بالشعب هذاك موضوع اخر هذاك راهو ما شوف باش نحكيوها بكل صراحه اليوم راهي الناس ولات رافضه برشا معناتها وجوه تخرج مع احترامي اليوم شخصهم وكذا نحكيوا على مسؤولين راهو العبيد وليت ما عادش تصدقهم العبيد وليت معناتها حزينه وخايف على مصير المنتخب ومستقبل المنتخب في ظل هالكوارث هذه وهالسكوندال اللي قاعدين نشوفوا فيه واليوم نحزنوا على على على الا ليكيب ا وعلى الايفان والايفان 3 وعلى كذا
6: ما اللي فات مزيان ان شاء الله مزيان
7: هزينا تيتر في الفولي وهي قويه الفولي معناها وربي ان شاء الله يبقى عليهم الستر معناها فرحه هي لكن ماهوش واحد ماشي اكسبلوا ماشي سوربريز اليوم فوليت هاي من على الكاميرون وعلى السنغال وعلى حتى اشقائنا العرب فرحت العباد وخرجت وتتكلم والله احنا احنا نفرحوا صحيح ونبداو نستناو في فرحه باش ننساو شويه لكن لو بلوز امبورطون اليوم هو المنتخب الوطني التونسي مع احترامنا لديسيبلين الاخرين راهو الفوتبول في العالم اجمع هو السبور لو بلو بوبولير اي لو بلوز امبورطون بين لي ناسيون بين الشعوب اليوم احنا في تونس عندنا مشكله في المنتخب نتاعنا مشكله كبيره ياسر مشكله نتاع نتائج ومشكله نتاع تسيير ومتاع تخطيط كبيره برشا راهو ما ندخلوش نحكيه ساعة في شنو يلزم يصير والقوانين ومتاع الأساسية والكلام ذاك والانفراستركتور والرياضة المدرسية والليز أكاديمي كما قال وكمير قبيلة وسامع الناس اللي ولات جي تدخل معناه بالولاءات والملاعبية الصحاح ما يلقاوش لابوسيبيليتي خاطر ما عندهمش الامكانيات المادية وبوه ما ينجمش يخلص له كستين ومية ألف في جمعية وإلا في الخاص هذا مشكل آخر اليوم بالحق باش نجاوبك على سؤالك اليوم ماتش ليبيا اللي مالوروزمون تحطينا في سيتواسيون اللي يلزمنا نربحوا ليبيا غادي ولهنا ونلموا معناتها لو ماكسيموم دو بوان باش نجموا نترشحوا لكاس افريقيا اوناتوندون زيد نشوفوا اوغندا اش تعمل ونشوفوا بوتسوانا وباش نلعبوا ضدها غادي وكذا واحد الحاجه النفسيه بالاساس الخاطر شو تكنيك مو بارلون اليوم رانا مش معناش ملاعبية ومعناش منتخب عنا

0: 3 4 3 كتخلي الكونكتي وفي الاخر كمل 4 4 2 و 4 2 4 باربع مهاجمين. استعمل 4 5 سيستمات وما ربحناش بوتسوان. اما في الديبار من رايي انا كان بدا 4 3 خير معناتها وافضل لينا احنا هجوميا ودفاعيا ونكونوا متوازنين. دو دو دومي يكونوا معناتها ضاغطين وراهم بيفو بركه تنقص انت فرجيني والعيدوني برشا مع بعض برشا احترامنا ليهم الاولاد كور ولعبوا وعيدوني قلبه كبير وكان هو قدام لاكس وحط خويا غربي وبالرمضان غربي وبن سليمان تتصرف
1: تكون عندك انيماسيون
0: باهيه قدام تضغط الافوا وتصنع اللعب وتمشي وكذا. لعبنا بسيستم طلعنا على اليسار صحيح على اليمين الطيف حاول وكذا اما ما كناش افيكاس. ومن بعد باللي شانجمون زاد بال بال بال بالواحد بال بالضغط الكبير اللي عايشه المنتخب ملاعبيه وانترينور والدنيا الكل برجوليه معناها احنا حتى كنت حطينا في الوضعيه هذيك باش نتبعوا اخي باش يولي واحد ايرون مان حديد عنا امبيونس خايبه الناس واللي حتى اللي تجي تتفرج تجي بفكره ماهيش نتاع باش نشجع جا جا
2: وقت يصير ديسيبل
0: صحيت مش يشجعوا ليكيب ناسيونال خاطر صارت حاجات والامبيونس هذه انا تقلقني برش وانا كي نتفرج معناتها نتقلق على على وين وصلنا ولينا نحكيه على معناتها ما تربحش بوتسوانا ما تربحش اوغندا وكاس افريقيا
1: وكذا والمستوى
0: يلزمنا بريباراتور مونتال ولا يلزمنا انسان يجي لا كومباني لي جوار ويحاول يقرب وجهات النظر ويحكي خاطر راهو في التو العالم الكل لي زيكيب كوسوسوا الفرق والا لي زيكيب معناتها ناسيونال يجيبوا راهو ان بريباراتور مونتال باش معناتها يحكي مع الملاعبيه ويكون هو همزه توصل هذا عنده مشكل هذا راهو سي امبورطون فهمت. وزيد احنا زاد البرة نحاولوا زاد نقولوا كلمه باهيه اذا باش تقول كلمه معناها خايبه وسلبيه وباش تزيد تعكر الامور سيب علينا خويا. وناتوندون اليوم المنتخب متاعنا يرجع في صحة جيدة خاطر المنتخب مريض ويلزمه طبيب معناه طبيب السقلي
1: مش مشكلة نحكيه أنه على الأقل الجو يتبدل كومبليتمون للمنتخب ما هذا كذا فوزابل ولا وامير أنه متراش كانوا تأجيل تاع ماتش مالي كان نجم يكون التعامل نتاعو بطريقه اخرى وعلى الاقل تعوض المنافس بنفس اخر. وانت ثم معناها ما تجمش انت تنولي وتقول له الملاعبيه روح وشنو ذنب الملاعبيه اللي جات وزمها معناها باش تلعب طونجو ومضحيه وتترنى كل يوم على اساس باش تلعب دقيقه ولا ربع ساعه مع المنتخب معناها
3: جوستومون هذا هو مباراه مالي كانت نجم تكون فرصه باش ترافع النفاتي اللي عليها برشا كلام باش ترافع سامي شوشين باش ترافع الملاعبيه اللي ما خذتش طونجو الكل باش ترافع العاشوري بس قال خاطره ما خذاش طونجو باش ترافع حارس مرمى اخر ولا زوز ينجموا يلعبوا شوط بشوط. ماني كنت نجم تعطي فرصه لروحك بتزيد تشوف الملاعبيه اللي عايدت لهم الكل باش انت كي تعمل كونستا بعد ستاج هذا وموا تخرج بعده نقاط ايجابيه وسلبيه اللي ايجابيه باش تكمل فيها في الترابوسات القادمه والسلبيه باش تحاول تيفيتيها في الستاج القادم. دوك القرار كان ياسر غريب وحسب رايي انا سبب فيه هو تشنج الاجواء بعد اللي صار ونتصور كانت فما سوليداريتي من الملاعبية في بعضهم. هذاك علاش قلت لك ساعات الفوجيري احنا في سيتواسيون تاع كريز الفوجيري تكمل 3 ايام تاعك وبعد مهما كان اسم الملاعبي ومهما توتفاسون احنا ما عندناش حتى واحد يلعب في الريال ولا في مانشستر سيتي مهما كان اسم الملاعبي اذا كان انت كمدرب الرابور نتاعك وانطباعك عليه كان نيجاتيف وريته ماهوش جدي في التمارين ويسابليك با وكذا ما عادش تعيط له يوفر المشكل فهمت شنو فهمي حاجه اخرى على المستوى الفهم كتذكر حكينا احنا ممكن قبل دوسمة انا قلت ماذا بين راو منتخب تونس هو المنتخب الوحيد في العالم اللي كل مباراه يلعب لها بديسبوزيتيف تكتيك واللي تو كان يحكي لك في ماتش استعملنا 4 ولا 5 منتخب الوحيد في العالم. انا ما ريتش فما بعض المنتخبات ولا بعض الفرق اللي تغير ما بين لو 3 4 3 3 وال 4 3 3 على حسب الملاعب. مثلا سيتي نتاع غوارديولا كي كان عنده جون ستونز كي يكون ستونز خاطر ستونز عنده برشا اصابات كي ستونز لاباس يلعب 3 4 3 خاطر سي اناكسيال دوكاليتي اخرى يخرج لك بالكوره من لاكس ويعمل بوكس دو بوكس في وسط في وسط التيران ياخذ كوره في قلب الملعب يمشي بها مد من 16 متر سكوند نتاعو ل 16 متر سكوند تاع الادفيرسير ويدريبل ويراوغ ما يهموش. وقت اللي يغيب له ستونز يرجع ل 4 3 3 خاطر ما عندوش ملاعبي ينجم يقوم بالرول هذاك. احنا فاهمين نبدلوا مرة زوز مرة ثلاثة فلاكس ونفس الملعب ايش نعم نجبدو كلوار نحي واحد من كلوارات يمين ولا يسار ونزيدو اكسيار ونخليوها نفس الكيب. ما سمحني انا بالنسبة لي انا راه حاجة غير طبيعية وراه حاجة مؤثر اليوم يلزم معين اللي نجم يعمله تو كيما كان حكي سامي المشاكل والجامعة والأندية والانتخابات والمكتب الجامعي والوزارة والكابينة معين أقل شيء

0: عنده الملعب وعنده الملعبيه نتاعو، يلزم ستاف تكنيك يكون ملعبيه يكونوا مع بعضهم كتله واحده لحمه واحده في واد واحد، ديسكور واضح، ديسبوزيتيف واضح، انوايون تصوروا موجود، معناه موجود عندنا اليوم خمسه سته ملعبيه واضحين بلايسهم واضحه، الثلاثه ولا الاربعه ولا ليساك بوست الاخرين اللي هما ايسونسيلمون اليوم عندنا مشكله في الاظهر، هات نحكيه اليوم ما عندكش دايره، ايمن ما عندكش دايره ايس، مع احترامي انا شيرني اللي ريناه في المباراه الاولى والثانيه ما ريتوش يبعد برشا على الاظهر اللي راهو فيها في البطوله التونسيه،
1: ما لازم شويه وقتكم باش ما نظلموهاش،
0: وعلاش ما نعطيوش وقت
1: فاليري اكثر منهم شانس،
0: علاش ما نعطيوش وقت الملاعبيه اللي ينشطوا لهنا في انديه، علاش معناها ماك تحب تعطي وقت، تعطي وقت للناس كلها،
2: انت عندك حل على الجهه اليمين ما جبتوش وعندك حل على الجهه اللي صار فيه مشكله،
0: سامحني بري دونك كيما قلت لك عندك اليوم الاظهر فيه مشكله، دونك معين اليوم الى بوزوا باش يجرب ويلقى حل هذا، وسط الميدان بلوزوا المجموعه الحاليه ما فماش برشا ما تنجم تزيد، ماني عندك الغربي العيدوني رغم تقدمه في السن ورغم اللي يلعب في بطولة قطر في نيفو مقو، لكن حاليا ما عندناش كون ينجم يعوض الرول اللي يعمل فيه هو، فكل فكين فكل اجريسيفتي في اللي تحب انت، اسماعيل الغربي بالرمضان عندك اليوم في اللي جون فما الوايت راعي، فما برشا معناها فما برشا ملعبه يا حاج محمود رفيعه اللي ما ريناهش في المباريات، معناها ريناه طونجو شويه
1: ربط مشلوليني شوية
0: قرار حسب رأيي أنا ماهوش في بلاستو بارابور الكاليتي اللي عند الملاعبي هذي القدام اليوم عندك الماستوري إلى كونفيرمي، عندك قديدة، عندك بن علي الإشكال على مستوى اللي كل وار اليوم يزم يتثبتوا خاطر شوف مرة يلعب التونكتي ومرة على اليمين مرة على اليسار مرة العشوري مرة على اليمين على اليسار العيار ياو لعبوا نص ساعة بعد ليها وشلت برشا كورة خرج والطيف تعيط له يقعد عام ما تعيطلوش وبعد ترجع ويلعب إكسنتري بعد تحبهم يكونوا بيرفورمون مورا وزادة لازمناش نكونوا قاسيين مع الملاعبيه كيما قال وليد عندنا مجموعه متوسط اليوم احنا في الدوزيام روف وار تروازيام في الافريق اليوم ما عندناش فريق اللي باش نقارعوا بيه لنيجيريا والمغرب والجزائر والكوديفوار واللي تحب انت اما اليوم مش هو بوان ما عادش نجموا نربحوا بوتسوانا وغانت معناها زاد كوميم شويه شويه عقل منتخبات هذيا انا ضد الفكره منتخب تونسي عنده كل الامكانيات الفنيه والبدنيه والتكتيكيه باش يتجاوزها وبسهوله زاد سامحني فاهمي نحكي ويقع تو حارس تاع بوتسوانا معناها مع احترامنا ليه ولا حتى اسمه نسيته معناها بالمورفولوجيا هذيك
1: زيد في الميزان ماهوش تاع بدن سبورتيف
0: معناها
1: معناها مش تاع ان سبورتيف ماهوش تاع
0: معناها حارس كيما ذاك يوقفنا
2: عمل باراد نتاع
0: ليه هو تكنيكمون تكنيكمون ما يشد مليح ما كومي معناها شو
3: ما كان حطينا ضغط وجبنا
0: ديزوكازيون وصلنا له يا سيدي ما وصلناش لتا ذا زاد فاهم اليوم حارس تاع رياضه وشغل سامحني مع احترامنا ليه
1: يعني حتى الرياضه وشغل تلقى بدنه خير من هكاك تلقى ليه
0: معناها وصلنا ما نجموش نسجلوا ضد الحارس هذاك دونك اليوم ماهوش الوضعيه السوداويه للدرجه جهتي. احنا شوف كيف كان ان شاء الله ترشحنا كوب دافريكا اليوم ولا محل شك البلافون تاعنا ربع نهائي معناها في اول جراند ناسيون باش تلعب معاه بتتر تتعدى مره المره الثانيه ماكش باش تعدى تتنجم تعمل سوربريز على 90 دقيقه 90 دقيقه ثانيه ماكش باش تنجم اما او موا اوني دون زون سونديك بيان ديتيرميني مش معاش نترشحوا للدرجه دونك معناها انا نحب الرام منتخب تونسي عنده ناديين واضحه كيما دول العالم الكل كيما دول العالم كنا نتفرجوا في النيشن ليج في لي ديفيرونت كاتيجوري حتى المنتخبات اللي تخسر بالسته وبالسبعه عندها طبعا ناديين عندها طبعا لاعب يحاولوا باللي عندهم فما موتيفاسيون اللي عنده يحطوا خسر البحر هذاك هو فما فرق تاع امكانيات اما هذه الفكره اللي قاعده كان عند المنتخب التونسي كل ما بشعبوا ضد منتخب نزيدوا ديفونسور اخر سامحني في كاس العالم لعبنا بخمسه هكا ولي لعبنا بالرقيق وببرون وبالطالبي ومعهم السخيري ومعهم راني خذيره قدامه
1: وعلي العابدي على اليسار
0: وعلي العابدي على اليسار وكلينا ست معناها إلي طون باش نفهموا انه راه مشكي نحطوا برشا مدافعين رانا مانيش نقبلوا اهداف معناها مع احترامي الناس الكل
1: سامي انت قلت لهم على معين فشلوا مع اليورانو الفنيين يقولوا لك راه مازال بكري باش تلوم على المدرب انت شنو فشلوا عليه
2: انا قلت ما نحاسبوش على زوز ماتشات لكن نلوم عليه في حاجات انا صحيح تو هو قال مثلا الملعبيه هذاك اللي عان به هذاك اللي عان انا يا اخي قبل عنا ميسي وعنا رونالدو معناش ميسي معناش رونالدو اما عاملين سبعة مرات مونديال ونشاركوا في كاس افريقيا فهمي كان انا مش غلط من 94 لليوم والمنتخب الوحيد اللي عنده سيري هذه في الافريق الوحيد زاد اللي هو ريكورد معناش ميسي معناش رونالدو عنا ديما روح المجموعة عنا حتى من عام 78 اللي هو المرجع حتى التو لكن انا معين الحقيقة كنت نتصور منه باش يتعامل مع زوز مقابلات بطريقة اخرى انا منتخبات اللي واجهتهم نتعبوا ولا نكروا منتخبات متاع صنف ثالث وصنف رابع في افريقيا
1: ولكن ذاك مستوانا زاد احنا مستوى معناها طلعت تصير المنافسة بينات
2: احنا مستوانا ذاك هو انا منافسين اللي واجهتهم منافسين ساعة زوز ضعاف مع احترامي ليه في الملعب متاعي قدام جمهوري معناتها عندي الحد الأدنى متاع مقاومات إني باش نعمل نتيجة باهي، ولو نربح واحد شيء ما لازمني نربح. أنا الحقيقة ما نلقاله حتى عذر، هو صحيح جاي البارح في الأيام لكن ما نلقاله حتى عذر أكثر من هكا فهم. أنا المدرب يظهر لي مدرب وطني، ما هوش مثلا هيرفي رونار اللي جاي على زوز مقابلات وتحب ولا تكره ما يعرفنيش بالقدي هكا ولا هذا معين شعباني. نتصور كيما أبار إنه مدرب وفني ويتبع الكور ساعة كتونسي أكيد يتبع المنتخب على الأقل من البرة يعرف الإمكانيات متاع جواريات. نتصور ما نصورش معين ما يعرفش العاشوري وما يعرفش العياري ما هكا ولا يفهم محاتم لعبية وجههم في البطولة ويعرفهم ليه. هذا أنا فاش اللوم عليه، واللوم عليه في حاجة أخرى إنه خرج يبرر مع الناس ملعبية ضيق الوقت. حكى على ضيق الوقت، أنا راني لهنا راني باش زيادة عندي ما نعلق المنتخبات الأوروبية وأنت تبع عميل
0: سامحني
2: منتخبات أوروبية
0: لحظة برتين
2: اللي اشترها تبدلت وقاعدة تربح
0: كلمة اللي خد أنت مع الناس ملعبية في كونغ بيس راي فتال للجروب
2: ما بأكيد أكيد
0: مدرب راو والله معين راه مانيش ما همش انتقادات ومانيش نحكموا عليه
1: ولي
0: بوران بروجي نتاع 4 سنين واحنا نحبوه يقعد 4 سنين ويعمل مشروع عليه هو والمنتخب والفيتنس كل. اما كما قال سامي كي تخرج انت في كونفرنس قول ما عندناش ملاعبي اوكي هذا واقع نعرفوه، انت كيف شابت من بعد ترانيهم كيفاش بتغزر لها
2: شابت ومحبطين
0: يعني مهما تكون مجموعة متاعك انت غير قادرة ما يزمش يخرج دي سكولة دي من المدرب.
2: لا وحاجة اخرى
0: هاو هاو اون فافيركم سا باش نعبو مع فريق اقوى السيستيم باش نجريو باش نتعبو اون فاسوفرير ما تكيما راو لي ديسكور موتيفون تاع مدربي العالم الكل معنى راو في العالم الكل اون فاسوفرير اون فاكورير الفرنسيس يستعملوا عبارات اخرى جو فو دي شيان جو فو دي بيتبول جو فو دي
1: ما بتتر من تصور يقول فيه في الانترينمون مي ممكن تسالين خطا ما حقوش خطا بالكلمة كيما اليوم على علي العابدي ولا على رئيس الجامعة اللي غلط ولا على المسؤولين الجامعة.
4: أنا معكم نقطة فنية علاش أنا قبيلة قلت مش لها درجة مع نشيكيب عنا على خاطر نعطيك لماتش موديل هكا اللي نتفكرهم مع برازيل ماتش أميكال نحي مريح وليسات حنا بعل بليسي
0: نفس المجموعة
4: فما 7-6 موسخيري فما 5-6 موجودين بعد ريت بعد ينجموا يرجعوا لك اللي اعتزل اعتزل واللي نجم يرجع واللي بوتيتر بليسي معناتها فما تنجم تلم ايكيب اللي باش تكون معناتها اونورابل بريستاسيون نتاعها تنجم. ماتش نيجيريا حتى كي خسرنا مع اوزيمان ودوك واسمه لوكمان ومركونا 3 رجعنا من بعد 3-2 وحاولنا دوزيام ميتون تحس فما ان فون دو جو 20-25 مينوت في الاخر قراب للنول وكذا واحد. ماتش اميكال اللي لعبناه مع لوتريش ديرنيير مو مع صبري لاموشي كورنا مليح زاده ولعبنا يعني مش احنا في شهر وشهرين حتى ينقصوا ملاعبيه دو تروا جور باش نوليو خايبين برشا لدرجه اللي هكا هو استوى سي بون هذاك الموجود ونصبروا عام وعامين وكان كان عملنا حاجه باهيه مرحبا كان ما عملناش خويا ما تلومونيش وذاك اللي عن لا لازم تحطوا قدام مسؤولياتنا زاد اليوم اطار فني وجامعه تقول اللي الناس تنتظر في رياكسيون وتحب لو مينيموم. مانيش طالبين اليوم راهو باش نمشيو نعملوا كاريداس ونربحوا العمالقه اللي فاتونا معناها بسنوات ضوئيه كوسوسوا على المستوى الاوروبي في كاس عالم والا كاس افريقيا. حتى كاس افريقيا رانا نجم نلقاو صعوبات ويزمنا مده معناها باش نعملوا ايكيب قادره باش توصل تعمل معناها كاريداس وتخلط تهز كأس ذيك موضوع مانيش عارف كان فما شكون يعرف وقتاش انا مازال مانيش عارف. اما فما اليوم مينيموم تعمل ايكيب معناتها بموديل دو جو واضح بملاعبيه تسنسهم ببعضهم ويشاركوا ديما من حارس المرمى للمهاجم. ونعاود نحكيها الموضوع هذا ونعاود نذكر وكوني قلت قريب 20 مره لهنا في موزايك قلت راهو احنا الناسيون الوحيده اللي ما فماش 10 وجول ما تعرفهمش شكون في كل كومبيتيسيون في كل
0: تصفيات
4: يا اخي لهالدرجه
0: ما تعرفش كيفاش بتلعب كل ماتش بديسبوزيتيف
4: كوسوسوا ديسبوزيتيف والا حتى الملاعبيه اسامي راهو ذي ما تجيش راهو باش تعمل ايكيب قادر على المنافسه وتوماتيزم وكذا والناس معناتها يوليوا يفهموا بعضهم يلزمك ستابيليتي في الايكيب نتاعك. هذيا يخدم عليها معين ساعه اول حاجه يخدم عليها الحاجه هذه ان ديسبوزيتيف اديكوا لنوعية اللاعبين ويلزم اللاعبية كي تحطهم ما عادش تبدل 3 و4 و5 باش يستنسوا بعضهم وباش تتحسن الامور وليو نعملوا نوعية لعب مشرف
0: ويخذ ثقة ولي ما يحسوش رويعهم في امتحان قادر ملاعبي يلعب ماتش انديري ان اكزاما كانو تيست باش يشوفني شن نجم نعمل دوك ما تلقاش
4: ثقة بشوية بشوية والخطاب مع الناس زادة مع الرأي العام وكذا خدمة كبيرة راه خدمة في الإعلام وخدمة معنا على مستوى برمجة المباريات واختيار الملاعب راه ذي أمور لوجستية ويحكيوا على الأمور اللوجستية هذه لازم تحسنوا فيها مش الجو باهي والمناخ باهي
1: هذا نحكيوا فيه هذا من بعد طبعا نزيدوا نحكيوا شويه على المنتخب باش نحكيوا على الدوري الافريقي باش نحكيوا على التراجي مازلنا معكم في سامدي سبور الاخبار سبور اكسبريس راجعين ان شاء الله بعد شويه سامدي سبور كل السبت فاني برهومي
5: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. تونس تصدر صناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم وفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني الذي أكد أهمية مكانة تونس في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تسخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. والوزير يضيف أن تقديرات سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500,000 شخص لإجراء عمليات طبية وتستقطب أكثر من 2,000,000 مريض سنويا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على الإسهام في التنمية وأحداث مواطن الشغل. 12,500 طفل مستفيد من خدمات الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس إلى غاية شهر سبتمبر 2026، من بينهم 240 طفلا تم التكفل بهم بموجب قرارات قضائية وفق رئيس الجمعية محمد مقديش. ومقديش يشدد على أن الجمعية تعمل وفق مقاربة تقوم على التوقي والاستباق بهدف ضمان بقاء الأطفال في محيطهم الطبيعي وبين عائلاتهم ولتجنب إيداعهم المستمر بالقرى.
1: شهر سبتمبر وصلنا إلى 12,500 طفل مستفيد في الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس، فيهم 240 طفل جاءوا بقرار قضائي ويعيشوا في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع مع أمهات أسواس في 4 قرى، اليوم قمرت وسليانة والمحرس وكودة، وفما أكثر من 12,000 طفل اللي نعاونوا فيهم في العائلات متاعهم الطبيعية، موجودين في ولاية جندوبة، موجودين في سيدي بوزيد، موجودين في القروان، في القصرين، وكذلك في ولاية مدني. بالطبع هو الطفل علاش يجي لقرى الأطفال أسواس؟ يجي بمقترح قرار قضائي إذا كان العائلة ما تنجمش تكفل بصغير متاعها، وفاة الأب، وفاة الأب والأم، عجز الأب بالمرض أو غيره أو حالات اجتماعية، فالصغير يكون في الشارع وما عندهش مأوى، فيأخذ سيد القاضي القرار بإيداعه لقرى الأطفال أسواس. قلنا هات نبدأ للتوقيع، قد ما نلقاو عائلة اللي هي الأب يكون غايب، يكون متوفي، يكون في السجن، يكون مريض، يكون الأم غايبة كذلك، فنحاول بشكل صغير نعاونوا في العائلة الطبيعية متاعو باش ما نتلزوش باش ناخذوه بشكل دائم في الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس. هدفنا حتى صغير ما يقعد متعهد في المنازل متاعنا، كل صغير لازم يعيش في المجتمع متاعو.
0: في أخبار العالم، مصادر دبلوماسية تؤكد أن فرنسا وزعت مشروع قرار جديد بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي دائم وشامل للنزاعات في المنطقة وتشجيع الجهود الطوعية للدول في إزالة الألغام والمرافقة الدفاعية للسفن. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يقول إن القوات نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين. إدارة محطة زاباروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا تؤكد أن القصف الأوكراني خلال الأسابيع القليلة الماضية تسبب في أضرار بمعدات الإمداد الخارجي بالطاقة في المحطة، وأن توفير الكهرباء يتم حاليا من مصادر طارئة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش، عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي والمدرب الجديد للفريق بابلو فرانكو بشر اليوم مهامه مع رأس الإطار الفني للترجي بعد ما وصل البارح في الليل مأخر لتونس وأشرف على التمارين، وغدوة باش يشرف على المقابلة الودية لتجمع ترجي بالاتحاد العسكري الليبي. مصادر صحفية جنوب أفريقية أكدت اليوم أن غرفة فض النزاعات في الفيفا قررت تغريم لاعب الترجي لوكاس ريبيرو بدفع 4 مليون دولار، يعني 12 مليار توانسة، الفريق السابق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي. وحسب مصادرنا اللي هي مصادر من الترجي الرياضي التونسي وأيضا وكيل أعمال اللاعب، فإنه بالنسبة لريبيرو بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ما وصلهم حتى شيء يخص العقوبة هذه اللي تحدثوا عليها في جنوب إفريقيا. دونك بالنسبة للترجي وبالنسبة للوكاس ريبيرو ما فما حتى شيء من الكلام اللي قاعد يتقال على عقوبة ب 12 مليار توينسا ضد لوكاس ريبيرو. هذا عكس ما تم تداوله في جنوب إفريقيا. الستة انطلقت المقابلة الودية اللي تجمع نادي الإفريقي بأهلي بنغازي ليبي في ملعب بنغازي. تشكيلة النادي الإفريقي فيها في حراسة المرمى غيث اليفرني، بقية اللاعبين ياسين بوعبيد، إسماعيل سيمبارا، حسين بن علي، غيث الزعلوني، قدامهم معتز زدام، ريان جبالي، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي وتاديوسن كانك. منتخب أقل من 20 عام فشل في التأهل لكأس إفريقيا بعد تعادل اليوم في آخر مباريات في دورة شمال إفريقيا 1-1 ضد ليبيا. حصيلة الدورة 3 تعادلات وهزيمة، والأهم فشل في التأهل للكان. منتخب أقل من 23 عام بدأ اليوم التحضيرات في توغو لمواجهة البنين نهار الاثنين في إياب المرحلة الأولى من تصفية الكان. نذكر أنه ذهب وفاب انتصار منتخبنا 2-0. نتائج المقابلات الودية اللي تلعبت اليوم، نادي صفاقس يتعادل مع واحد قبل اللي 0-0، الملعب التونسي يخسر ضد الهلال السوداني 2-1، النجم الساحلي يتعادل مع تقدم ساقيت الدائر 1-1، الاتحاد المنصير يتعادل مع أمل حمام سوسة 0-0، والأولمبي البيجي تعادل مع مستقبل المرسى 1-1. نتائج الدفعة الأولى من الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، المجموعة الأولى جمعية مقرين تعادلت مع النجم الخلادي 1-1، هلال مساكن تعادل مع هلال الشابة 0-0، مكرم مهدية ربحت محيط قرقنة 2-1، سيكاكر حديد صفاقس يتعادل مع مستقبل جيبس 0-0، كوكب عقارب خسر ضد سبورتينغ بنعروس 3-0، واتحاد طاطاوين فاز على الملعب السوسي 1-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فان في سامدي سبور. مازلنا معكم حتى للثمانية. حكينا على المنتخب الوطني التونسي ومازلنا باش نكملوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي. أيضا كيف قاعدين نتابعوا في ماتش النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي، ولا تعادل 0-0 المباراة الودية اللي في ملعب بنغازي. فكرة على تشكيلة النادي الإفريقي اللي تلعب حاليا: غايث اليفرني في حراسة المرمى، غايث الزعلوني، حسين بن علي في محور الدفاع، سيمبارا وياسين بوعبيد قدامهم، في وسط الميدان معتز زدام، أيضا ريان جبيلي، أيمن الحرزي، كين زومبي، حمزة الخضراوي وتدويس كان. هذه تشكيلة متاع النادي الإفريقي. طبعا نرجع بعد شوية بأكثر تفاصيل ونرجع زادة كيف على وضعية اللاعب سادة قديدة بعد إصابته في المنتخب الوطني التونسي. هل الدعوة نفعته وضرته؟ النادي الإفريقي يخسر مهاجم الأول الهداف في النادي الإفريقي. هذا كل طبعا نحكي فيش نحكيه على أول حصة تدريبية للمدرب الترجي الذي التونسي. أيضا أخبار أخرى بشكون موجودة معنا، نذكر بوجود بحثنا أمير الدريدي والديشي وكذلك زميل الصحفي سامي الحماني من جهة الشروق. مازلنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. نرجع بكم لتصريح الحقيقة مستشار الفيفا السي بلحسن مالوش اللي كان حاضر في الحمامات في الحل تأطير المدربين والحديث على كرة القدم على الهوات. من جملة كان له حوار في موزايك، وكان أحكي على نقطة وتشخيص لكرة القدم التونسية، وقال كان البطولة لازم تولي ب 14 نادي. وهوش نحكي شنو أحكي على مدرب منتخب معين الشعبي نسمعه بالحسن مالوش.
1: احنا فيه كل مسؤولين عليه ولازم نتعاون واليد في اليد. بقولتها قبل شوية زادة المنتخب أو الجامعة وكني خلوها في حالة رديئة جدا، فارغة من فلوس، تغيير مدربين، تدخل في شؤون المدربين، عذبوهم المدربين بتاعنا، وبعد يقولوا ضعاف، هم ينشقوا برا، هم البرا ينشقوا. شنو السر؟ لأنه السر في التأطير، في الإدارة، كل واحد يقوم بواجبه. كيف كوا في تونس مازلنا ما عندناش الثقافة هذه، كل واحد يدخل في الثاني، هذه أول حاجة. ثاني حاجة نوعية البطولة بتاعنا، البطولة بتاعنا أصبحت ضعيفة نوعا ما، ما تطلع لناش ملعبية كما كانت تطلع قبل. لازم إعادة النظر في عدد الأندية، قلها أنا 14 نظام عادي، يعني ما تولينا مشاكل، نظام عادي 14 ويلعبون، يعني 14 نادي بالنسبة لتونس يعني كفاية. أنا قلت معين الشعباني من أفضل مدربين هو درسوا عنا في البروجة، واحد إنجليزي معي لأني نجيب في الاختبارات دايما واحد معي الاتحاد الأوروبي، معناها ما شاف السيفي بتاعه وشفناه كيفاش إنسان، وهو في بركان نجح نجاح كبير، يجي في تونس يلقى المشاكل هذه ويلقى الظروف معناها ماهيش ملائمة للعمل، ونشوف فيه معناها انه محتار في التشكيلة وفي دعوة اللاعبين، وقت يوصل المنتخب بتاعنا عنا التشكيلة 11 واضحة والتغييرات شبه واضحة، وقت نقولوا عنا منتخب. أما كنا نبدأ نغير كل مرة 2-3-4 مراكز، معناها نعد في المنتخب أثناء المباريات الرسمية. نفس الشيء صار في الكان، يعني كل مباراة تبدل، ولينا معناها ما فيش انضباط، ما فيش تفاهم، ما فيش يعني استقرار. وتغيير المدربين يا أخي، مش نقول لك مدربين راهم ناجحين، وجلال القادر تشوفوا فيه الآن برا، وخالد بن يحيى تشوفوا فيه في الجزائر، ونبيل معلول من أحسن المدربين اللي موجودين في الدول الثانية. ما احنا عنا زادة زبدة المدربين ينجموا ينجحوا في ظروف يكون فيها التأطير والإدارة، كيف كوا كل واحد ماسك طريقه.
0: هذا سيد الحسن مالوش. سامي حسب رايك قديش الكلام تاع سي بلحسن واقعي بارابور الواقع نتاعنا اللي هو ما نساوش ولد تونس، عاش في تونس، تكون في تونس، خدم في تونس، وديما عنده الرؤيه نتاعو مقارنه بالتجارب اللي عنده منتخبات. اليوم يقول لك راه بطولتك لازم تولي ب 14، راه ثم تدخل في المدربين، وقال لك راه مش مشكله في المدربين نتاعنا، راه شكر وعطى برشا امثله نتاع مدربين وناجحين.
2: سي بالحسن نوجه له تحية، واحد من الكفاءات الفنية متاعنا الحقيقة، حتى خدم حتى برا معناتها كفاءة معترف بها، هذه حاجة مفروغ منها، لكن كلامه فهمي يظل فيه وعليه معناتها. احنا قال بطولة ب 14 فريق، انا نشاطر الراي 16 فريق في الحقيقة برشا، وحتى في الرابطة الثانية، الرابطة الثانية 28 فريق زاد بالنسبة لنا برشا، إذا كان نحكي على رابطة محترفة أولى ورابطة محترفة ثانية. فما حتى شكون يقول 12 فريق كهو في الـ في الـ في, الـ في الرابطة الأولى. أنا حكيت مرة مع فوزي بنزرتي قال 12 يمكن هذاك هو العدد. فخطر فنيا فما تفاوت كبير حقيقة ما بين الفرق. هذه نقطة. أما سي بالحسن اللي أنا معناتها نختلفها معاه، حسيت شوية كلامه على المدربين التوانسة الحقيقة فيه شوية شعبوي.
3: أنا ما نجمش يذمهم بطبيعتهم،
2: أنا فاهمي خاطر علاش نحكي كي. أنا مع الكفاءة، فرنساوي انجليزي ايطالي ما نعرفش انا يا اخي الانجليز مثلا نحكيه مثلا على الانجليز، ما نحكيش انا على تونس مثلا. جابوا غوارديولا خلى الاثر نتاعو مش على السيتي كاو فهمي، على المنتخب الانجليزي في حد ذاته، على الكره الانجليزيه في حد ذاته. ما لا كانت عندهم عقده، ما كانش عندهم عقده، هو اسباني. يعني نمن بالكفاءه. انا كيما في تاريخنا نحكي تحب نحكي تاريخ المنتخب وتاريخ الكره التونسيه، احنا ما شكون نجحنا مع توينز عبد السلام عبد المجيد الشتيل وقبله سي عامر حيزم الله يرحمه، مشينا مونديال. نجحنا مع توفيق بن عثمان، مشينا للعب متاع سيول 88، ونجحنا زادة مع كاسبر جاك في 96 ومشينا مونديال 98 بعد 20 سنة، ونجحنا مع لومير كاس افريقية الوحيدة اللي هزيناه ذري مع أجنبي. يعني أنا مش غلط هكا ولا دونك هنا شنو نقول، أنا كفاءة كسواء أجنبية ولا تونسية. ما عايش نحب الخطاب صراحة متاع سي بالحسن، مع احترامي لي رأي الخطاب متاعنا نشكر المدربين التوانسة، فيها برشا شعبوي. مدرب تونسي فما الباهي وفما المتوسط وفما الخايب وفما الدخيل على الميدان.
3: زمان تجار ماكسيم إذا حتى الكاليفيكاسيون كوب دي مونتر وزاد يعتبر إنجاز في وقت من الأوقات، معناه إذا
2: يعتبر مش إنجاز، يعتبر مكسب. عليش أنا خطر ترشحت للمونديال 78 أنا عملت أول انتصار عربي وإفريقي، وقتها يتسمى إنجاز في الحقبة ذيك. أما اليوم ما أنت ترشح المونديال هو مكسب، ومكسب رياضي مهم، ومكسب خاصة بالجامعة هذه كانت تسمع فينا مالي. خطر أنت اليوم تحكي ما نرجع حتى المدرب الوطني يحكي على مشروع، أنا حضرت في أول ندوة صحفي قلت معين بصراحة مع احترامي ليك، أنت تستحق أنك تدرب المنتخب بالنظر للمسيرة متاعك معناها بركان وترجي، ولكن تحكي على مشروع ظالمي الحقيقة، مشروع ما هوش واضح المشروع متاعه يا فهم. خاطر اليوم الجمهور التونسي يقول لك انا اعطيني نوصل كوب دافريك، اما انت كنت تقول له غدوة راك ماكش مسترشح كوب دافريك حتى حد ما يقبلك الحقيقة. غدوة كنت تقول له راني ما نترشحش المونديال وراني قاعد نعمل في مشروع حتى حد ما يقبلك.
3: هذا اللي سرق. شو انت تعلق على كلام الحسن مالوش؟
4: لا يا شبربي عادي تن انت الاكستري بعد ما تكلمنا، خاطر تقريبا لو ميم كونستا اللي حكيناه احنا، معناها تحدث بالحسن انه يلزم استقرار على المستوى الفني، على مستوى اللاعبين، على مستوى اختيار اللاعبين، على مستوى التشكيله. هذا اللي احنا كنا نقوله فيه الى كونفيرمي زاد الامبريسيون اللي انا قلت لك فاهم، اني حسيت معين في المباريات ماهوش معين تاع العاده، وهذا كونفيرمي سي بالحسن قال حسيته في اشكاليات ومناخ ماهوش مناسب برشا العمل. ما نعرفش هل اللي قالوا سي بالحسن كونستا كيفيانا وقال عنده معلومات لأنه أكيد باتصال بمعين، معناه بتاتر معين نقلوا بعض الأشياء اللي صارت في التربص على مستوى الديري على مستوى كذا، وهذا اللي كنا نحكي فيه.
3: وزادة سمحني أجبد على حتى كاس فريق الأخيرة اللي قال زادة
4: خلانه كان حاضر هو واضح أنه عنده معطيات سي بالحسن.
2: أمير ما ننسيوش بلاي حاجة للتوضيح برك فامي، رو سي بالحسن خذية فترة الإدارة الفنية كان حاضر وعين برشا حاجة.
4: هي ذيك شخد واضح أنه عنده معطيات إلى كونفيرمي اللي قلنا احنا، وأنه ديجا معين حسينات حط في بريسيون ياسر كبيره، فما ظروف ما ساعدته و لي با 100% دو سي مويان، اختيار لاعبين هذه الكل. بالنسبه للنقطه نتاع 14 فريق، انا ما نجمش نعطي راي في 14 و18 و16، فما تكون فما دراسه علميه لازم تخدم ستاتستيك صحيحه بارابور تجارب المقارنه، ولو في لي زيتود في الموضوع هذا صعاب لانه فما حتى بلاد تشبه الاخرى. تقول لي انت يقول لك انا هاو اوروبا الكل، معناها احنا ما نحبوا نتبعوا البلدان المتقدمه، اوروبا الكل هاي تلعب ب 18 وب 19 وتقول لي انا بالا ميم انفراستركتور، ما عندناش لي ميم مويا والبيدجي هذه الكل معاك. انا نقول قبل ما نحكيوا على الفرق بلي خلينا نوفروا 12 ملعب ساعه صالح لممارسه كره القدم، خلينا نوصلوا 12
5: ملعب، عندنا 8 صالحين للزراعه
4: فوالا، خلينا نوفروا 12 ملعب صالحين لكره القدم، وكل فريق في الرابطه الاولى. ماني انا اليوم لوان من حكايه 12 و14 فاهمي، يلزم بالحق انتولي فما كره شروط تخرج ما بين بالتعاون بين الجامعة والوزارة وكل أطراف المداخلة فيش معناها نادي محترف رابطة المحترفة الأولى ولا ثاني. كل نادي يزمو عنده الملعب متاعه على ذمته. كل نادي يزمو عنده 3 أو 4 ملاعب تاع تمارين للشبان. كل نادي يزمو عنده قاعة تقوية عضلات للشبان. هذه اليوم الأفكار أما نرى ونحطوا أربعة حتى رديناهم 12 ورديناهم 10 وما غيرنا شيء ومصدر التمويل قاعدة هي هي ولازم المالية في الأندية قاعدة هي هي والمسؤولين هم شنو توقع أنت المستوى البطولة يعني معناه توا احنا فاهم نجيو بطولتنا سنة نحيو أي زوز فرق نحبوا عليها باش تحسن زعما المستوى
3: مولونتيرم وبلوس راهو ما تنساش حاجة المنتخب كان معناه يجيب الملاعبية والبطولة معناه وكان التمويل نتاع المنتخب البطولة
4: موجودين يا فاهم
3: وتركوا الكاليتي اللي تحت شوية
4: تحت شوية الكاليتي معاه كما موجودين كي تركز تنجم تخرج مش في كل فريق خاطر نولي نبالغ ما يفهم 5-6 فرق اللي تنجم تخرج منهم 8-7 ملعبي بالبطولة التونسية معاه ديجا عندك انت لوساتور الملاعبين اللي تكونوا لهنا وخرجوا احترفوا كيما طالبي كيما عروس كيما غيره كيما غيره معاه 5-6 ملاعبية مزدوجية جنسية اللي اليوم عندهم معاك عام وعامين وتعودوا بالأجواء وتعودوا بالظروف وتعودوا بكل شيء معاك
2: عندك زادة مير منتخب أولمبي اللي تنجم تاخد
4: مع الأولمبي مع اليوفان اليوم معناها تنجم فهمي ما بين الشبان ما بين البطولة تنجم تعمل 7-8 ملاعبية يلعبوا أساسيين يكونوا معاك يشاركوا يبارتيسيب موضوع آخر أما ديما نرجع الكلمة كيما قال وليد كيما قلت أنا صحيح واقع دائما مانيش باش نكذبوا ومعاه معين فيه وسوليدير معاه اليوم منتخب تونسي ما نجمش ينافس هذا متفاهمين فيه عينينا مغمض اما مش نوصلوا المرحله اني معاش نجموا نربحوا بوتسوانا وغانت فما فما فما جوست مليون نجموا نكونوا موجودين فيه
2: بالضبط
4: ونخدموا على رواحنا باش نتحسنوا اما تغيير اما التقليص في الانديه ولا الزياده في الانديه ما غير لنغيروا في المنظومه ما غير لنغيروا في الملاعب ما غير نغيروا في مصادر التمويل ما غير لنغيروا في القوانين لا برا مش يضيف حتى شيء
3: خلينا ناخذ راي وليد في الموضوع هذا نكملوا مع
5: برشا نقاط انا موافق امير فيهم الحقيقه يلزمك تغير حاجات قبل ما تحكي عن النومبر متاع الفرق المشاركة في البطولة خاطر كان باش تحط مقاييس وشروط أتاو نلعبوا بثمانية ولا بسبعة فرق برك معناتها اليوم صحيح عنا مشاكل متاع تمويل متاع انفراستركتور يلزمك تبدأ بهم ومن بعد نحكيو على النومبر دي كلوب معناها اللي نجموا يبارتيسيبيو في البطولة بالنسبة للموضوع متاع الجوار لوكو عنا فهم ملاعبية ينجم واحد يتبعهم ويخدم عليهم وحكيت شانت نحات قبل كانت بلوزو ما حاجة إيجابية معناها اللي موتيفونت على الأخر وأنا معناتها تعديت به شيء ذي وحتى كاني ماهيش كان لكن
4: والمجموعة ذيك مش شانت عديت تقريبا 70% منتخب
5: لو ولا واحد ينجم يبرز ينجم يسكسبريم أترافير معناتها
4: وعبد النور احترف من غادي مشان وانت
5: برشا ملاعبية
4: احترف مشان
5: صحيح صحيح أمير برشا جواريات خرجوا وبكل صراحة فما دي جوار في تونس معناتها انتوزياست وعندهم الرغبة وعندهم لونفي وممكن كان تحطوا هكا في كادر متاع تستدعاه المنتخب وإلا معناتها تحسوا اللي هو قريب ينجم معناتها البروغريس ونجم يتعمل عليه معناتها مش معناتها أسبوع معناتها عنا دي جوار صحيح التكوين قل وذا زاد موضوع مهم ياسر وشابيتر وحده حكاية معناتها التكوين لكن فما تو أكتوالمون فما تلقى 6-7 ملاعبية تنجم تركز عليهم وتنجم معناها تعطيهم الفرصة باش يجيوا المنتخب وتقف على إمكانياتهم بويسكو احنا معناها في فترة متاع معناتها في بيريود متاع تغيير وباش نحاولوا نجربوا الملاعبية ما فيها باس معناتها تعطي فرصة لكلكو جور لوكو فهمتني علاش لا معناها ينجموا يكونوا في المستوى
3: سامي ونكملوا مع المنتخب براتيكمون المكتب الجامعي هذا باش مطالب اليوم مكتب جامعي قال لك انا ما نستقيلش ما عملناش اخطاء امورنا باهيه النتائج توجي وش نكملوا العمل نتاعنا يا خويا هما كي عندهم ثقه في رواحهم هكا شنو مطالبين باش مطالبين شنو لازم يوفروا لانه ثم الحقيقه ازمه ثقه بين المدرب والملاعبيه هذه واقع المنتخب اصبح متشنج الجو مش باهي باش مطالبين
2: ولا يفهم مش باش نقولك باش مطالب المكتب الجامعي وجهة نظر نتاعي انا على الاقل مكتب الجامعي دي ما عندوش بلاصه اليوم بكل صراحه زيادة مع احترامي للسيما المعز الناصري ومعز المستيري سي حسين وكل كل مكتب فريق الجامعي الكل اليوم خديتوا فرصتكم، يظهر لي استنفدتوا الفرص المتاحة الكل، عملتونا الحقيقة بين ظفرين عدة كوارث ما كاو بالنسبة لي أنا باش نصلحوا مع المكتب الجامعي هذايا راهو صعيب ياسر باش نصلحوا. وحتى تو حتى على مستوى التحكيم، ها حتى ما نحكي في منتخب على التحكيم، ناجي جويني صحيح الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن في المناخ هذايا ومع المكتب الجامعي هذا راهو صعيب ياسر باش نصلحوا، كسوا منتخب كسوا تحكيم كسوا بطولة كسوا مكونات كل الجامعة الجامعة الجامعة والرابطة اللي يوصلوا يغلطوا في رزنامة فهمي معاش نجمة تطلب منهم باش يصلحوا لك منتخب وتحكيم وبطول.
3: ليه شو الحل معناه يلزم شو لازم يصير؟
2: الحل يحترموا الجمهور التونسي وينسحبوا، ماهوش عيب راهو واحد كي يفشل يقول راني فشلت، حتى انا يا فهمي انا في خدمتي في نقول راني المهمه ذيك فشلت فيها، السلام عليكم اجتهدوا ما صابوش وكهو عملوا لنا يرحم والديهم باش مزاد وين ما نكونش قاسي معاهم، جاوا في فتره اللي هي فتره صعيبه رياضيا وماليا واداريا ووصلنا للكاس العالم اللي هو مهم ياسر رياضيا ولو ان بعد صارت مهد في النهايات، لكن باش ما نكونوش قاسين معاهم، لكن اليوم مكتب الجامعي هذا الحقيقه ما عندوش بلاصه في المشهد.
3: ان شاء الله تحسن الامور، احنا قاعدين نتابع في ماتش النادي الافريقي واهلي بنغازي باش نحكيوا عليه بعد شويه، المباراه هذه باقي لها تعادل 0-0، راجعين معكم في ساندي سبور.
6: وين يبدا الماء تبدا الحكايه، من مجرده من الارض من القريه من الزيتون من الجبال والسهول ومن اثار تحكي الف سنين، فيا باغرادا طريق مجرده ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه، حكايه بربر ونوميديين، حكايه الرومان والبيزنطيين، حكايه الاندلس والموريسكيين، من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجرده من لول وجديد، ورشات في الصناعات التقليديه والحرف اليدويه، جولات لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعارض، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، موائد ضيافة، معارض، أفلام، موسيقى، فيا باغرادا طريق مجدة طريق الماء، من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايك فام.
3: النادي الافريقي مازال تعادل 0-0 مع اهلي بنغازي، المباراه المقوله في اكثر من قناه، وعن نحاول نوصل لكم الصوره ونعطيكم شنو صاير في الماتش هذا في اجواء كبيره الحقيقه في بنغازي. التشكيله نتاع النادي الافريقي نعاود نذكر بها، غايه اليافني، غايه الزعلوني، عصام بن علي في الزوز اظهر، محور دفاع في سامبارا وسيم بوعبيد، قدامهم معتز الدام، ريان جبالي، ايمن الحرزي في الاروقه، كين زومبي، حمزه الخضراوي وتديوس النانكينغ. وليد، تشكيله النادي الافريقي اختيارات تعمير الكنزار في ماتش الحقيقه سوى عنده تابع رسمي، معناها أهلي بنغازي مش أي فريق في ليبيا، النادي الإفريقي بطل تونس في ماتش يجيب بمناسبة عيد ميلاد النادي الإفريقي إن شاء الله غدوة، كل عام النادي الإفريقي حي بخير وكل جماهير النادي الإفريقي حي بخير، ويجيب في ماتش في تحضيرات بطولة، كيفاش تشوف الجو هذا متاع الماتش؟
5: هو راهو جنرالمون ديما مواجهات بين فرق تونسية والليبية فيهم يعني فيهم ريتم، والليبية عندهم شغف كبير بالفرق نتاعهم كسوسوا بنغازي ولا الاتحاد والاهلي، هذوما فرق معناها تقليديه في ليبيا، تشوف الجمهور تشوف الكادر التيران معناها التيران يساعد على يساعد بور براتيكي ان بو فوتبول، الكادر هو ودي لكن تحس معناها لي دو زيكيب يحبوا كل واحده فيهم تنتصر. النادي الافريقي عنده اهداف اليوم، معناها عنده مقابله مهمه ترشيحيه معناها الشامبيونز ليغ، راني نشوف فينا شنوش معناها كان زميلي قبل
3: حارس اسطوري
5: وراهو تقريبا عمره 38-37 حاجه هكا معناها ماهوش صغير، واليوم موجود في اهلي بنغازي. النادي الافريقي بتشكيله المثاليه اي بيان سور، شفتوا شوات بون، شوف فرصه معناها النادي الافريقي اليوم باش يثبت تشكيلته كما قلت لك على الاستحقاقات القادمه كسوا مقابله البطوله والا تشامبيونز ليغ.
3: غير المسماري
5: فهمت، ماتش
3: منتخب
5: يعتبر معناتها مهم تحضيري، فوالا هذا هو لا اكثر لا اقل.
3: امير، كيف تشوف حضرتك توا النادي الافريقي؟
4: ولا اول حاجه فاهم يشوف الامبيونس معناها الملعب، شوف الجماهير معناها، شوف الانفراستركتور كيفاش قاعده تتحسن بصفه كبيره عند الشقاء الليبيين، واكيد مبروك عليهم ونفرحوا لهم. نفس الشيء الانتدابات اللي قاعده تقوم بها الانديه الليبيه بالاخص الانديه الكبرى، المبالغ اللي قاعده تتحط فريق هذا اللي هي بنغازي معناها، ولا ذا معاش ولا فريق فوزي بنزرتي ذا اللي عرض 12 مليون دورو على انتوني مارسيال
2: الاتحاد
4: فريق سي فوزي ولا دونك، شوف المبالغ الكبيره اللي الانديه الليبيه اليوم قاعده تنفستي فيها في كره القدم. بالنسبة للنادي الافريقي معناها شوف الحاجة اللي إيجابية في النادي الافريقي وفي ماهر كازاري معناها منذ بداية الموسم هذا هو الثبات على مستوى الاختيارات والأفكار. حتى كي يتغيروا الملاعبية مثلا اليوم تلقى ما عندكش الشامخ ما عندكش الشريمي خان وقديدة هذوم على خاطر معناها مشاو يشاركوا مع المنتخبات. دوك شريمي منتخب ليبي خان في غامبيا وقديدة وشامخ اللي كانوا معناها مع المنتخب التونسي. ما ديما ماهر فما معناها ثبات على في الأفكار لو كاتر وتروا بون في وسط الميدان اليوم نشوفه في وجه جديد ريان جبالي أنكور هذه نقطة ديما تحسب الماهر كازار اللي يعطي فرصة للشبان. اليوم يقولك في غياب شريمي وخان حاب يجرب أنجون جوار مع نعرفوا زيدا حتى العبيدي موجود مع منتخب ليفان تروا
3: وعبد الحق زيدك كيف
4: دونك فوالا عبد الحق ياخذ بلاصتو بعبيد ما ما ما يغيرش برشا الملاعبيه اللي قاعدين يلعبوا واللي موجودين ما مشاوش كسوا المنتخبات ولا ما عندهمش ثبات موجودين نشوفوا في الحاجه باهيه معناها
3: هي كانت فرصة توا لأهلي بنغازي وتعلق اليافني الحقيقة نحى كورة من الكاش كانت كورة بالراس وتدخل اليافني معناها كورة جدية اختير على دفاع النادي الافريقي وقبلها كانت اتاك النادي الافريقي كورة سنتراج لانكانج تدخل الحارس نشموش معناها دو باراد توا من لي دو جارديان معناها اليافني عمل باراد به معناها جاته في بلاصة اللي منع كورتو
4: صحيح في العشرين دقيقة الأولى ولا 25 دقيقة الأولى راهو أنه معناها البلوك تاع النادي الافريقي كومباكت قريب برشا المعبيه من بعضهم. صحيح مانيش نراو في النادي الافريقي يضغط عالي كيما عودنا في البطوله ما قاعد يخدم في بلوك معناها ميديون ولكن البلوك قريب الملعبيه قريبه لبعضها نفس الافكار معناها على مستوى الهجوم ديما يعتمد بالاساس على لي دو لاتيرو اللي هما بن علي والزعلوني والزوز فرص اللي جاوا تقريبا كانوا من بن علي ومزعلوني تحس وانه بتاتر ماهر قاعد افيك ماتش اون ديبلاسمون مع فريق ممتاز مع امبيونس باهيه متاع كوره مع جماهير تساند في فريقه قاعد يحضر في ماتش مازيمبي معناها واضح وانه الامور ماشيه تو في الاتجاه هذاك اللي تقريبا مازال اسبوعين على المباراه هذيا اللي باش تكون حاسمه في في في موسم النادي الافريقي معناها في صوره ما ان شاء الله النادي الافريقي ترشح اكيد الامور الكل باش تمشي فير لو سونس بوزيتيف مي كان ما الامور ما تمشيش بالكدا في المباراه هذيا ما بين ذهاب والياب باش تخلي كمان الاثر نتاعها على موسم النادي الافريقي.
3: النادي الافريقي يلعب القميص الجديد قميص هذا اول مره راهو النادي الافريقي يلعب بيض الموسم هذا بعد مارينا زوز اقمصه يلعب بهم السنه دونك هذه فرصه باش النادي الافريقي يشوف ماريو الاخر هذا نحكيو من حيث الشكل. سامي كتشوف مباراه في ليبيا في بنغازي بالتيران هذا بالجمهور هذا ماتش في الليل بالضوء ماتش دولي ودي تحب ولا تكره معناها شنجم تعلق
2: والله ساعة تحية للأشقاء بالحق أنا ريتهم وقتها نظموا بطولة أفريقيا للكرة الطائرة اللي شارك فيها ترج نجيها جماهيريا وكل نظموا برشة تظاهرات معناتها جمهور معناتها عندهم شغف كبير بالرياضة بصفة عامة وخاصة بكرة القدم ما بلاد اللي هي رغم معناتها الأوضاع الأمنية السياسية المتدهورة كل شيء ويوصلوا معناتها باش ينظموا هكا الحقيقة يعطيهم الصحة خاطر تحدي كبير ومش بسهل الشيء اللي نشوفوا فيه معناتها احنا ديجا هذا ثورة في 2011 والتوان عانيوا من التبعات متاعها بالحق مش بسهل يعطيهم الصحة. بالنسبة للنادي الافريقي يظل المقابلة ذي اخويا فاهمك انت قلت جات في اجواء احتفاليه غدوه النادي الافريقي ان شاء الله باش يحتفل بالذكرى 106 لتاسيسه نهنيو جماهيره كل من بنزرت حتى البنغردان
3: خارج تونس
2: جماهيره خارج تونس النادي الافريقي مانيش انا باش نحكي عليه اليوم معناتها قاعده جماهيريه كبيره ياسر الحقيقه وحتى في ليبيا عنده عباد تتابعه عباد تحبه النادي الافريقي معناتها صراحه كبير ومحبوب وكلمه على الهيئه المديره انا فاهم معناتها بالحقيقة كي نرجع للصيف حتى التو معناتها والظروف اللي جاء فيها ماهر وكل الجدل اللي صار الهيئة بالحق يعطيها الصحة كانت قوية شدت في الموقف متاعها حتى كش اللحظة هذه ماهر نجح في المهمة متاعه ونقول حتى كش اللحظة ذي خطر الجاي أصعب خطر الجاي عندك بطولة وعندك مازامبيرا بيت الأبطال طموحات أخرى نادي الإفريقي اليوم متوج بطولة تونس وطموحاته تكبر بشوي بشوي فنيا نعم فريق الحقيقة مقاعد ماشي في السكة صحيح
3: وليد هذا أحسن تيست بالنسبة لنادي الإفريقي قبل ما تشمع زنبي معناها ما تلقاش كونديسيون خير من هكا حسب رأيك ولو أنه يختلف الميدان والظروف معناها ما تحبوا لتكن عندي بلاسمون
5: شو بويسكو البطولة واقفة اي فريق راهو كيحضر موعد رياضي مهم يحب معناها اوبوزيسيون باهيه، معناتها ستادير تلقى فريق انفاس اللي تعمل مجهود ويلزمك يعني تكون مركز وكذا، ماهوش يعني ضد منافس ضعيف والا فريق اقل منه باش يعمل ديمونستراسيون ويمركي معناها 3 و4 و5 اهداف، فريق يعني واقف معناتها فما التنافس معناها حتى كان ماتش ودي، وهذا يرجع بالنفع للنادي الافريقي بويسكو المقابله اللي باش يلعبها مهمه برشا ضد مازيمبي، دونك يلزم ان ادفيرسير اللي بلوز او موان يكون معناتها موجود وباش انت يعني تعمل معناتها ايفور باش تربح ولا باش تتعادل ولا ما يهمش، المفيد معناها اليوم ليكيب تلعب على خاطر الريتم تاع المقابلات يخلي الفريق حاضر معناها للمنافسه تو سامبلومون.
3: نحكيوا على سيدة قديده غياب بارز امير الملاعب ديالي تم دعوته للمنتخب يرجع للنادي الافريقي مصاب إصابة أسابيع أسبوعين راحة ما همش برشا وما همش معناها لكن مش يغيب، مهاجم رقم واحد توا حاليا واللي ورى معناها كل ما يعمل المدرب يلقاه أكيد. حسب رأيك الدعوة دي معناها أضرت بالملاعبي ولا كيفاش تجم تقرأها معناها الدعوة ولا تزربت شوية ولا كيفاش؟
4: أو قضاء وقدر الإصابة جيت بيسير صادق قاعد يعمل في بداية موسم محترمة ومحترمة جدا، الدعوة جيت في وقتها مش في وقتها حسب رأينا في وقتها معناها
3: المرة اللي زاد دكتور عن نحكي نوعية إصابة أنا فما يفور فيزيك
4: نوعية إصابة كاليش نقصد أنا فما يعني فور بتتر أنا نعرفه شخصيا السيدق بتتر هو نزل شوية حبي كونفيرم فرصة مع المنتخب بتتر كي لعب المباراة الأولى كان ديجا هو متقلق شوية من ما حبش يقول لي ترفني خاطر يحب يقول واحنا يثبت إمكانياته ويثبت جدارته بأنه يكون موجود في المنتخب، ما إيش اختيره برشا معناه دوسمان مش روبو كومبليت مش روبو كومبليت، هو بش يكون عنده معناه أنترافاي مع الكيني ويقعد يخدم على المستوى البدني معناه بدنيا مش بش تأثر فيه برشا بور الماتش اللي بش يكون في البطولة اتحاد الرياضي من جردين ماتش مازيمبي صعيب يخلط بتتر ماتش مازيمبي نجمش يكون موجود على بنك الاحتياط باش كان يسحقه لترفانيا ما نجمش يكون اساسي معناها سيادق باشتراه كان في مباراة العودة مع مازيمبي كما قلنا ما جمعتين ما يأثروش برشا البيوزان بورتو هو تو معناها يسوي البروتوكول متاع تريتمون بتاعه ويخدم مع الكيني يخدم على المعدل البدني باش كي يرجع معناها اكثر نسبه جاهزيه بدنيه ممكن.
3: وليد بالنسبه لك ترى صحيح الاصابات تدخل من في التوقيت متاع الاصابه الجيل المهاجم اللي انت لقيته في غصره لقيته في ماتش مهمه اللي جاب لك نقاط جاب لك كاليفيكاسيون مهاجم كلولاني تحب ولا تكره صدقه دينا
5: شو ما نجم حتى اونترينور يتمنى ملاعب مهم يتصاب له في فتره معناها حساسه وفي فتره هو يحب ماذا بيه معناها الملاعبيه الكل لامبورتون في لي كومبارتيمون معناها الكل كسوا معناها مستوى الدفاع تلقى لاعبين مهمين كي يغيبوا يخليوا بلاصه في ميلو تيران كيف كيف وعلى مستوى الهجوم كيف كيف دونك بالنسبه ليا قديده معناتها يباس بار اون بون بيريود الاصابات تصير كما قال امير معناها قضاء وقدر ان شاء الله يرجع لو بلو فيت بوسيبل على خاطر الجوار ولا تكون سورتو كي هكا يمركي
4: يلقى
5: ثنية الكاج ويبدا معناتها الريوسيت موجوده عنده نورمالمون يلزم يكون معناتها موجود ويلعب وكذا باش تستغلك الفتره الباهيه اللي هو فيها اذا تضرب معناها اكيد وساريف الفرق الكل معناها تصير لهم الحاجه ذي يلزم يكون عنده بلان اخر ماهر ذاك علاش معناها ممكن الماتش هذا زاد يعطيه فكره على اللاعب اللي باش يلعب هو راس حربه مكان قديده وبالنسبه لقديده نتمنى له الشفاء العاجل
3: ما شاء الله باسم لاعبي ان كان هنا سامي معناها الجوار اللي الحقيقه مسجل مش مسجل اما اليوم وحده تو المهاجم تقريبا الاولاني في النادي الافريقي في ظل غياب قديده
2: اي بون كي يرجع قديده ثم انا نصور ماهر باش يلقى البدائل وبالنسبه للسيد قديده راه يمكن للنادي الافريقي يضر ماتش ولا اثنين لكن فهمي زاد راه تسويقيا السيد قديده رابح الحقيقه راه الصفه هذيك نتاع المنتخب راه مش اي جوار ياخذها تسويقيا باش يكون مستفيد وليد باهي قاعد يخدم بالقدا الحقيقه يجتهد حاسم جدا مع النادي الافريقي وان شاء الله والاهم حاجه اهم حاجه فهمي بالنسبه لسيد القديده هي الاستمراريه خاطر انا راني ديما نرجع للجواريات تألقوا في مقابلتين وثلاثة وجبناها بالمنتخب ومن بعد كذا نتذكر في مثلا ما نعرفش تويكا صدق الدبشي ما نحبوش السيناريو هذيك يتكرر. حبوا الملاعبي يكون منتظم ويعمل استمرارية مع نادي ومع المنتخب.
3: جد كما حازم المستوري جاء المنتخب وسجل وقعد مستمر موجودين الاكزامبل هكا وهكا سامي. حتى لتوش نجم نحكيو على الماتش أمير بالنسبة للنادي الإفريقي.
4: ماتش كما قلنا معنا مع منافس محترم بصراحة عنده إمكانية طيبة فريق علي مغازي يلعب معنا 3-4-3. نادي الإفريقي كما قلت لك واضح وأنه ماهر مباراة هذه تحسه مركز أكثر على معناها الكوتي ديفونسيف مع غيابات الملاعبية معنا عدة غيابات زادة كمان معنا تحكي على 4-5 أساسيين ماهوش مسهل. ولكن الحاجة الباهية كي تغزر تشكيلة نادي الإفريقي معناها فما ملاعبية دو كاليتي موجودة وهذايا ماهر عنده فيه دور لأنه في مباراة الموتورة قعد ديما يغير حاول يكبر المجموعة بتاعه وصل 15-16-17 ملاعبي. دونك نادي الإفريقي اليوم النجم نقوله أنه عنده إفكتيف محترم يخليه حتى كي غيبوله 4-5 ملاعبية يلقى كمام 11 دو ديبار اللي قادرين وأنهم ينافسوا وقادرين وأنهم يقدموا أداء طيب ضد فريق محترم. هجوميا صحيح مانيش قاعدين نراو في حاجة كبيرة هذا راجع الغياب الشريمي راجع الغياب زيد سيدو خان اللي كان عنده دور كبير في خروج الكرة الأولى والشريمي بالأخص في التحولات متاعه واللي ديكو تخرج الكرة من سيدو خان تلقاه هو طلع ولا هو لدوزيام أتاكون اللي هذيك حاجة كما قلنا كتذكر فهمي نرجو مباراة درجة جيس وين ضايع هو 3 فرص أوكي ضايع ميل فولو فير كونه الريليور يتواجد 3 مرات في منطقة 5 متر و50 سيون كاليتي تريز امبورتونت اللي يملكها الشريمي. بوتيتر لو جون جبالي مازال ماهوش معناها في الوقت الحالي نجم يعطيك لو ميم روندمون

0: ريال مول مباراة هذه قاعد يحذر بها في مباراة مازال.
1: أنا قاعد نتابعه ثم تغيير في النتيجة تناديكم ماتش النادي الإفريقي وفريق أهلي بنغازي.
2: بلاي فما حاجة تمنينا نشوفوها فهم من عرش أنا هذا وليد كان أنا غلط قولول إحنا زوز في رقم شركين في ربط لبتالي اليوم ترجي ونادي الإفريقي من عرش أنا ما فهميش معركة ما بين زوز في رقم أنا تمنيت مثلا نشوف مقابلة ما بين ترجي والإفريقي زوز يحضر ربط لبتال زوز مراهنين عليهم والعركة متاع البطولة رايانا واحد من الناس كتونسي ما تعنينيش أنا العركة انك النادي الافريقي والترجي جيبونا ربط لابطال
1: ويعملوا ماتش ميكال معناها الترجي
2: ايوا من مره ما ريتيش على قد ما عاش بالحق معناتها ما هم زوز يلعب في ربعه شنو اليمنى
0: معناتها راي
2: يا فهمي راي العركه في البطوله ما عندها حتى علاقه بربط لابطال العركه الحقيقيه انكم تجيبونا اللقب الافريقي
1: ريفاليتي سبورتيفي
3: ثم تنافس ما هيش معناتها متاحه برشا حكم معناتها الريفاليتي اللي بين الفريقين
1: ليش انت ماتش ميكال زمالك اهلي مثلا
2: عقليه معناتها
3: الريال والبرسا لعبوا في امريكا ولعبوا في الصين وفي كذا
2: امتحان يكون معناتها بالعكس
3: على خاطر سيبال معناتها لميم مونتاليتي احنا خويا
2: الديربي هذاك
3: يزمو يتلعب رسمي باش تلحم
2: والله عقليه وليد عقليه تتبدل
3: تقوليش ودي فماش ماتش ميكال
2: بالعكس هو يكون ودي اما باش يكون عنده طابع صدقني طابع رسمي
1: اي با ينجم يكون فينال كوب دو ماما ولا ينجم يكون ماتش
0: مشكل بورا من المشكل الفني في مباراه وديه في الديربي بور لي دو زونترونور بورا ماتش اميكال باش يكون فيه شارج اكثر من اللازم ما ينجمش
2: وهذا كان مطلوب صدقني بالنسبه لواحد يحضر رابط لابتال ماذا بيا انا نلعب ماتش اللي الملعبيه تاع 100%
0: مش بالادفيرسيتي هذيك وفما ريس دو بليسور ملعبي كل الفونس دوني افون والريزولتا مهم
2: احنا ليه احنا نقضوا احنا تعرف شنو امير خايفين من بعض خايفين لا يخسر ماتش ميكال
0: مش قضيه باش تكون فيه شارج فيزيك كبيره ياسر بارابور للماتش ودي وباش تكون فيه معناها المدرب ما يجيش يخفي فيه راحته في التغييرات لانه ديما هاش النتيجه معناها كان تخسر نادي افريقي في الديربي ولا تخسر ترجي في ديربي بنتيجه كبيره كارثه دونك مدرب معناها يسرا بليجي باش يلعب 10 والتغييرات زوز وثلاثه بركو صعيبه
3: كما قال صاحبنا نتاعك عندي ما نقول لك الموضوع ذا نلغوه
1: لا ولكن مش نحكيو على الترجي والمدرب الجديد زلنا معكم في سامدي سبور وكما تبعتوا معنا وتبعتوا كل التفاصيل بخصوص مدرب الجديد للترجي الإسباني بابلو فرانكو اللي يوصل اليوم عمل اليوم أول حصة تدريبية وغدا شكون حاضر في الماتش الودي ضد الفريق العسكري الليبي باش يلعب الماتش هذا في بارك الترجي هذه التونسي. مجدي تراوي موجود معك مدرب مساعد في الستاف وعمل أول حصة تدريبية وكانوا لقاء مع شكر الوير مع تقريبا المسؤولين في الترجي التونسي اجتماع بالملعبية وبدأ المهمة متاعه المدرب الجديد الترجي اللي باش يحضر ماتش لول في البطولة ومن بعد عنده ماتش سويح لليبي بعد شوية أخير خلينا نقوله أكثر شوية من أسبوع من الإعلان على الاسم المدرب يجي الوقت كافي بالنسبة لي كمير أنه الترجي معنى المدرب باش يحط ويعرف المجموعة ويصلح منكم الصلاح لأنه الترجي قلنا ما هوش في أفضل حالاته
0: مستحيل يكون وقت كيف سين هون وليون تحدثوا على رياضة أخرى ترجي حسب رأيي والمدرب الاثنين خسروا أسبوعين ولا عشر أيام معناها خسروا أسبوعين ولا عشر أيام من وقتهم الأسباب ما نعرفوش التزامات عائلية للمدرب أوكي والترجي معناها كفريق كان واعي بالمشكلة هذا بالأسباب وبالوضعية هذية وقبل بها دونك هو يتحمل مسؤوليته. بالنسبة لي أنا أكيد خسر زوز أسابيع المدرب سيفري تاو موجود ستاف تكنيك مجدي سليم لبرق دونك باش يعديو لو باساسيون باش يعطيو معناها الاحصائيات الكل وليدوني الكل على المستوى البدني ولكن ديما مش كيما هو يكون مباشر كيف زاد وزود خليل شمام وزود شكري معناها كمام عندهم نظره فنيه تنجم تساعد المدرب مي في الاخر من بعد هو سكاباسيتي نتاع الكولابوراسيون فما شكون يقبل فهمي فما شكون يقول لك ليه اوكي يسمع كما بالنسبه لي هو ما سمع حتى شيء يزم وشوف بعينيه سو كي سور دون لي دو كا الوقت غير كيف باش يحضر مباراه سويح لي معناها خاكون واضح
1: امين نفيتي موجود مع
0: وامين نفيتي
1: موجود لان كان لجوا
0: مع ريجي كامب دونك موجود امين اوكي باش يعديوا له كما قلنا الباسيون لكن هو ذكاء اليوم نتاع المدرب هذا وانه يزمه ما يحاولش يغير برشا في الترجي التونسي معناها عنده ان ديسبوزيتيف بيان ديتيرميني قاعد يلعب بترجي هو مش في غير لانه هذا المدرب الاسباني هذا يعتمد اكثر فهمي على الكاد دو 3 1 فما حاجه يلزم تصير ادابتاسيون بالنسبه للمدرب هذا، لانه راهو في

0: في المغرب الفاسي خذ الوقت، الناس صبرت عليه، الناس كانت معاه، جماهير، خذ فريق اللي هز تيتر دون لابو متاع متاع ناوتسايدر، معناها سيتي اون سوربريز. اليوم في الترجي الوضعيه مختلفه تماما، في الترجي هو اللي كيب فافوري، هو اللي يزمه هز البطوله، هو اللي يزمه هز تشامبيونز ليج. دونك هنا المدرب هذا يزمه هو بيدو زادا يكون قادر وانه يتعامل مع ليزيكزيجونس جديده اللي باش تلقاها في الترجي بارابور الفريق المغربي. بيان سور كي يجيب اونترونور عنده تجارب محترمه في الخليج وتجارب في في قاره افريقيا ومتوج في المغرب، فاكيد عنده عنده سي في وعنده افكار. الاسبوعين هذوما ماهوش في نجم يعوضهم اكيد، ولكن هو باش يحاول تو من هنا المباراه الاولى في معاوده البطوله يحاول يلقى التركيبه المثاليه للمباراه السويحلي اللي بور لو مومون هذيك اهم اوبجيكتيف تو في موسم الترجي، لانه الترجي اكيد حتى واحد من لا من الجمهور لا من الادار لا من تحب انت باش يتسامح في صوره ما الترجي ما يكونش في في دوري المجموعات. ان شاء الله هو يكون ريسبتيف وماكسيموم، معناها باش باش يقبل الافكار اللي باش تجيه من المستاف اللي معاه الكل ومن الاخرين تاع الفنيين اللي موجودين في الـ في الـ في الكوميسيون تكنيك تاع الترجي التونسي، ويحاول في اسرع وقت ممكن باش يلقى كسوا ليكيب كسوا ديسبوزيتيف تكتيك اللي باش يكون موجود ويلعب به مباراه السويحلي.
1: وليد بالنسبه لك انت تواجد مجدي في الستاف وديجا الصور موجوده وكل شيء واضح بالنسبه للترجي، نفاتي موجود في طار باساسيون ولا باش يقعد الستاف مبدئيا صعيب شويه ومش يكون مع المدرب المساعد اسبانيا التحق نهار الاثنين، مجدي يرجع للتدريب مرة أخرى من اللي كان خذا مهام نوعا ما لجان وإدارة؟
2: مجدي خدم في الفترة بتاع معين ويعني وليكيب كلها نجحت في الوقت هذاك، إطار فني تونسي، معين ومجدي قراب في العمر مع بعضهم، كانت فما كومبليسيتي مع صبري بريباراتور مع ليكيب
1: وعثمان
2: نجار مع ليكيب فيها معناتها زادة لاعبين من طراز عالي، يعني العوامل هذه الكل جمعت باش الترجي الذي التونسي ينجح رياضيا وحتى على المستوى معناتها التعامل معناها لاعبين ومدرب، كان فما يعني تفاهم كبير بين اللاعبية وبين الستاف وبطبيعة الحال معناها زادة مع الإدارة. اليوم مجدي في وضعية مع مدرب أجنبي، معناها يلزم يكون فما زادة تفاهم، يكون فما اقتسام كيفاش يقولوا الأدوار
1: المهام
2: معناها ريبارتيسيون تاع نتاع ليتاج تكون بيان اتوديي، معناها يلزم مجدي يتلهى بحاجه معناها فنيه ايسونسيالمون تكون حاجه تخص معناها وسط الميدان، ممكن تشاور وكذا بحكم البوست اللي كان فيه، النفاتي معاهم نفس الشيء يكون عنده راي، والمدرب هذا زاد في حاجه باش اليوم معناتها يكونوا معاه ناس يعاونوه ويفهموه معناها كره قدم التونسيه والترجي استحقاقاته وقيمه الترجي على المستوى المحلي ومستوى القاري والامبورتونس معناها متاع الألقاب بالنسبة للترجي والبارتيسيباسيون متاع تشامبيونز ليج، ويلزم زادة يتحمل المسؤولية خاطر اللي قبله ريجي كانف واللي كان معناها موجود قبل ريجي كانف
1: براكوني
2: براكوني انتريمير مع بوميل الحقيقة أجانب هذوما ما أضافوش، معناها اليوم ترجي في حاجة المدرب أجنبي يقفز به معناها نوعا ما قفزة أخرى معناها ويطلع به باليه آخر على خاطر ترجي فريق يعني الناس كل تعرفه، الناس كل معناتها تعرف النتائج اللي عملها معناها في العشر سنين الأخرانين كسوسوا محليا وإلا قاريا، اليوم معناتها المدرب الأجنبي المطلوب منه بالأساس هو يعمل أنكسبلوا، صحيح الأكسبلوا صار قبل في فترة معين دو تشامبيونز ليج وكذا فترة نبيل معلول كل عام 2011 معناها كانت فترة ممتازة، اليوم الناس تستنى في فترة أخرى مع المجموعة هذه يقول لك نحب نشوفوا ليكيب معناها الكربير ويكيب معناها تعمل نتائج باهية وتربح وتوصل أبعد ما يمكن، إن شاء الله هو يكون قادر وهذا باش نعرفوه وقت اللي باش يشد ليكيب ونشوفوا ليكيب تلعب معناها مستوى بتاع الفريق والكرة اللي باش يقدمها وسرتو على مستوى الفني والتكتيكي تو يظهر من بعد اسكو هو معناها عنده أبور ولا لا.
1: لفت أنه بابلو فرانكو نجح في المغرب ومدرب معناها انتباعات طيبة عليه سامي، هذا مؤشر كونه نجم ينجح مع الترجي ولا الترجي حقيقة أخرى؟
3: والله على الورق فهمي نجم نقولوا خيار صعب، ترجي الحقيقة متاع ريجي كامب الخطأ القرار ما كانش في محله خاطر الخروج متاع ريجي كامب ورجوع متاعه كان خطأ الحقيقة. الحاجة الباهية فهمي انه ترجي فاق بالخطأ متاعه بكري كي تبدل توا وليد خير من اللي تبدل وسط السيزون وقتها كل شيء حصل لما في الصدور.
1: ولو انه ريجي كامب هو اختار يغادر معناها ما كانت النية انه يواصل
3: إيه ما حتى للهاية بالنسبة ليه ما يش راضي على اداء باش نكون واضحين ترجي اداء ونتيجة خايبين الزوز
1: ممكن تأجل
2: مش معك سواني سامي مش معك انت وقت اللي نحكيه على ماتش العمران
1: ظلي مع مكي انا مانيش
2: نسيت انت ولا مكي ولا نسيت وقت اللي بعد الماتش على الديسبوزيتيف اللي بدا به ماتش العمران قلت تقولش عليه المدرب هذا يعمل فورماسيون ذيك باش ينحي روحه
1: تفكر انت قلت هذه ريت هاي سيم
3: في نفس السياق فما برشا انا ما نحكيش تكتيكه ما فما برشا قالوا العب بخطه غريبه امير 3-6-1 ما فما خطه كيف الكره ما نعرفش
2: المهم نتيجة
3: واداء ما كانوش باهين الترجي غلط كي تعاقد مع كي رجع ريجي كامب اليوم الترجي صلح والحاجه به انه صلح بكري الوقت الحقيقه قصير باش المدرب باش يحضر الفريق لكن فهمي راهو التربص نعتقد انه برشا استفادوا مع المدير الفني البلجيكي بلاي استفاد ريبيرو استفاد
0: بدنيا
3: مهارين وفنيين ما موجودة معناتها ما هيش إشكالية بعد هذيك الدور متاع المدرب بشير راجع برشا ملعبية استفادوا من التربص هذي حاجة معناتها حاجة مؤكدة تو باش تظهر لنا البصمة متاع المدرب هذي فهمي على ورق مدرب طموح جاء عنده الحقيقة معناتها جات عليه انطباعات باهية جمهور الترجي باش يستنى بطبيعة نقلة كما قال وليد نقلة نوعية على مستوى النتائج هذيك حاجة مفروغ منها في الترجي معناتها حاجة مفروغ منها وخاصة على مستوى الأداء والأفكار وأسلوب لعب واضح هذا هو المطلوب في الترجي اليوم.
1: هذه نهاية المباراة نهاية الشوط الأول من لقاء أهلي بنغازي ونادي إفريقيا للتعادل 0-0 كلمة من عندك أمير على الميتون هذاش نجمو نحكيو الحق كانوا ماتش أوفيسيال راهو
0: كيما قلت لك نادي إفريقيا تحس معناها اختيار كان ممتاز بصراحة من الهيئة أو من الإدارة الفني نادي إفريقيا كمل الشوط خير برشا من أهلي بنغازي كمل هو ضاغط وهذا نرجع نقوله مرة أخرى للنقطة البدنية في نادي إفريقيا نقطة ممتازة لأنه عنده ستاف اللي أون بلاس منذ بداية الموسم من الفرق اللي رجعت التحضيرات معناها حتى كي تغير سي فوزي وجاي ماهر في بلاستو ما بدلش ماهر في ستاف خلى لو ميم ستاف اللي هو قاعد يخدم منذ بدايه الموسم هذه نقطه ممتازه تخلي نادي إفريقي تقريبا ديما في نهايه الاشواط كسوالو ولا حتى في نهايه المباراه يكون افضل من المنافسين نتاعو كيما قلت انت ملاحظتك في بلاستها فاهمي معناها ادفيرسيتي كبيره وهذه طبيعي وراجع للطبيعه معناها الكره قدم التونسيه اللي تتشابه شويه اوكي بتترا احنا
1: دربي
0: فوتبول بلو تكتيك هما يحبوا يلعبوا كره اكثر ولكن راهو زاد اليوم كيما اهلي مغازي على راسه مدرب صربي وعنده بوكو ديكسبيريونس كيف معناها برشا مدربين اجانب دخلوا البطوله الليبيه واكيد خلاو لومبرانت نتاعهم ولات فما معناها سيرتين ماتوريتي تكتيك عند الانديه الليبيه معناها نادي افريقي اختار مباراه بكل صراحه اللي باش تفيده برشا في بالنسبه للباقي المشوار
1: بالضبط والنتيجه كما قلت الشوط الاول التعادل 0-0 راك نوصل لنهايه الساعة الثانية قبل ذلك نحن نشكر برشا سامي الحماني لحضورك معناتك صحة سامي شرفنا بحضورك إن شاء الله بالتوفيق
3: شكرا لك أنت فامي
1: شكرا لك عطيك الله صحة سامي احنا مازلنا مواصلين راجعين إن شاء الله بعد الأخبار مش نحكيه رياضة عالمية مش نحكيه تقريبا الجدل الكبير انت عارون ألدو وإذا أخبار أخرى مش كنا موجودة راجعين بعد شوية فامي برهومي
4: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر
5: علاش هيفا في بوليس لعبة تحبوه خطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفة كيف رجال بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوز تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسر حتى التورة والعباد تعود تفرج فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم هنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو هنا أكثر بيرسوناج نحبه هذيك
4: الممثلة ريم بن مسعود نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تعليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على أن تونس تعد واحدة من ضمن 5 دول في العالم دخلت مجال المستشفيات الرقمية، إلى جانب بريطانيا والسعودية وسنغافورة والأردن، بما يعكس أهمية التجربة التونسية في مجال التحول الرقمي الصحي. رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال سواس محمد مقديش يؤكد ضرورة أن يكون الاستثمار في الطفل مشروعا وطنيا مستمرا على مدار سنة لحماية المجتمع من الظواهر الخطيرة، مؤكدا أنه إذا توفر الدعم المالي والبشري الكافي بفضل تبرعات التونسيين في الداخل والخارج ومساهمات المؤسسات الاقتصادية، ستكون الجمعية قادرة على توسيع نطاق رعايتها لتبلغ 50,000 مستفيد.
1: أنا الأطفال ما عندهمش والدين، يعني البو يكون مجهول النسب، ما نعرفوش الأب متاعه وما نعرفوش الأم متاعه، فهذو ما راهم يمشيوا للمعهد الوطني للطفولة وهم أبناء تونس، هم اللي يمشيوا للعائلات التونسية في شكل الكفالة والتبني، ما يجيوش لقرى أطفال سويس. لقرى أطفال سويس الأطفال اللي يجيونا هم أطفال عندهم والدين، ولكن في بعض الأحيان السلوك الأب أو الأم يكون خطير حتى على صغاره، فيتلز السيد القاضي يجيب الطفل عندنا باش يتربى تربية سليمة. في بعض الأحيان يكون الأب معناها متوفي، وإحنا في بعض الأحيان راهو رجعوا الصغيرة الوالدين إذا كان العائلة الكبرى إذا كانت توفر الظروف، الوصمة الاجتماعية لصغارنا لازم يوقف. فنعتبر أن كل دينار نستثمروه في الطفولة راهو كمجموعة وطنية مش نربحوا 1,000 دينار في مجابهة الظواهر الخطيرة اللي يشوفوها في المجتمع متاعنا. لو كان الشركات التونسية كنت خرجت معنا، لو كان الشعب التونسي داخل وخارج تونس خرجت معنا، راه نجموا نوصلوا 50,000 طفل مستفيد، وهكا نجموا نوصلوا لكل طفل يحتاج.
0: هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تتكثف آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع نزول أمطار متفرقة ومحليا رعدية. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية. في أخبار العالم، أمطار غزيرة وعواصف رعدية تتسبب في فيضانات وأضرار جسيمة في كريت، ما استدعى إجلاء عدد من السياح من هذه الجزيرة اليونانية، فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد تفعيل الإنذار الأحمر في جزيرة كريت، وهو أعلى مستوى للإنذار مع توقع استمرار هطول أمطار غزيرة وتسجيل عواصف رعدية في بعض المناطق. رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية يعلن أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية مع العراق بدءا من يوم غد عبر شركة طيران إيرانية وعراقية بعد صدور إعفاء أمريكي. يشار إلى أن الولايات المتحدة استهدفت شركات الطيران الإيرانية بالعقوبات، وحذرت الشركات والمطارات الدولية من تقديم خدمات الهبوط وبيع التذاكر والتزويد بالوقود للطائرات الإيرانية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي وكامل فريق ساندي سبور. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم من جديد في الساعة الثالثة من سامدي سبور. مازلنا متواصلين معكم حتى للثمانية. ديما نذكر بعدين وليد الهجري أيضا أمير الدريدي. إن شاء الله بعد نحكيه رياضة عالمية ونحكيه نيشنز ليج ونحكيه على رونالدو وعديد القصص في العالم وشنو قاعد يصير في الكرة العالمية والأوروبية. لكن البداية باش تكون من تونس باش نحكيه على الألترا ميراج الجديد اللي من 2017 أسيرونس بيات أكد التزامها المتواصل بدعم الرياضة والتنمية المستدامة في تونس من خلال شراكتها مع إلترا ميراج الجديد. سنان احتفلوا معنا بالدورة العاشرة للحدث الرياضي المميز اللي أصبح موعد بارز لعشاق التحدي والمغامرة في قلب الصحراء التونسية. جديد في الدورة العاشرة إلى جانب السباقات المعروفة المسافات 25 كيلومتر و 50 كيلومتر و 100 كيلومتر. الدورة هذه تشهد إضافة سباق جديد اللي هو مسافة 100 ميل أي 162 كيلومتر. مش يكون تحدي استثنائي لعشاق الإلترا تريل ومع مشاركة أكثر من 500 عداء. يتواصل الإلترا ميراج الجديد ترسيخ مكانته كموعد رياضي متميز وتواصل السيرونس بيات دعمها لهذا الحدث انطلاقا من إيمانهم القيام اللي جسدها من التحدي والمثابرة وتجاوز الذات والمساهمة في دعم السياحة المحلية. 10 سنوات من الشراكة، 10 سنوات من التحدي ومسيرة متواصلة نحو المزيد من الإنجازات. ومباشرة نمشي والزميلات هنا السلطاني وأكثر تفاصيل على إلترا ميراج الجديد. هنا مرحبا بك.
1: فهني ونسمعوا فينا الكل على موزايك فين من توزر الجميلة والمزينة برشا وشوال الحلو برشا متاع لاك شمسة لهنا اللي يكون فيه البلاتو اون ديريكت من توزر. فما بحيرة ياسر جميلة بعد تشوفوا لي فوتو في رامي زور مع مونو فما ايضا رياضي في تونس من خلال العديد من الاكتيفيتي اللي هي سوسيتال كل اللي عملته معناها ودي اكتيفيتي في دار شباب بتوزر اعطى يعني دفع كبير للشباب الجهه. ولكن دوره 2026 خلينا نقولوا فهمي هي دوره استثنائيه بكل المقاييس. علاش استثنائيه؟ من بالارقام، بالمشاركات، بنوعيه المشاركين، باللومبيونس، الكل هذا اش تحكينا عليه مدام نجله بوزيان ديريكتريس ماركتينغ كوميونيكاسيون في اسيرونس بيات. مرحبا بك مدام نجله.
2: مرحبا هنا، مرحبا فهمي، نشكركم على الاستضافه، مرحبا جميع المستمعين. سيفري كما قالت هلا وكما عرفت كورس فهمي السنه سيتي اون كورس اكسيبسيونيل بالاضافه نتاع ديستانس جديده اللي هي 100 ميلز اللي هي ايغال 162 كيلومتر. ديجا عندنا تبارك الله معناها في الديبار خرجوا 132 كورور، سامحني 32 كورور خرجوا، دونك الرقم القياسي دونك وصل تبارك الله تونسي فارس دبيا عمل ديستانس في 18 ساعة و 11 دقيقة، فريمون سيتي امبرسيونون تبارك الله عليه. خلط زاد الثاني تبارك الله وزاد التونسي محمد البارات اللي عملها في 20 ساعة و 47 دقيقة. سنه بلوتو كانت الغميز دي بري زاد في الصحراء، عملنا ال 25 كيلومتر وال 50 كيلومتر، عملنا الغميز دي بري في الصحراء هنا ديريك. عندنا تبارك الله لي ريكورد امبرسيونون في ال 25 كيلومتر عندنا ساعة و 47 دقيقة اللي بعده ساعة و 48 دقيقة على ساعة و 49 دقيقة معناها البوديوم الكل ببعضهم بيناتهم 1 مينوت بخي. كيف كيف عنا البنات وصلي عني دي تونسية في ساعتين و 29 دقيقة تلاها الام بلجيك والام بلج وواحدة من الاوتريش. كيف كيف الكل في الحدود ساعتين ساعتين ونص. كيف كيف ال 50 كيلومتر عنا دي ركور متاع 4 سوية. المسي كيف كيف اول واحدة عملتها في 5 سوية و 4 دقائق حاسيلو أمبيانس ياسر مزيانة تبارك الله عليهم دي ركور. كينو داتو شاهد اليوم اللي عنا أصغر متباري معنا أصغر واحد جري اليوم صافلو طاس السنة عمل دوره ودريك في الصحراء تبارك الله عليه. تبارك الله عليه خيزان معناها وعمل المنسان كيليك وانبلين فورم وذي هو اللي تبخير تاع الولتخاميراج وذيك عليه أسيورانس بيات أمنت من الولتخاميراج من اللي بدي على خاطر انفيت نغرموا معناها قاعدين نعملوا نوبيل جينيراسيون مغرومه بالرانينغ بالماراثون بالحاجات هكايا معناها يبعدوا على اكزاكتومون يبعدوا على لي زونتاتيون معناها يقعدوا في القهاوي ولي جو فيديو والكل يخرجوا يجري ويشوفوا الطبيعه les activités en plein air, on les a perdues. Quand il chauffe, il y a de plus en plus de jeunes impliqués ou ils jouent au colchay. L'organisation a parlé de la monnaie pour remercier Emir Bourguet, le monadam Sibek, ou Adel Bezni, le modir Sibek. لي بينيفول الموجودين الحراس اللي كانوا حارسين على سلامه المتشاركين الكل وبالطبيعه نشكر هذا شريكي ما نجاش لفاتا كوتي اسيورانس ديال اللي تسمح لنا كل عام باش نعيشوا لافونتور هذيا الهائله بالطبيعه اسيورانس ديال قبل ما تكون سبونسور هي مؤمن لاسيورور دو ليفينمون برشا برشا دي كولابوراتور ياخذوا معنا في تامينات ديال جي وجريو وكملوا وعملوا أوقات ياسر هيلين دونك هنا اون ديريكت من لاك شمسة حاجة ياسر مزيانة دي بيزاج مانيفيك
3: ونزيد عليها مدام نجلة فهمي اللي علاش قلت استثنائية بكل المقاييس ريكور في عدد المشاركين 500 المشارك كيف ما قالت من بعد ريزولتا بداو يتعطاو اليوم بالتكريمات بتاع 50 و 50 و 25 ريكور برشا توانسة في البوديوم ما شاء الله أيضا الريكور والاستثنائي شنو 22 جنسية من العالم الكل والحاجة الباهية ما يجيوش كان لي كورور اللي هما في ديل معناه وللي زيديسيون تاع التراميراج الجريد يجيو ديزا كومبانياتور اخرين ويجيبو ناس اخرين معاهم والكل كيف ما قالت ليديسيون هذه بالذات الحاجة الرماركابر وانا قدامي خاطر انا جريت يا فهمي راهو 25 كيلومتر الحمد لله
0: في فورما في فورما
3: يا ربي ما شاء الله هي ما شاء الله اسيرونس بيات عندها شعارها تحدي الذات تحدي الذات انا الحقيقة علاش نحب وشيخة بالامبيونس هذه خاطر يمثلوا شعار نحب وانت تعرفني فهمي في الراديو تعرفني في الدنيا معناه ونحب نتحدى وكل شيء الحمد لله والحاجة الرماركابر كيف ما قلت فما برشا ديفام معناه ودماغ اللي يجيبوا ولادهم ويجريوا مع ولادهم وكيف ما قلت لك معناه كرموا الجون اللي عمره 16 سنة واللي قال كلمة ياسر مزيانة انه حاولوا انه تعملوا سبور هذية خاطر الدوي اللي بدن الكل كيف ما قولوا اخر كلمة مدام نجلة وشنو ما
2: C'est une édition de tous les records, on va dire, il y a famille. Mais on a remis des primes à 100 miles, donc à 100 kilomètres. بشيكون ان شاء الله في الفلوتي اللي احنا تكنيك فيه
3: هما خرجوا البارح حتى نتاع العشيه
2: داكور ودونك باش تكون لو كلوتور مع الغوميز دي بري وان شاء الله كاو يقدروا ربي بوكو دي ترانجي كي عندهم دي اوبليغاسيون جي وكتشفوا الصحراء كتشفوا جمال توزر ils ont profité mais les femmes artisanes qui ont exposé فلوتي اللي صدرات ومسورات بيات دونك c'était une édition magnifique une édition de tous les records نشكروا موزايك اللي ديما حاضره معنا نشكروا هاني ومونو وميرسي على الاستضافة أنكار
3: عايزك وانا نشكر أسيرونس بيات على خاطر تحي فعلا توزر كومبلي بالنسبة للزوتيل يا فهمي أيضا لزاختيزون يبيعوا معناه الصناعة التقليدية متاحهم توا وقت الدقلة يا ربي توصل شيل ما زادا قاعدين يشريوا بتوريست بش معناه لكوتي توريستيك وإيكونوميك وسوسيال ديما حاضر بكل إديسيون ونخلي لك لونتين اللي كنتي شكرا مدام نجلة مرة أخرى وميرسي فهمي وليكيب الكل وليزانيماتور وليكوليج الكل أيضا في السيئة يعني حافظوا أيضا في السوسي ديجيتال من هنا
0: شكرا لك شكرا لك
3: تحيه ان شاء الله مع اميره
0: استنونا يعطيك صحه شكرا لك انا مباشره من توزر على كل تفاصيل هذه تخص الالترا ميراج جديد مباراة النادي الافريقي وعلي بن غازي باقي للتعادل 0-0 مير صار تغيير بشكل النادي الافريقي منو سيد وخان قال لي تخلى
4: سيد وخان بليلايت مالك ومهيب شيبه
0: ثلاثه تغييرات
4: خدام كان خضراوي وجبالي وبتبيع الافري كما قلت لك النادي الافريقي معناه فما حضور بدني ممتاز حاليا في النادي الافريقي وفما عامل الثقه اللي موجود عند الفريق يخليه ديما يكمل كسوا في نهايه الشوط الاول ولا في نهايه المباراه يكون افضل من المنافسين ولا ميم شوز في ليزونتام ديما تحس النادي الافريقي يدخل افضل من المنافسين نتاعو معناها النادي الافريقي قاعد يوري في نفس اللي قاعد يراو فيه في البطوله نفس الاستمرار على مستوى افكار اونكور اون فوا معناها الفرص اللي قاعد يخلق فيها النادي الافريقي الكل تكون اسونسيلمون البدايه نتاعها يا اما بن علي واما الزعلوني وفما معناها دي فوا تبدا على الكوتي دروا وتوفى على الكوتي غوش, ودي فوا تبدا معناها وين تبدا وين توفى مع ديما تلقى لوريليور كوتي بالون اللي هو يكون يز قدام الحارزي. بالنسبه للمباراه هذيا مع لي دو جوار دو كولوار كي زومبي وتوا يتمالك في مكان الخضراوي, ديما فما رولاسيون تروا على الكولوار تخلي دي فيقي يخلق فرص حتى في لي باراريتي كيف كيف. معناها نشوفوا تو ديما يا توجور ان اسيستونس باش نادي الفريق يدخل من لي كوتي, وهذايا ماهر هنا في كام تاعو انه ديجا بارابور نقطة قوة نادي الفريق الموسم الفارت اللي هي انكور كانت الزعلوني والسيلي نعرفوا معناها الروندمون تاع الزعلوني مساهمات السيلي تقريبا 12 مساهمة بين اهداف واسيست. دونك ماهر ينسيست على البوان هذايا لانه تلقى فريق عنده القدرة والامكانيات باش يلعب في الكوتي هذاك قاعد يحاول ينسيست بالطبيعة مع اضافة بعض الافكار الجديدة. راهو معناها حسب رأي اهم ملاحظة انا راها المباراة هذايا معناها رجوع الفورم الحسين بن علي اللي كما تحدثنا قلنا راهو وقت الملاعب هذايا
5: رسب على مشكلته الريتم
4: شوف هو فاهم يكتمد عليه الاصابات من احسن ما فهمه معناها على مستوى الاظهره, ونفس الشيء زادام اللي بتيتا بتي قاعد يسامبوز في ميدان افريقي وري في امكانياته الباهيه مش ما نقولوش كلمه اخرى لانه مازال في بدايه الموسم مي قاعد انكور الكونفيرم الاشياء الايجابيه اللي هو وراها اول ما بدا مع النجم الرياضي الساحلي.
5: وليد كيزومبي كالعاده من افضل الملاعبين في النادي الافريقي حتى لتو
6: اليوم فورم معناها كيما زادام قاعد يربح في الثقه كيما حسين بن علي وامير تقريب قال كل شيء معناها اللعب مع تجربه ماركي اللي جاهزيه ممتازة معناها سورتو في المقابلة ذي تحسوا ملاعبي معناها فيزيكمون إلي بري من بعد الإصابات شاء الله ربي يحفظوا من الإصابات خاطروا معناها برشا مرات تضرب وإلى بزوان معناها دونشيني لي ماتش. حسين بن علي معناها ظهير ممتاز يعطيك على المستوى الهجومي حتى دفاعيا نشوفوا فيه ملاعبي ظهر حاضر معناها بدنيا إلي بيان سور سيز أبوي. بالنسبة لكيزومبي الحقيقة تحسوا جور كلي في هجوم النادي الإفريقي وماهر الكنزاري قاعد يعمل عليه كسوسوا معناها في المقابلات اللي يلعبهم ودية ولا على مستوى البطولة قاعد اللاعب يشارك كيف كيف زدام والحرزي سيدو خان مع رجوع الشريمي تحس إيكيب معناها نادي الإفريقي في اللي كومبارتيمون الكل عندهم لاعبية معناها محترمين وملاعبية معناتها عندهم ماتوريتي حتى على مستوى التكتيكي, وان شاء الله نتمناو اللي المستوى هذايا والجاهزية هذايا بعد ينقلوها معناها في المباريات المهمة ابتداء من مقابلة مازيمبي ان شاء الله. نتمناو معناتها التوفيق للنادي الافريقي في مقابلته هذيك.
5: امير نحب نسألك على حمزة الخضراوي, الحقيقة برشا من جمهور النادي الافريقي يسألوا على الفورما مش في التوب شي المشكل.
4: شوف خضراوي بالنسبة لي انا سجور كلي في النادي الافريقي, وانا اليوم النادي الافريقي رجعت الفورما الكيزومبي ارتاح سور لو كوتي دروا بالنسبه لريو قلاي من نفس الشيء بالنسبه للخضراوي على مستوى ريو قلاي. سير سيفري بدايه الموسم صعيبه شويه بوتيتر ما نعرفش انا كيسكي سباس بالضبط معاه مي بدايه موسم صعيبه, ولكن اللي نعرفه انه فما ثقه كبيره في امكانياته وفما وعي كبير من الاطار الفني وانه خضراوي يلزم ويرجع لمستواه ان شاء الله ما تطولش الفتره هذه بتاع البيست دو ريجيم والبيست دو فورم. اليوم كان افضل شويه معناها مباراه اليوم كان افضل شويه ساهم مع حسين بن علي خلق عدة فرص سيفري اوفنسيفمون ما كانش حاسم كوم يلفو, ولكن من ناحية الابليكاسيون على مستوى الدفاع ولا حتى في الرولاسيون ما بينه هو وبين حسين بن علي قام باللي يزمو يقوم به. بوتيتر بور مومون مازال ما لقاش لي فاز اللي هو الاكسيل فيهم اللي هما لي فاز دو ترانزيسيون فاهم, وقت اللي يبدا نادي افريقيا اون بلوك با وتعطي خضراوي كوره ويكون قدامه ملعب مفتوح غادي هو بالسرعه بالكوندويت نتاعو قادر انه يخلق لك الفارق. مي سو كي سور سي ان جوور كلي يلزم يرجع لمستواه وملاعب معناها اكيد بتتالي مباريات كي ياخذ ريتم باش يرجع الفورم نتاعو. النقطة هنا اللي تحدثنا عليها فهمي في الشوط الأول قلت لك نادي إفريقي تحسوا إنه الكتلة متأخرة شوية بارابور اللي عودنا به في البطولة, توا في الشوط الثاني ماهر بالعكس راهو معناها في الثمانية عشر دقائق الأولانيين اللي نادي إفريقي رجع لأسلوب الضغط العالي اللي تبعه, وهذا كيما قلت لك أنا حسب رأيي النادي الإفريقي قاعد يحضر في مباراة مازيمبي لأنه كيما رينا مباراة جوليبا نادي إفريقي ما نجمش يسمح الروح بشي يدافع معناها البلوك يكون متاخر برشا لانه غادي اذا كان مش خالي الكره المازيمبي باش خالي مشطر ميدان باش يقلقوه مي او ميم طون زاد ما تنجمش تضغط عالي على 90 دقيقه دوك باش تكون فما اون الترنونس, وهذايا الحاجه الباهيه والفكره الاساسيه اللي قاعد ينسيسي عليها امير كانزاري. والراو كيما قلت لك تو تقريبا في العشر دقائق الاولانيين نادي افريقي خنق اهلي بنغازي في المناطق نتاعو, وهذاك هو الحاجه اللي يلزمه ان شاء الله من هنا مباراه مازيمبي نادي افريقي يعملها على بيرفكسيون, يعني يلزمه ديما كل 10 15 دقيقه يطلع البلوك يضغط على مازيمبي ما يخليش يرتاح باش يفتك كره عالي وما يخليش مازيمبي ياخذ الريتم وياخذ الثقه في روحه.
5: كركاج من جمهور الاهلي بنغازي في الاستاد, اجواء كبيره برشا, ممكن توقف شويه اللعبه, اجواء كبيره الحقيقه من حق الجماهير اللي بها جماهير بنغازي, يعني تعيش الاجواء هذه, اجواء الكره واجواء اللي كانوا محرومين منها من مده طويله الحقيقه. ان شاء الله مبروك عليهم الملعب والاجواء هذه وكل, واحنا قاعدين نتابعوا في مباراه النادي الافريقي واهلي بنغازي. زاد نحكيوا على افير العالم الحقيقه, العالم الكل يحكي على رونالدو اللي صار بين المدرب ورونالدو, هل تعرض للخيانه, تعدت برشا روايات. وليد كيفاش تفاعلت مع موضوع رونالدو الحقيقه؟ معناها ترى انه رونالدو خرجوا من باب صغير, ما كانش يستحق المعامله هذيك, ولا ترى انه المدرب عنده الحق ورونالدو معناها عايش شخصيه, معناها شخصيه رونالدو اللي عمره 25 26 سنه بارابور, ما ننساش رونالدو اللي هو بريسك نحكي على فان كارير نتاع اللاعب.
6: شوف انا فان بيه على كريستيانو رونالدو, بالنسبه لي انا لاعب عظيم ولاعب في التوب 3 ولا التوب 5 نتاع العالم, معناها في جميع الاوقات, فهمت؟ اللي عملوا ميراكولو, معناها كوسوسوا في الريال كان جزء كبير من انجازات ريال مدريد في وقت من الاوقات, وما نحكيوش على البرتغال خاطر قد ما تقعد تتكلم شو عمل للبرتغال, الترشحات اللي هو كان وراهم والاهداف والوصول بالمنتخب البرتغالي معناها للستوندينغ هذايا راهو هو جزء كبير منه. احنا معناها بعاد عليه, هذا موضوع يهم معناتها اللي بورتوغي بدرجه اولى, لكن احنا كمتابعين وانا فان قلت لك معناها بالنسبه لي كريستيانو رونالدو ما يلزمش يصير معاه الشيء هذاك, على خاطره معناتها ليجوند ويلزم التعامل يكون خير. انا بصراحه لونترينور ما هضمتوش برشا, ممكن خاطرني نحب كريستيانو وندافع عليه معناها ممكن بشراسه, حتى كان جاي اونترينور اخر باش نقول نفس الطريقه,
5: صاحبه صحابه هي ترن عنده,
6: مانيش فاهم شنو اللي صار, ممكن علاقته به معناها ابار التصريحات والديكلاراسيون ممكن باهيه, اما اللي شفته انا من تصاريح من مدرب وطريقته في الحديث وكذا ما عجبتنيش, فهمت؟ دونك انا باش نجي اوتوماتيكمون مع كريستيانو, فهمت؟ حاجه اخرى اللي ما عجبتنيش جملة, ماتش تاع الدنمارك ديريكتومون نمرو 7 يتعطى لياو,
5: ما تحجوا بالفاري, قالت يلزم
6: قانون, يلزم قانون كانوا حتى 6 بلس 1 كما زامورانو كل عام
4: معناها يلزم 7 يكون موجود
6: في فهمة كمير فهم, أما ما يش حلوة اللي صار معاه, مش حلوة الأسطورة كيف هو بصراحة, معناها حاجة وجعتني ياسر, انا واحد من الناس هاني مانيش بورتوغي.
5: حتى نسمعوا روايه اخرى للي صاير الكل, خلينا ناخذ تعليق امير, معناها في عالم الكره يصير هذا عادي والا راو ثم راو دي ليجوند كيما ميسي كيما رونالدو لازم تعمل معاهم تعامل استثنائي, والا راو معناها وقت اللاعب راو لازم يقعد على البنك, لازم يقعد على البنك راو, ما عرفش انا كيفاش تراها امير الحكايه هذه.
4: لا ما يصيرش مع ميسي ورونالدو, ما يصيرش. شوف فهمي ليماج اللي تخيست بصراحه, معناها ليماج حزينه برشا الكل محبي كريستيانو, حتى الناس اللي ما يش فان برشا بيه ولا اللي ما خد تعرف دي مصيرة ميسي رونالدو كي تحبي هذا هذا ورتناجم تحبهم زوز, معناه ما عارش بتدر احنا ليش تحبهم الاثنين, معناه فما حتى مشكلة. لما جالي تريست صورة حزينة لكريستيانو, ما تليقش بيه, ما تليقش باسمه بالاسطورة بالارقام باللي تيتر ناجم نقضوا نحكي ونهارين. تقول لي انتي وقت اللي يلزم وكبر ما تعيطلوش, سهل. حاجة اخرى في المانجمنت, ولو راو جيزوس راو مدرب كبير معناها الناس بتخاطر راحنا بتتر تاو قاعد عنا في النصر, جيزوس هو معناها اللي عمل ريفوليسيون على بورتو, هو اللي كان في سبورتينج جاء في فترة اللي بورتو يدومين الفوتبول بورتوغي وليت سبورتينج يدومين وهز القابل ممكن كله مع سبورتينج, دونك مدرب كبير وكبير برش. تبقى كده تعامل مع كريستيانو, وهذا أنا هنا هذا ديكلاراسيون تاع أليكس فيرغسون, معناها تتعامل معها طريقة مختلفة, معناها ده انت اخترت وان مباراه الدنمارك ما هيش مناسبه ليه, كنت باش خاطر قبل مباراه سكيت باري
5: قالوا باش نلعبك شويه
4: باش نلعب بعد
6: نورفيج
4: نورفيج بعد فوالا باللي سيركونسونس تاع الماتش, ونورفيج فريق قوي ورجع على البرتغال ما هبطش كريستيانو زدت
6: كان مركز ثالث, كان تحسب الثالث
4: فوالا
6: ممكن راهو هبطه,
4: زدت ان دوزيام ان اوتر بيفو في الوسط باش تامن المباراه باش تربح, ما تقاوموش يسخن معناها, ما تنجمش تتعامل مع كريستيانو تخليه 30 دقيقه هو يعرف اللي يشوف مو ما تلعبوش, وما تنجمش زاده باش تلعبه في 5 دقائق الاخرانيه كيما تصرف معاه تنهاك في مانشستر الاشكال زاد وين اللي كريستيانو قبل ب 10 ايام ولا قضيه في الكونفرنس قالوا ما زلت لهنا وما زلتوا باش تشوفوني
5: عطيناه الجمعه اللي فاتت
4: فوالا دونك معناها الحكايه اللي ترو كونتراديكتوار انا حسب رايي معناها مش مسموح حتى مدرب يتعامل مع كريستيانو رونالدو بالطريقه هذيك انت ترى كمدرب اللي هو اللي بلو بيرفورمون اللي هو ما عادش يعطيك اللي هو ما عادش في نفس الاداء ما تعيطلوش وتوفى المشكله وكها والا تصير محادثه معاه باش هو يدكلار انه اعتزل دولين كيما تو صار مع ميسي باش يعمل هو مباراه وداعيه ويخرج معناها هذيك اون بيل ايماج ويخرج هذيك اون ايماج بوزيتيف ما يخرجش بالطريقه اللي حسب رايي ما تليقش بالاسم نتاعو بالكل معناها
5: باش نرجع للتصريح اللي صحفي فرنسي اعطى التصريح هذا ولخص لافير رونالدو وهو علاش بالضبط صار رونالدو مع المنتخب البرتغالي.
7: À la fin de la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo rencontre la fédération portugaise, leur annonce qu'il veut prendre sa retraite, et la fédération lui dit non, s'il te plaît, Cristiano, reste, on a besoin de toi. La fédération garantit deux choses à Cristiano Ronaldo. D'une part, qu'il garde son statut de cadre au sein de la sélection, et deuxièmement, qu'il aura un temps de jeu qui sera considérable. On peut pas garantir à un joueur de 41 ans un statut ad vitam aeternam, et que le temps de jeu va être maintenu pendant un certain temps. Mais, c'est pas ça finalement le plus grave. La vraie raison pour laquelle la fédération a fait des pieds et des mains pour garder Ronaldo, c'est pas une raison sportive, c'est une raison économique. Il faut savoir qu'entre la fédération portugaise et Cristiano Ronaldo, pour tous les contrats de sponsoring qui les unit aux marques jusqu'à 2030, moment où le Portugal co-organisera la Coupe du Monde, ils sont liés. Donc si Ronaldo n'est plus en sélection, les contrats deviennent caducs. La fédération portugaise devra payer des pénalités auprès des sponsors. Et il faut savoir une chose, la marque Cristiano Ronaldo, elle pèse 850 millions d'euros.
8: Énorme,
7: la fédération sûr. N'a pas voulu se séparer de la poule aux œufs d'or, mais elle n'a pas voulu être complètement honnête avec le joueur en disant en fait, on a besoin de toi comme marque, mais on a plus besoin de toi comme joueur. Je suis pas du tout fan de Cristiano Ronaldo, mais il faut dire la vérité, Ronaldo a été trahi par la fédération portugaise de football. Il est victime dans cette histoire.
5: حاب يقول الصحفي الفرنسي كونه رونالدو تعرض للخيانة والغدر من قبل الجامعة البرتغالية. هو حب يعتزل دوليا لكن هما قالوا لي بالعكس حشنا بيك وما زلت عندك الإضافة، لكن الإضافة ذي رموش على المستوى الرياضي لأنه الجامعة البرتغالية عندها التزامات وعندها عقود مع عائدة مالية كبيرة اقتصادية. رونالدو كعلامة رونالدو دخل في برشا فلوس، دونك لو فيت اسم رونالدو موجود ومع المنتخب مع المستشارين راهو معناها فلوس داخله، دونك يغزل رونالدو فلوس. فنيا ثم قناعه كون رونالدو ما عنده حتى بلاصه، وهذا ما اكدوا اصحابه يقولوا تو نلعبوا خير من غير رونالدو. دونك في الاخير تلقى روحه معناها في وضعيه غير مرغوب فيه، وفيكتيفمون بانت الحقيقه. نخليك تعلق وليد
6: شو خلينا نحكيو برجولي كما
5: بكل صراحه
6: كريستيانو معناها 40 عام ماهوش كريستيانو نتاع
5: 41
6: نتاع 36 تلمو لعب برشا اللي حتى 36 و37 هنا يلعب في اليوفي ومركي على 40 ماتش 30 بوت معناها اللي بيرفورمون حتى في عمرنا احنا تو 35 و36 ليه 40 انا في بالي ما زلت هو بيرفورمون خويا في ال40 وفي ال39 ويمركي تبقى راهو بالحق معناها حتى تحركات وكذا بون افيكاس قدام الكاج يمركي ومازال عنده الديتونت هذيك فما حتى حد يوصل العمر هذاك وينقز راهو بالطريقه هذيك ويسو بلاس ويمركي اما ما عادش كريستيانو معناتها اللي كان قبل هذا نحكيو كوره راهو نحكيو كوره سينو هذا حكايه سبونسورينغ لي كونترا وفلوس وكذا راهو مستحيل ملاعب كيف هو يقبل باش يقعد موجود على خاطر فما فلوس تتعطى في الدراسيون هو باش يكون على البنك والا خارج الاهتمامات خاطر ان فري كومبيتيتور
5: ما قالوش الحقيقه ما هما هذيك علاش حسهم بيه
6: كان يسمع بها هو ويجبد روحه مشات البرتغال فهمت وبرشا راهو يتبعوا البرتغال وحتى لي بورتوغي بيدهم راهو محبتهم كبيره برشا لكريستيانو ماهمش ايروكونيسون يعني ترايزون هذه تنجم تصير ممكن فيدراسيون من لي مونبر وكذا ولا من لونترينور اما الشعب راهو البرتغالي متضامن برشا وينجم راهو
5: مظاهرات في البرتغال
6: صحيح ينجم يعزف عليهم كاريمون ينجم يمشي لهم ويمشي لهم ويعملوا لهم مشاكل معناتها بالنسبه ليا اخويا شو نقول لك فازة خايبة وفازة ما تجيش جملة معناها كان حكاو معاه وهو راهو معناها سبورتيف اللي
5: صحيح
6: ياسر كما نقولوا نحن يفهم ومخه كبير ياسر معناها كان حكاو معاه بصراحة وفهموه وقولوا له كذا هو قالها ديجا في ديكلاراسيون قال انا وقت اللي نرى روحي وصحابي راهو اللي انا معاش النجم تو نهز ساكي ونمشي يا با دو بروبليم اما فما طريقة معناها
5: وهذاك هو اللي صار هز روحه ومشي امير
4: انا سعيد من صدق الفيرسيون هذه سمعتها لما اخذ ما نتصورش منه كريستيانو بالفريق القانوني اللي عنده بالارمادا تسمع سوسيتي كي بيز 850 مليون دورو نحكيه قريبا 3000 مليار تونسي معناها ما فاقوش زعما ليكيب نتاعو صعيب شويه بوتيتر اغراوه معناها بحاجه اخرى انا حاجتنا بيك نحبوك خاطر الكوب دي موند 2030 في البرتغال فوالا نحبوك تكمل تخرج في الكوب دي موند القادمه كذا
5: وهو يعرفوه اللي هو عنده تشالنج سبورتيف
4: فوالا اما مش معناها ما صارش خايزون بالطريقه هذيك بالنسبه للمدرب يقول لك انا معناها في بعض المباريات جي بلو بوزوان من كريستيانو مباريات اللي انا باش ندافع فيها نلعب ضد فرق قويه الاكستيريور كيما مباراه النرويج حاجتي بناتاكون تاو بلو فري بلو رابيد تمشي لي في لي ترانزيسيون باش يضغط على المدافعين الحاجه اللي ما عادش ينجم يعملها لكريستيانو وهذاك فاش يعمل فوالا حاجه ما يجيبش يعملها كريستيانو في العمر هذا مي المشكل اللي منعرفش يعني كريستيانو في الفتره الاخيره تحط معناها بار العمر وبار تحط مع جينيراسيون كي نابا ايتي ترو ريكونيسونت معناها اليوم تسمع انت ولا هما زاد راهم لاعبيه كبار كيما برونو فرنانديز ولا تسمع جواو نيفيز انت في كاس العالم في كونفرنس تقول كريستيانو ملاعبي كيما الملاعبيه الكل معناها من انا نتصور هذيك اكثر حاجه خلت كريستيانو اللي الجينيراسيون الصغيره اللي توا خدت عليه في البرتغال ما هي ما نعرفش علاش ما فما مشكل بوتيتر هو اللي ام بوارو ما نعرفش ما اش طبيعته وانا ما فما مشكل واضح بينه هو وبين بقيه الفريق عكس الريفال نتاعو لانه نعرفوا ريفاليتي عكس مخهم الاثنين عكس ميسي للملاعبيه في الارجنتيني راهو فيه دول معلقين له تصاور وهما صغار معناها اي واحد تساله يقول لك انا حلمتي كنت نلعب معاه دونك فما معناها انيكار نتاع تعامل كبير ما بينهم الاثنين حاجه بتتر اللي هو تقلقه سيرتينمون تقلقه معناها متصور هو متقلق منه الموضوع هذا على خاطر يقول لك انا بعد اللي عملته الكل مانيش نلقى في نفس الحظوه من اولاد بلادي والمنتخب نتاعي اما انه يوصلوا معناها غشوه ولا هو ما في بالوش صعيب ياسر سيرتينمون اغراوه بان بروجي سبورتيف 2030 باش تلعب في بلادك وتكمل اخر كوب دي موند وكذا بعد بالنسبه للمدرب كيما قلت لك يقول لك انا ما نسحقوش مي سكي يسور مدرب حتى كان يختار هو قرار ويشوف أن المباراة هذه ما يسحقش فيها كريستيانو يكون الحديث معه من قبل المباراة راهو باش فيتامين جي للماتش الجاي باش تاخذ فيه ميتون باش يلزم تنسق
5: تواصل معاه
4: فوالا يلزم تنسق معاه تواصل معاه ويلزم تفسر
6: جرادان خير امير ملاعب كيما كريستيانو
4: ما تنجمش تقاومه يسخن ما تنجمش نص ساعه يسخن يوم بعديك يزفر الاربيتر ويدخل الفيستير وتتعامل معاه كانه عم
6: معناها تقيمه يسخن تلعبه فوالا 20 مينوت 25
4: يلزم التعامل مع كريستيانو يكون سبيسيال وهو نتصوره متفهم للوضعية هذية لأنه شوف أنسرتا مومو زادة هي أنت مش أخذت المدرب أنسرتا مومو راب زيدان حط كريستيانو على البنك في الريال حطوا على البنك بون وقت اللي تخرج زيدان في كونفيرونس وقال راو كريستيانو قاعد يكبر في العمر وقتها هو ديجا عمره 34-35 ويلفا با جوي تولي ماتش كان واضح زيد وحكي معاه وكريستيانو كان متفهم وهزوا مع بعضهم دو تشامبيونز ليج دونك معناها يلزم تعامل معاه ما يكونش هاي برا اسخن وتاون هبتك وبعد ما تهبتوش وصعيبة باش تقول كريستيانو كيما كيف وكيما اوكي الكورة الناس كل كيف مش على كريستيانو وميسي تحب ولا تكره
5: هذه الأفير رونالدو في انتظار شنو كيش فش تكمل وتوفى ولو انه ثم محاولات من الجامعة البرتغالية انه يحاولوا يحكيوا مع رونالدو ويقولوا له ارجع كمل واسكو رونالدو بش يعلن اعتزاله اللعب دوليا مازال ما اعلنش النقطة هذه جيزوس اللي كان تصريحاته غامضة ولتو ما يحبش يحكي بالضبط في تفاصيل في الموضوع هذا نستناه وشنو نجم جيب جديد انتردون مش نعيشوا ماتش نعيشكم ماتش ماتشوات اللي ما يتنسيوش كل مرة نحاول نحكي على واحد من المباريات اللي يقعدوا خالدين في ذاكرة ومباراة ما تنساش
8: الماتش اللي ما يتنساش الماتش اللي ما يتنساش
5: فما مقابلات تنسى نتيجتها وفما مقابلات تبقى في الذاكرة بسبب لحظة بسبب هدف أو لعب أو لقب أما فما مباريات أخرى دخلت للتاريخ لسبب آخر وكيف تكون المباراة هذه اللي نحكيو عليها ضاعت فيها 5 ضربات جزاء من منتخب واحد الماتش نحكيو عليه تلعب نهار 26 جوان 2000 في أمستردام وليد مين شكون وشكون الماتش هذا
6: نورمالمون إيطاليا
0: متفسكيش غريب متفسكي غريب
6: إيطاليا شكون
0: إيطاليا
6: هولندا
0: هولندا أي بيه فسكيت وردك عامل عندك شكر ما عنده مير بيه اللي هو نصف نهائي اليورو 2000 هولندا صاحبة الأرض والجمهور أمام إيطاليا ضمن المرشحين بالفوز باليورو كنقول لك إيطاليا شكون فيها وقتها فيها تولدو فيها مالديني كانابارو نيستا ألبرتيني زامبروتا إنزاغي والقائمة طويلة في المقابل ثم فاندرسار ثم يافستام ثم زندان ثم دافيتس ثم بيركام ثم أوفرمارس وقائمة طويلة كلوفيرت
6: تلين كالعادة لازلتها
0: فرنسا وحكينا مرفات على الفينال هذيك تلين كالعادة دفاع تكتيك انضباط الماتش 0-0 دقيقة 34 إقصاء زامبروتا ونقولوا أول منعرج في الماتش هذي إيطاليا تلعب 10 تقريبا 34 جي بينالتي لهولندا ديبور يضيعها تصدي تولدو الجمهور الهولندي مازال عنده الأمل وفيه كي مانجي الأمل في دقيقة 62 جي بينالتي أخرى كلوفيرت يضيع الكرة تضرب على القائم بينالتي يضيعها يمشيوا لل 0-0 في 90 يمشيوا الأشواط الإضافية نفس الشيء ركلة ترجيحية شكون يضيع مرة أخرى ديبور كان ضيع يعاود يضيع في البينالتيات تصدي له تولدو ستام ضيع وكيف كيف بوفيلس ضيع تصدي لتولدو وإيطاليا راه ضيع لها مالديني وفي الأخير 3-1 الطليان هما يتعديوا للفينال تخرج هولندا مسابقة والتاريخ ما ينساش في هاك الليلة رام ثم 5 ضربات جزاء حكموا في مصير المنتخب الهولندي هذا هو الماتش اللي ما يتنساش
8: الماتش اللي ما يتنساش الماتش اللي ما يتنساش سامدي سبور كل السبت فامي برومي
0: كلمة علي الماتش هذا حظ برشا سوء حظ برشا ولا شنو ولا ضغط نفسي هذا فاش سميوه في عالم الكرة دوما الماتشات اللي تكونوا بهم وتقريوا بهم تصور

0: الكومبيتيسيون اللي رينا فيها الملاعبيه الكبار كل دافيد السيدورف مالديني توتي فيجو بيكام معناها كانت النهايه نتاع جينيراسيون التسعينات هذيك كانت في الورو هذيك وكانت معناها كل منتخب كي ترى تصويره قبل مباراه تلقى بالثلاثه وبالاربعه نجوم وفريمون معناها كان كره القدم مش خير من توا ما كانت عندها نوتر شارم. ايطاليا كالعاده بالواقعيه بالدفاع كاتيناتشو قلعوا طرحهم كما نقولوا نحن. وبعد نذكروا المنعرج كان بعد تصدي تولدو هي قتل جمهور كل يزفر خاطر ضربة جزاء تشاتو منين جيها متاع جمهور هولندا البانينكا متاع توتي اللي سكت بها استاد الكل وتقريبا ذيك بعد البانينكا ذيك الناس كل عرفت لإيطاليا معناها مش تترشح معناها ياسر كما قلت انت عصاب ناس سوغلو بلو مونتال قوية برشا باش تعمل لك البانينكا في الوقت هذاك وقت اللي ديجا صاحبك ضيع قبلك ضربة جزاء دونك كانت في دومي فينال كبيرة برشا وجات بعد الفينال اللي تحدثنا عليها الأسبوع الفارت.
1: ذكرت الماتش ولا نسيه ولا بقي نسيه
2: شوية مش برسة الحقيقة
1: عمل فين شتعمل انت عمل فين
2: شو شنعمل نخدم في
1: خلص عمرك عمل فين وليد
2: عمل فين عمري 14 سنة أنا 86 مولود سيزون وقت كادي أنا نفكر الماتش بون الفينال أكثر معني متاع قلت لك تريزيجي الهدف الذهبي فينال أكثر الماتش هذاك كان عندي ديفلاش تولدو عمل ماتش كبير وراو الدفوا حارس مرمى ينجم يربحك في مباراة معناها وبرشا حراس كانوا هما سبب في انتصارات معناها ولا في ألقاب تاع فرق متاعهم وكتضيع راو بينالتي ودو بينالتي كهو معناها حتى الإكيب الأخرى مع لسامي كنا نحكيه على راو كانافار ونونيستا ومالديني في اللاكس فما تصويرة وتشهيرة زوز متكلين مالديني وكانافار ومتكلين رونالدو ويودي كواترو شي بوستير غير عادي معناها الناس هذوكم راهو مدافعين من طراز عالي جدا والجول كان معناها الليرو ديو ماتش بطل المباراة دايور معناها وقتها اسمه زاد طلع هو لعب فترة وقتها بيروتزي وقتها موجود في إيطاليا وتولدو بوفون معناها بيان سور الناس كل معناها نعرفوا قيمته لكن تولدو اسمه طلع المباراة هذيك الشهيرة وفوالا هذيك هي كرة القدم ساعات فيزيونومي متاع ماتش راه تتبدل كومبليتمون بينالتي كانت ماركيت كلويفيرت ممكن نحكيو على فوز هولندا وفينال هولندا وفرنسا مش هولندا
1: وسوء الحظ قاعد يرافق التو في المنتخب الهولندي. مير البارح تروح ايطاليا وفرنسا شنو اللي قعد لك منه معناها واحد واحد الحقيقه انا نتفرج قلت سي فرنسا بزيد الثاني يا اخي جات تعاد ما عرفش انت كيفاش ريتو الماتش هذا
0: هذا اللي كنا نحكيو فيه قبل مثلك تحدثنا على المنتخب التونسي حاليا منتخب الايطالي ما عندوش الامكانيات في نجم
1: يرجع المنافسه
0: المنتخب الفرنسي لا نحكيو على فرنسا بالذات ارمادا كبيره فرنسا ولو غياب مبابي مؤثر ولكن ارمادا كبيره زيدان هنا اللمسه تاع لو نوفو سيليكسيونور معناها دخل على عده لاعبين كيما ليفرير هرنانديز كيما تشواميني دخل لاعبين جدد ودي جون جابهم البطولة فرنسا كيما داكونيا كيما المهاجم متعرين معناه بث برشا دم جديد في المنتخب الفرنسي. فرنسا بصراحة معناها فهمي منتخب محترم على جميع الأصعدة كي بش يرجع زادة ساليبا من الإصابة في اللاكس ونكور فرنسا بشكون أقوى. ضيعت البارح فرنسا معناها إيطاليا كالعادة ولو زادة را إيطاليا معناها قلقت برشا كين عمل مباراة كبيرة او نيفو دي ترانزيسيون معناها كان قوي برشا وقلق برشا لاكس نتاع فرنسا ولولا وجود باميكانو اللي هو سريع برشا يعني اكسيال سيرار وانت اكسيال عنده الفيتاس هذيك لولا وجود باميكانو كانت ايطاليا تقلق اكثر فرنسا وكان
2: قوي برشا في بدنه
0: وجابت برشا فرص ايطاليا سي فري معناها السيطره والبوزيسيون واللي بالاريتي كل عند فرنسا مي ايطاليا وجعت برشا في لي ترانزيسيون وصلت برشا مرات للمرمى مينيون زاد انا حزوز تذكر مشيرة الأخرى كيف معناها تعلق كبير
2: دوناروما.
0: فرنسا تشوف أنت التريو بركة معناها أوليزي ديليلي دوي يخرج يدخل باركولا وراهم شرقي
1: ومبابي مضروب
0: معناها قوية برشا غلطة معناها من داكونيا كانت في الهدف الثاني وبالعكس إيطاليا كانت نجم تكمل منتصرة فيو اللي فرنسا كملت بورقة حمراء ما هذي اللي احنا نجم نستفيدوا به كونه لينو مانشيني مباراة الأولى معناها تقريبا لعب نفس لسامي اللي كانت حاضرة فترة قديمة خسر مع بلجيكا بعد غير انتصر على تركيا في تركيا
1: 4-1
0: والبارح تعادل إيجابي برشا من ساندوني بدل عدة وجوه، أعطاه فرصة لبرشا شباب.

0: يعني سورتو روح المجموعة ولاجريسيفيتي، وهذاك اللي احنا اليوم يزم نحاولوا نبنيه عليه في منتخبنا، اللي في غياب الامكانيات الفرديه تحاول تعتمد على المجموعه، تحاول تعتمد على ديسبوزيتيف تكتيك بيان ديتيرميني، الناس كل تجري بلوك كومباكت، الناس كل تتعب، الناس كل تتعب على كل كوره، تفك كل كوره، هكاك نجموا نعملوا منتخب يليق بصوره تونس كما بارح ايطاليا ورات وجهها مع منتخب اقوى منها 10 مرات.
1: انجلترا اليوم ربحت كرواتيا 7-0، معناها نتيجه شوكون حقيقه،
2: سحقتها
1: سبعة نتيجة شوكونت. والمنتخب الإسباني ضد تشيكا متعادلين 0-0. إسبانيا وليد تراها أفضل منتخب في العالم، معناها بالحق معناها بطل العالم وأفضل منتخب في العالم حاليا
2: وبطل العالم، معناها تبعنا الكوب دي مونت حتى معناتها اللي ماتش اللي لعبوهم والأخر ماتش الأخراني مع هولندا، ولا حتى الباركور تحسها إكيب اللي قولك فور فور على البقية، فهمت؟ حتى نقولوها احنا فور علينا، انتم ما تلعبوش معنا. اسبانيا تعرف الحاجة اللي يمتازوا بها اللي معناتها من الفئات السنية الصغيرة يتدربوا على نفس الموديل دو جو كذا، معناتها فوتبول متاع استحواذ، حاجة من وراء العقل راهو، معناها كاليتي دو جو بالطريقة ذيك ونمبر دو باس ريوسي والاستحواذ هذاك راهو ما تشوفه كان عند اسبانيا، حتى منتخب اخر ما هو قادر يعمل هكاك. ولو انه ممكن لانجلتير توا زادة معناها
1: ما تخيل
2: اللي كل الافكتيف اللي عندها زادة ممتاز جدا، فرنسا نفس الشيء، بون فرنسا واسبانيا هما توا معناتها اكثر دوز ايكيب اللي معناتها قويين على مستوى المجموعه ولا على مستوى الفرديات. بالنسبه لي اسبانيا مازالت معناها باش تقعد عامين ثلاثه واربع سنين مسيطرة، واللي بش يلعب معها بش يلقى برشا صعوبات ابتداء من تشيكيا اليوم. وعلى ذكر ماتش لونجلتير راهو فما ايكيبات يربحوا بسكور 3-4 و5، اما ليكيب الاخرى معناها تعمل فرص وكذا. اليوم راهو تشوف الستات متاع كرواتيا بورتون تلعب دوميسيل، راهي سيطرة كلية، معناها الاكسبكتد جول زيرو لكرواتيا، لزوكازيون كيف كيف لزاري ما فماش، معناها ديزاري عملهم حارس نتاع لونجلتير، يعني سيطرة كبيرة ياسر، سكور ومانيير كما يقولوا،
1: ومودريتش مازال يلعب معهم. دونك مازال غدا ماتش اليونان والمانيا، والمانيا ربحت اخر ماتش، الالمانيا عملت فيكتوار معناها بالنسبه للمدرب
2: ديجا اسبانيا واحد بشيء
1: ماركيتا، والله ماركيتا هاي ماركيتا، نشوف شكون مارك البونت باز راهو يا مالك هذا يا مال يا مال يا مين يا مال عاد قصة سكر عاد حتى ماش
2: دخلني حالفين بونت ولول ما فوتوش
0: درجي من بعد الدكلاراسيون تاع مبابي على البالون دور زاد تحول يا مال هس ولا كل ماتش يماركي
1: لونتام هذه لونتام
0: لونتام بانيش من لونتام الفستيال فهمي تراس بانيش عامل في فرنسا في الدومي فينال ولا عملت في الارجنتين في الفينال، راه مش فرنسا ضعيفه ولا الارجنتين، اسبانيا قويه برشا
1: قوت
0: كره خبيوها معناها، راه فرنسا معناها ترى معناها لي جوار تاع فرنسا كيفاش يحبوا يبريسيو وما ينجموش، راك تحكي على مبابي وديمبيلي وليزي معناها مش نامبورت كي، ما نجموش يلعبوا معاهم بالكل، نفس الشيء معناها الارجنتين ما سوش كوره، معناها جوار الارجنتين قعدوا 90 دقيقه و120 وما يجري ورا الكوره، معناها قوة كبيرة اسبانيا معناها بكل صراحة قوة كبيرة.
1: بالضبط المنتخب الاسباني متقدم 1-0 على تشيكا، نادي الافريقي في الماتش الودي ضد اهلي بنغازي مازال تعادل 0-0 بمقارب 79 دقيقة لعب في الماتش هذا اللي مازال متواصل في بنغازي، واحنا نوصل لنهاية سامدي سبور بالنسبة لليوم. نشكر وليد العيش اللي كان حاضر معنا اليوم، يعطيك صحة وليد، كيف نشكر امير الادريدي على حضوره معنا، نشكر يسر اللي كان في الاخراج الرقمي والديجيتال، وايضا نشكر دالي كيف وائل، ايضا مكرم، انا نشكر سامي الحماني اللي كان ضيفنا اليوم في الساعتين الاولى. هكا نوصل لنهايه الحسن، قبل السبت الجاي ان شاء الله في ساندي سبور وحده اخرى، نقول لكم في الامان، باي باي.

0: les tubes. Mosaïque FM. الأولى في تونس.
1: ستوب. ما تبدلش الموجة. اللي كان عنده رانديفو جديد والمودم تاعو الموزيكا. جديد الترندي اتشارت الاغاني اللي عامله بوز في تونس والعالم من غير ما ننساو الاولد بات جولد التراكيت اللي عمرهم ما يقدموا هيت كلوب ان ترانس ساعتين من زمان زيد فيهم الفوليوم وعيش مع البيت كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل مع ساوس الغريبي على موزايك اف ام.

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مركز النهوض بالصادرات يدرج عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الاسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2027. واختتم المركز يوم 30 من سبتمبر المقضي الدفعة الثانية من اللقاءات القطاعية المخصصة لإعداد البرنامج في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى موائمة العمل الترويجي مع حاجيات المؤسسات المصدرة والتحولات التي تشهدها الأسواق الدولية وفق بيانات نشرها دار المصدرة. أطباء مختصون يؤكدون أن علاج سرطان الثدي في تونس لم يعد موحدا بالنسبة إلى جميع المريضات، بل أصبح يحدد حالة بحالة وفقا لخصائص الورم ومرحلته ومدى انتشاره، مع إلى أهمية متزايدة للجوانب التجميلية والنفسية وجودة الحياة. وأوضح المختصون خلال تظاهرة علمية نظمتها مدينة علوم بتونس بمقرها بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمل البشري وعدد من الشركاء في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي، أن اختيار الخطة العلاجية يستند إلى جملة من المعطيات من بينها حجم الورم ومرحلته وخصائصه البيولوجية ومدى انتشاره، وأشاروا إلى أن هذا المسار يتيح توجيه العلاج بما يتلائم مع طبيعة الورم والاستجابة المتوقعة له، وقد يشمل حسب كل حالة الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيميائي والهرموني والعلاجات الموجهة أو الجمع بين عدد من هذه الخيارات. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية 1 أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادثا أسفرت عن 1029 قتيلا و 4692 جريحا، مقابل تسجيل 4177 حادثا خلال الفترة نفسها من سنة 2025 أسفرت عن 929 قتيلا و 5534 جريحا. وبين المرصد أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1112 حادثا، تليهما السرعة ب 777 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 283 حادثا، فقطع الطريق ب 269 حادثا. في أخبار العالم، بعد أسابيع من الاعتصامات أعلنت هيئات التدريس الليبية إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة برفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وما أثار مخاوف بشأن مستقبل الطلاب. وشمل الإضراب أنحاء البلاد اعتراضا على عدم استجابة الحكومة الليبية لمطالب هيئات التدريس المتكررة برفع الأجور وتوحيدها وتوفير التأمين الصحي والحماية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها. مدريد ومدن إسبانية أخرى كانت اليوم السبت مسرحا لمظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، وفق ما أفاد صحفي وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة. وتعاني إسبانيا البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة فجوة بين الطلب والمساكن الجديدة، إذ يقدر المصرف المركزي النقص بنحو 700 ألف وحدة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سوسن الغريبي وعدن براطية في هيت كلاب مع أجمل تحية مولاد الدريدي.
1: الأولى في تونس. موزيك فام.

0: Non-stop music. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل. ساوس الغريبي.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزعي كفم من 8 للعشرة متاع الليل. هيت كلوب ان ترانس. طلعوا الفوليوم وخليونا نعيشوا ساعتين موزيكا انرجي وغود فايبس. الليلة باش ندورو بين هات ان فريش ونكتشفوا جديد. نرجعوا للأولد باد جولد. ثلاثة غنيات ثلاثة أجيال ونشوفوا زيدا شكون متصدر التوب ستريمينج في تونس وشنو هما الكليبات اللي عاملين البوز في اليوتيوب تشارت متاع أستراليا. ومع ويكلي آيكون نوقفوا مع نجم عمل تاريخ في الموسيقى وضيفنا اليوم هو شارل أزنافور. من بعدها نعملوا ان تور ميوزيكال في الهيت اراوند وورلد ونشوفوا شنو كانوا يسمعوا في العالم عام 1996. والواتساب بطبيعة واتساب مزيك محلول ليكم انتم مستمعينا. وسؤال السهرة، شنو الاغنية اللي تذكرك بشهر اكتوبر؟ مدامنا احنا اليوم قضي اليوم في شهر 3 اكتوبر. اي اي اي قدش ايامات تجري في ساعة 3 اكتوبر. البارح برك تسمع حطيت هلو اكتوبر، عرفت استغي. دونك شنو الاغنيه اللي تذكرك باكتوبر؟ ابعثونا اختياراتكم على 23 513 000. انا ساوس الغريبي ومعايا اليوم عدنان في الاخراج التقني وائل في ستاندار. وانتوما حضروا رواحكم على خاطر هيت كلوب ان ترانس تبدا توت سويت مع جديد ملومه وشاكيرا في

عندنا اليوم مجموعة من النيو ريليزز بين البوب الفرنش ميوزيك العربي، أغاني جديدة أصوات مختلفة وحكايات ورا كل ريليز. ونبدأ مع مايلي سايرس Different Religion. مايلي اللي تدخل مرحلة جديدة مع ألبومها العاشر بيس Persuaders واللي خرج نهار 18 سبتمبر، والغنية هي رقم 2 في الألبوم هذية. فيها ميكس هاي الياسر مبينات الإلكترو كلاش والروك، دونك هذا إكستريم من Different

إخراج تيتر جديد اسمه You Should Know. أيوي Boys Are Back. فرقة البلو رجعت في 2026 بألبوم Reflections واللي خرج نهار 9 جانفي. و You Should Know هي نمبر 3 دونك تراك الثالث في الألبوم هذية بلو اللي عرفناهم بأغاني كما All Rise One Love في بداية الألفينات. رجعوا هنا بصوت أكثر ماتور لكن مازالوا محافظين على البوب والR&B. دونك هذية إكستري من غنية You Should Know.

الشيء الاخر باش نكشفوه الليله هو من عند امبوكورا ايغاري، وهي مش اغنيه جديده بالكامل، اما هي اغنيه من البوم ادرينالين لا ريديسيون، واللي خرج نهار 28 نوفمبر 2025. ايغاري موجود كتراك نمره 18 في الريديسيون هذيا، لكن جديد انه امبوكورا رجع الاغنيه للواجهه مع كليب اوفيسيال خرج نهار 25 سبتمبر 2026. دونك هذا اكستريم من اغنيه ايغاري.

برشا ناس. هو الكليب الجديد متاع تايلور سويفت اي وي هبطت غنية جديدة اسمها Patient Zero اكستريم من ألبومها The Life of a Showgirl واللي خرج نهار 25 سبتمبر 2026. الغنية تحكي على مرأة تحذر مرأة أخرى من راجل عاشت معها هي قبل وتشبه تأثير العلاقة السامة بالعدوى وتقدم نفسها باعتبارها Patient Zero. الكليب فيها داكوتا جونسون وكولين فارل وتايلور تلعب دور الأكس اللي تلاحق الزوجين. دونك هذا اكستريم من غنية Patient Zero.

مرسو هذي على خاطر باش يضرب مش نورمال. دونك سمعتوا اكستريم اغنية تايلور سويفت بيشنت زيرو، هاوك سمعناكم الغربي نظنوا قيد باش نسمعوهم العربي عدنين، وهذاك علاش باش نكتشفوا مع بعضنا جديد بيسان اسماعيل على العين. مرسو خرج نهار 25 سبتمبر الاغنية رومانسية فيها عشق وحنين على العين، هي تعاون جديد ما بينات بيسان وفؤاد جنيد بعد اعمال كيما علاش. دونك هذا اكستري من غنية على العين.

مرحبا، نخليكم مع زوز غنيه عربي نيو نيو. دونك شوي اخر، دونك استنوا هيفا وهبي لوك لوك. هذه اغنيه جديده خرجت نهار 30 سبتمبر لوك لوك. دونك هذه راه اكستريم من البومها ميغا هيفا. الاغنيه فيها بلاي فول اتيتيود، واضح على خاطر هيفا تخاطب شخص يكثر من الكلام والقصص، وهي تقريبا تقول له يزي بربي كلامك ياسر فيك وانا راني حضرته وانت ياسر لوك لوك. ولا احنا ديجا باش نقعدوا في نفس الايقاع هكا، هيفا خرجت لوك لوك، احنا باش نسمعوكم تو سويت تك تك هكا لوك لوك تك تك من عند شمس الغنية اللبنانية نجوى غرام، اللي رجعت ولا بغنية جديدة اسمها تك تك، خرجت نهار 25 سبتمبر. دونك تو سويت نجوى كرم تك تك على موزايك افام.

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش لزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
1: وايه لازمتها الدخلة دي رفاع يا تسوي
2: وانا اجي في دخلة برضو اروح امك انا جاي في دخل وهيش

0: rapa, pé, vende ré, vende ré pra tu tomar. Ouve me também, vende o cano sua cavala. Modo vende ré, ela te vi no capar.
1: ديما بطلعات وديما بخرجاته محمد رمضان اللي المرة هذية جيب فنان من البرازيل اسمه ام سي ليتو والمورسو اسمه بوم واللي سمعتوها على موزايك فين في هيت كلوب انشانس وقايد اولد بات جولد
2: اولد بات جولد.
1: ونبدأ مع أنجي ستون ويش أريلي ميسيو خرجت عام 2002 والغنية فيها سامبل من غنية باكستابرز متاع دي أوجيز ومن بعدها نلقاو جابرييل في دريمز واللي خرجت عام 1993 أول سينجل في مسيرتها من ألبوم Find Your Way غنية بريتش سول دخلت مباشرة التاريخ ووصلت للمرتبة الأولى في بريطانيا. ما توتفيت نرجع بكم للأيتيز مع Sounds Like a Melody من عند ألفا فيل من ألبوم Forever Young واللي خرجت عام 1984 توتفيت.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ثمانية للعشرة متعليل على موزيك فام.

0: موزايك اف ام في كلوب ان ترانس وقايد توب ستريمينغ.
1: توب ستريمينغ.
0: اي تو سويت باش نعملوا طلع على المين ستريم نتاع تونس زعما التوانسه فاش قاعدين يسمعوا الفتره هذيا. ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي خذاها بلوكا في سبيبيار. اي وي راهو هذايا فنان تركي اسمه الحقيقي هاكان ايدين والاغنيه خرجت نهار 5 جوان 2026. نحكيوا على اكثر من 99 مليون ستريم حاليا على سبوتيفاي والكليب عامل اكثر من 122 مليون مشاهده على اليوتيوب. دونك سبيبيار يار معناها السبب هو دونك سبب هذي هو يعني ترجمة متاع البيع. الناس اللي تتفرج على المسلسلات التركية يعرفوا لي سبيبي يار معناها السبب هو دونك هذي اكستري من الغنية هذي.

والمرة بعد تمشي للمغني والرابر المغربي ستورمي. ستورمي اسمه الحقاني هو ياسر المليح من رباط المغرب. المورسو خرج نهار 21 مايو 2026، وعلى سبوتيفاي الغنية وصلت الفوق 6 ملايين ستريم بطبيعة على سبوتيفاي. دونك هذايا اكستري من غنية كي

كارول جي وجود لاين في بيبي وو، وهنا ندخلوا لللاتين بوب. بيبي وو الغنية موجودة في ألبوم نومي أبرينتي دي سانتير تانتو، معناها من جنين بلي نحس الإحساس هذي الكل. دون كارول جي والمرسوم تاعها خرج في أوت 2026، وعلى سبوتيفاي عملت أكثر من 236 مليون ستريم. دونك هذي إكستريم الغنية بيبي وو.

في ستريمينج متاع تونس. الاغنيه خرجت نهار 30 مارس 2026. والحكايه غريبه لهنا انه الفنان نفسه ما فماش جنسيه نتاعو مؤكده معنى رسميا. نعرفوا جوست ايمايل انجل هي موسيقى والموسيقى نتاعو مخدومه بالاي اي وهو اصله من المجر. دونك هذا اكستري من اغنيه باد تايمز.

هوتيل لوبي، كانوا زوز من أعضاء جروب ميغوس، والغنية خرجت نهار 21 سبتمبر 2022، والبرفورمانس متاعهم عملت أكثر من 109 مليون مشاهدة على اليوتيوب، رجعت فايرل ايوي بعد 4 سنين، رجعت من جديد. دونك نلقاوها بارتو على السوشيال ميديا. دونك نسمعوها توت سويت على موزايك فام، هوتيل لوبي من عند كويفو اند تيك اوف. وما تنسيوش اللي مراد دريدي تلقاوه شوي اخر في الاخبار.

ستريمينج هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزيك اف ام. عيش احلى الاسبوعية موسيقى السبنتيز ايتيز الناينتيز والالفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من العشرة للنصف الليل. استمتع بالجولد.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يؤكد أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. وعبر المنتدى في بيان نشره اليوم السبت عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية، وتداول أسماء وصور مشتبه فيهما في قضايا مختلفة، رغم أن البحث لا يزال جريا. ودعا المنتدى الصورة العمومية بما فيها مندوبي الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهما وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية، وإطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي لانتقال الطاقي سيد 2026 يوصون بتسريع إنجاز مشاريع انتقال الطاقي المبرمجة في مختلف الأنظمة بما يساهم في بلوغ الأهداف الوطنية في أفق 2030 ووضع آلية دائمة لمتابعة المشاريع ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذها. وتدرج هذه التوصية ضمن جملة من المقترحات التي خلصت إليها أشغال الصالون والتي سيتم رفعها إلى السلطة التشريعية للنظر فيها. كما أوصوا بإطلاق برنامج المواطنة الطاقية لتمكين مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية مع وضع آليات التمويل الميسرة وتعزيز برنامجي سوشيال كومينيكاسول ومراجعة المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة للموظفين على الألواح الشمسية والبطاريات ومختلف المعدات والتجهيز المستخدمة في إنتاج وتركيب وتخزين الطاقة النظيفة. جلسة عمل انعقدت خلال موفر الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخاطر التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. ورئيس الديوان قيس بضياف يؤكد خلال ترأس الجلسة نيابة عن وزير التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزهري على ضرورة التسريع في استكمال الدراسة واعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتداخلة مع تكثيف عقد الجلسات بحضور مصالح وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط لمزيد النظر في مخرجات الدراسة والملاحظات والمقترحات المقدمة واستكمال المرحلة الثانية من دراسة جدوى المشروع والمرور إلى المراحل الموالية. في أخبار العالم، قائد شرطة باريس يقول اليوم السبت إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا أمس الجمعة، ودعت النقابات المعلمين إلى الإضراب في وقت تكافح في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة العنف بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل. ومنذ يوم الاثنين اعتقلت السلطات الفرنسية نحو 5000 شخص معظمهم من المراهقين في أنحاء البلاد، وأصيب العشرات بجروحة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سوسن وعدنان في هيت كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل. سوسن الغريبي.

0: واثنين مع أنغام سيدي وسالة كلي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس وقايت ويكلي ايكون.
1: ويكلي ايكون.
2: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
0: شنو يصير كي الناس الكل يقولوا لك صوتك ضعيف، صوتك خايب، صوتك غريب وما عندكش حضور؟ تنجم وقتها تستسلم، أما زيدة تنجم تولي كيما شارل أزنافور، راجل اكتب أكثر من 1000 غنية وغنى برشا لغات ومثل في عشرات الأفلام ووصل يغني فوق المسرح حتى وقت كان عمره 90 سنة.

دافور، تولد في باريس نهار 22 ماي 1924، واسمه الحقاني شاهنوخ فاجيناك أزنافوريان. والديه كانوا من أصل أرميني، وعائلته كانت عايشة في وسط فني. عمره 9 سنة كهو شغل دخل عالم المسرح والسينما، وفي سن المراهقة كان يغني ويشطح في النوادي ويشارك في العروض. لكن الانطلاقة الحقيقية في الموسيقى جات عام 1941، وقت اللي تعرف على الموسيقار وعازف البيانو بيير روش. عملوا ديو اسمه روش أزنافور، وبدأ شارل يكتب الكلمات ويغني. عام 1946 شارل قابل إيديت بياف، شافت فيه حاجة هو نفسه ما كانش واثق منها، خذته معاها في جولاتها في فرنسا ومن بعدها في أمريكا. يعني شارل وقتها كان يمثل جزء من لونتوراج بتاع بياف، وكان يخدم معاها شوفور سكرتير ريجيسور، وأحيانا يطلع يغني.

1948 و 1950 غوش وأزنافور عاشوا فترة في كندا وكانوا يعملوا عدد كبير برشا من العروض، قرابة 40 أسبوع من العروض بمعدل 11 عرض في الأسبوع في مونغيال. وفي الفترة هذية بدأ اسم أزنافور يكبر ككاتب ومؤدي، لكن بيير غوش قرر يبقى في كندا. أزنافور رجع لفرنسا مع بياف اللي شجعته أنه يعمل كارير سولو وحده. في الخمسينات الصحافة انتقدته بشدة، قالوا صوته نزيخ ضعيف وغريب، وزيد كانت عنده مشكلة حقيقية في الحبال الصوتية، عنده حبل صوتي كان مشلول، وهذا يساهم في أعطائه أك الصوت الخشين والمميز.

لكن أزنبور عمل حاجة ذكية، ما حاولش يقلد الأصوات القوية، ابني ستايل كامل حاول صوته واكتب أغاني فيها شخصيات، قصص حب، غيرة، وحدة، شيخوخة، وحتى مواضيع كانت تعتبر تابو.

وقتها زادة كان يكتب البرشة نجوم أخرين كما إيديت بياف، جيلبير بيكو، جولييت غريكو وغيرهم.

وكانت من أولى النجاحات الكبيرة في مسيرته، لكن اللحظة المفصلية كانت عام 1956 في عرض في كازابلانكا. الجمهور تفاعل معها بشكل استثنائي، ومن وقتها بدأ يتحول من أرتيست أون بروميير بارتي لهيدلاينر. وفي نفس الفترة بدأت فرنسا أخيرا تفهم شارل أزنافور، ومن بعدها جت الغنية اللي تحولت النوع مسيرة ذاتية جمي فوي ديجا.

غنية على فنان يحلم بالشهرة ويكتشف قديش الطريق صعيب، وهو بيدو كان يعيش نفس القصة. في الستينات أزنافور ما كانش مجرد نجم فرنسي، غنى في أوروبا، أمريكا، كندا واليابان، وقف حتى على مسارح عالمية. أزنافور كان ممثل زادة، برشا ناس يعرفوه كمغني فقط، أما هو كان ممثل محترف. في 1958 لعب دور في فيلم لا تيت كونتر لي مور، ومن بعدها جاء واحد من أشهر أدواره في فيلم فرانسوا تروفو تيغي سور لو بيانيست، وظهر زادة في أفلام عالمية من بينها The Teen Drum، الفيلم الألماني اللي ربح أوسكار كأفضل فيلم أجنبي عام 1980. وفي 2017 وقت كان عمره 93 سنة تحصل على نجمة في الهوليوود ووك أوف فيم.

0: مسيرة تقارب 70 سنة، اكتب وشارك في كتابة أكثر من 1000 غنية. وفما مصادر تقول اللي عنده أكثر من 1400 غنية. عمل عشرات الألبومات وقدم آلاف الحفلات في عشرات البلدان. ومن غير ما ننساو المسار السينمائي الطويل اللي عمله، بويسك ظهر في أكثر من 80 فيلم بحسب بعض الأرشيفات. شارل أزنافور ما عاشش على أمجاد الماضي، وواصل التسجيل والحفلات والتجوال العالمي وهو في 80s and 90s. وفي 2018 قبل وفاته بشوية كان مازال يحيي حفلات. شارل توفى نهار 1 أكتوبر 2018 في فرنسا، عمر وقتها 94 سنة. وكما سمعتوا، شارل أزنافور حول عيوبه لسينياتور، الصوت اللي كانوا ينتقدوه ولا صوت يتعرف من أول ثانية. ويمكن هذا هو الدرس الحقيقي في قصة شارل أزنافور. مش لازم يكون عندك الصوت الأقوى، لازم يكون عندك الصوت اللي ما ينجم حتى حد يقلده. وهذا كان ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون كلاب اند ترانس، كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك FM.

0: Come on, baby.
1: هاو قلت لي كومون بيبي دونك انا لازمني نحكي دونك سمعتوا الا لانلي في تشوزين تكساس اللي سمعتوها على موزايك اف ام في يد كلوب ان ترانس اي وي ديما لهنا في ليميسيون تاعنا نحاولوا نوعوا في الموسيقى باش نرضيو كل الاذواق توت سويت يوتيوب تشارت
2: يوتيوب تشارت
1: والمرة هذه باش نحطوا الرحال في أستراليا ونسمعوا شنو مالك ليبيت اللي ضاربين غديك الجمعة اللي فاتت ونبدأوا مع كاتس آي أنيمال بطبيعة كاتس آي اللي عرفتوهم جورز باند من كوريا الجنوبية وأنيمال خرجت نهار 24 جويليا كبري ريليز من الإي بي الثالث متاعهم اللي اسمه وايلد خرج نهار 14 أوت 2026 والغنية شارك في كتابتها إيد شيران ونلقاو فيها بلوتو نلقاو في الكليب النجمة دمي مور الأوفيشل فيديو عمل أكثر من 120 مليون مشاهدة عالميا دونك هذا إكستري من غنية أنيمال.

وفي المقبرة نلقوا روزي نيو تويك ب 302,000 مشاهدة في أستراليا. روزي نجمة البلاك بينك الكورية نيوزيلندية خرجت نهار 17 سبتمبر، وهي سينجل مستقل مش من ألبوم، وهي تمهد للألبوم السولو الثاني المنتظر في 2027. نذكركم اللي أول ألبوم لها اسمه روزي وخرج عام 2024. والفان فاكت إنه الكليب هذا يتصور بتليفون، مش لازم نقوله على الماركة متاع تليفون خاطر مليون عمو بيب. دونك هذا اكستري من غنية نيو تويك.

troisième position, نلقاو هانتريكس جولدن بحوالي 358,000 مشاهدة في أستراليا في الجمعة هذه. والهنا عنا حالة مختلفة على خاطر هانتريكس ما هيش فرقة حقيقية، هي فرقة كي بوب أما خيالية من فيلم دايمون كي بوب هانترز واللي خرج في نتفليكس. الغنية خرجت نهار 19 جوان 2025، وهي واحدة من الساونتراك متاع الفيلم هذي. نذكركم اللي الكليب عمل أكثر من مليار مشاهدة، والغنية نفسها دخلت تاريخ اليوتيوب وحققت أكثر من مليار مشاهدة في أقل من 7 أشهر أكهو. دونك هذي إكستريم من غنية جولدن.

نصيحه على خاطر باش يقولوا كاو دونك تعدي طول النمبر 2 اللي خذيتها الا لانلي في تشوزن تكساس او سمعناها قبليكا. الكليب عمل اكثر من 463 الف مشاهده في استراليا الجمعه هذه. الا لانلي هي فنانه كانتري امريكيه من الاباما والغنيه خرجت نهار 17 اكتوبر 2025 دونك هذه اكستريم الغنيه اللي ديجا عديناها قبليكا تشوزن تكساس.

شيء في الجمعة هذه في أستراليا على يوتيوب. أستراليا هي الأغنية الرسمية لكأس العالم. شاكيرا بورنا بوي في داي داي وش اسمها تتسيط على موزايك كفن في هيت كلوب أنترانس. مرحبا بكم.

0: واللي تفرج في مسلسل ياسمين عبد العزيز اللي تعدى في رمضان اللي فات سيغتنمون يذكر الجينيريك نتاع المسلسل سيني بوسي وننسى اللي فات ولا ننسى اللي كان واللي سمعتوها لمزيك فيم في هيت كلوب انتوان سوقيت هيت اراوند ذا وورلد
1: هيت اراوند ذا وورلد هيت
0: اراوند ذا وورلد. ونمشيو العام 1996 كيما الشهر هذايا عام فيها مورايا كاوي سيلين ديون ويتني هيوستن توباك توني براكستون البوب والار ام بي كانوا في التوب ونبداو في النمبر 5 وين نلقاو تويسي شابمان جيف مي وان ريزن من البوم نيو بيجينينغ نلقاو فيه البلوز نلقاو فيه الروك السول والغنايه عطات تويسي شابمان واحده من اكبر نجاحاتها التجاريه وصلت نمبر 3 في American Billboard.

دونك سمعتوا اكستريم من غنية تريسي شابمان Give me one reason. نمشيو للمرتبة الرابعة ونلقاو مرايا كاوي featuring Boys to Men في One Sweet Day من ألبوم Daydream. الغنية تحكي على فقدان شخص عزيز وجات كتعاون ما بينات مرايا وBoys to Men. والفان فاكت التاريخي انه الغنية قعدت 16 أسبوع متلين في المركز الأول في الأمريكان بيلبورد وهو ريكورد قعد لسنوات طويلة.

احلاس الموسيقى نتاع التسعينات. نمشيو للمرتبة الثالثة ونلقاو دونا لويس I love you always forever، واحدة من اكثر البوب سونغز المتميزين في منتصف التسعينات، سورتو عام 1996، جاية من البومها Now in a Minute، والغنية عملت حالة في لي راديو وفي لي تشارت خاصة في امريكا وبريطانيا. دونك هذا اكستري من غنية دونا لويس I love you always forever.

لايت وكول فلا دونك سمعتوا اكستريم من غنية I love you always forever. نمشي للمرتبة الثانية واللي خذيتها توني براكستون يور ميك مي هاي. توني كانت في قمة الار ام بي والغنية الرئيسية يور ميك مي هاي جاية من البوم سيكويتس وصلت نمبر 1 في الامريكان بيل بورد وكانت اول غنية لتوني تدخل مباشرة للقمة متاع الهوت 100.

طويل على الاخر على خاطر هو يحب المورسو هذيا, وانا الحقيقه نحب المورسو اللي باش تسمعوه توتويت. هي اكثر اغنيه عملت حاله كيما شر هذيا من عام 1996, هي واحده من الساوند تراك نتاع فيلم اب كلوز اند بيرسونال, نحكي على سيلين ديون بيكوز يو لاف مي, واللي قعدت 6 جمعات كاملين نمبر 1 في الامريكان بيلبورد. دونك توتويت نسمعوكم سيلين ديون بيكوز يو لاف مي.

0: هدية. هذا هو جديد نصيف زيتون اللي سمعتوها على موزيك فام في هيت كلوب اند ترانس.
1: هيت كلوب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
0: 9:55 دقيقة هكا نكون وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا بالنسبة لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من 8 متاع الليل. ان غران ميرسي لعدنا نينو اليوم كان معنا في الاخراج التقني وائل في الستاندار. ميرسي زادا الريحان اللي اختار معنا الموسيقى متاع اولد بات جولد. وبالنسبة لينا ساوس الغريبي بيان سور نرجع لكم غد وان شاء الله في كلوب ان ترانس جديدة على موزيك اف ام. نذكركم شوية اخر تلقاو مراد الدريدي في الاخبار جوست من بعد وتلقاو كي في سبور اكسبريس وعدن حويت في جيت سيت اف ام. اما كيف العاده نختم ليميسيون تاعنا بواتساب 8
1: واتساب 8.
0: وسؤال السهرة بالنسبة لليلة، شنو هو المورسو؟ شنية الغنية اللي ذكرك بالشهر أكتوبر اللي احنا مازلنا كيتخنى فيه؟ يمكن عنا توا 3 أيام الحقيقة. برشا مساجات جاونا، ميرسي لكل مساج بتبيع وصلنا على نمر واتساب مزيك 23 513 ألف. تعرفوا اللي ما نجموش نعدي والمورسوات لكل الاختيارات امتاعكم الكل، هذك علاش احنا خيرنا انه نكملوا ليميسيون بتاعنا بمورسو سيني مايكل جاكسون. This is it على موزايك FM. صباح الخير.

0: اخر الاخبار
1: الفلاش
0: دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام
1: الاولى في تونس.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. مؤسس الجمعية التونسية لطب العائلة زياد بلامين يقول اليوم السبت أن عدة عوامل تجعل المنظومة الطبية الحالية في تونس عاجزة عن استيعاب خريجي اختصاص طب العائلة في القطاعين العام والخاص، محذرا من أن هذا الوضع قد يتسبب في نزيف وخسارة كفاءات شابة اضطر جزء منها إلى الهجرة أو تغيير المسار المهني. أوضح بلامين في على هامش افتتاح المؤتمر الطبي العشرين الجمعية التونسية لطب العائلة أن القطاع الخاص يشهد اكتظاظا في عدد عيادات الطب العائلي، مما يثير مخاوف الأطباء الشبان الراغبين في فتح عيادة خاصة حول التكلفة والمردودية المادية، داعيا الخريجين الجدد إلى إعداد دراسات جدوى دقيقة واختيار مناطق وجهات تشكو نقصا في عدد الأطباء المنتصمين لحسابهم الخاص. وذكر في ذات السياق بنتائج دراسة حول الوضعية الحالية لأطباء العائلة أعدها قبل 3 سنوات في إطار أنشطة الجمعية، وأظهرت أن من بين 300 طبيب شاب متخرج في اختصاص طب العائلة لم يتم انتداب سوى 15 طبيبا فقط في القطاع العام، بينما فتح 10 أطباء فقط عيادات خاصة، في حين غابت المعطيات بشأن البقية الذين يتوقع أنهم اختاروا إما الهجرة إلى الخارج أو تغيير تخصصهم المهني حسب تصريحه. مزيد التنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد البريثين أمس الجمعة في مقر الوزارة. وزير الشؤون الدينية يشير بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في جل الميادين، وخاصة منها تنظيم مواسم الحج والعمرة وما حظي به الحرمان الشريفان والمشاعر من أشغال وتوسعة، فضلا عن رقمنة الخدمات وسرعة تنفيذها بما ضمن الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام، مشيرا إلى ما تحظى به تونس وحجاجها الميمين من تبجيل وتكريم وحرص على تذليل الصعوبات. من المهندسين التونسيين يشارك في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا، فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم مثل روسيا الصين الهند والبرازيل، حيث يتأهل منها 16 فريقا فقط إلى المراحل المتقدمة. ويقوم فريق من المهندسين التونسيين الشبان خلال هذه المسابقة بابتكار وتطوير الروبوتات القتالية، وقد سبق أن شارك في بطولات دولية في الهند والمغرب. في أخبار العالم، الحوثيون يعلنون السبت استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين في ظل تبادل الضربات مع السعودية. جنوب لبنان يشهد اليوم السبت تطورات ميدانية جديدة، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده جراء حادث سير عملياتي، بينما نفذ تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري بالترافق مع غارات وقصف وحرق منازل في مناطق متفرقة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 4 أكتوبر، سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، البحر مضطرب والحرارة دون تغيير. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماكلوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: في تونس
1: تبع الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك.

0: الأولى في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي والمدرب الجديد للفريق بابلو فرانكو باشر اليوم مهم وأشرف على أول حصة تمارين، وباش يكون معاها مجدي التراوي مدرب مساعد. كيف كيف كاليوم كان موجود محمد أمين النفاتي، أمين النفاتي كان موجود زادة كيف كيف اللي كان مساعد لريجي كامفور. نهار الاثنين يلتحق المدرب المساعد الإسباني بابلو فرانكو دونك أشرف اليوم مع تمارين، ويشرف غدو على المقابلة الودية مع 3 في البارك ضد الاتحاد العسكري الليبي، مقابلة شكون أويكلو. مصادر صحفية جنوب أفريقية أكدت اليوم أن غرفة فض النزاعات في الفيفا قررت تغريم لاعب الترجي لوكاس ريبيرو بدفع 4 مليون دولار من قرض 12 مليار تونسا الفريق السابق ماميلودي سان داونز. ومصادر من إدارة الترجي الرياضي التونسي وكذلك وكيل أعمال اللاعب يأكدوا أنه ما وصلهم حتى إشعار بأي عقوبة إلى حد اللحظة هذه. بالنسبة للملاعب والترجي الرياضي التونسي مازال ما فما حتى شيء رسمي. النادي الافريقي تعادل اليوم 0-0 مع أهلي بنغازي الليبي في مقابلة الودية لجامعة الزوزة في رق في ليبيا. بقيت المقابلة الودية اليوم النادي صفاقس يتعادل مع واحد قبلي 0-0. الملعب التونسي خسر ضد الهلال السوداني 2-1. النجم الساحلي تعادل مع تقدم ساقط الدائر 1-1. الاتحاد المنصري تعادل مع أمل حمام سوسة 0-0. والأولمبي البيجي تعادل مع مستقبل المرسى 1-1. منتخب أقل من 20 عام فشل في التأهل لكأس أفريقيا بعد التعادل اليوم في آخر مبارياته في دورة شمال أفريقيا 1-1 ضد ليبيا. حصيلة الدورة 3 تعادلات وهزيمة وفشل في الترشح للكان. منتخب أقل من 23 عام بدأ اليوم التحضيرات في التوغو لمواجهة البنين نهار الاثنين في المرحلة الأولى من تصفية الكان. نذكر أنه الذهاب وفاب انتصار منتخبنا بنتيجة 2-0. انتهت الدفعة الأولى من الجولة الثانية بالبطولة الرابطة المحترفة الثانية. المجموعة الأولى جمعية مجرين تعادلت مع النجم الخلادي 1-1. هلال مساكن تعادل مع هلال الشابة 0-0. مكر مهدية ربحت محيط قرقنة 2-1. الرالوي تعادلت مع مستقبل جابة 0-0. كوكب عقارب خسر ضد سبورتينغ بن عروس 3-0. واتحاد تطاوين فاز على الملعب السوسي 1-0. في كرة السلة الجولة الثالثة من البطولة شبيبة القهرمان خسر ضد النادي الافريقي 57-61. النادي صفاقسي ربح الملعب النابلي 65-53. نجم حلق الواد ربح شبيبة المنازة 76-63. اتحاد الانصار انهزم ضد الاتحاد المنستير 42-80. والنجم الساحلي ربح دارية جرومبيلي 74-61. غدوة تلعب مباراة حمام سوسة والنجم الرادسي. في كرة اليد الجولة الخامسة مكر مهدية خسر ضد النادي الافريقي 20-22. نصرة بولبن هزم ضد الترجي الرياضي التونسي 24-43. جمعية الحمامات خسر ضد النجم الساحلي 23-28. نادي كرة اليد بجمال تعادل مع نادي ساقيت الزيت 27-27. المنزل الرياضي خسر ضد سبورتينغ المكنين 28-34. واتحاد منزل تميم انهزم ضد بعث بني خيار 17-32. في دوري الأمم الأوروبية إسبانيا ربحت جمهورية التشيك 3-1 وكرواتيا خسر ضد إنجلترا 7-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع عدنان وزياد في جد ستفهم.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
5: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

يلا.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول أن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية، على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الانتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. وذكر الوزير على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أمس الأول الخميس أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تزخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة، إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. وأضاف مصطفى الفرجاني أن تقديرات سابقة تفيد أن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية، وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنويا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل. في إطار جهودها المتواصلة لتأمين البنية التحتية لحركة الجولان، أطلقت الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بجابس برنامجا ميدانيا موسعا لصيانة وتأهيل عدد من المنشآت المائية الحيوية الموزعة على المحاور الطرقية الكبرى بالجهة. وقد شرعت مصالح الإدارة الجوية بجابس في تنفيذ خطة استباقية تستهدف صيانة 7 منشآت مائية تقع ضمن شبكة الطرقات المرقمنة الراجعة لبن نظر. وتأتي هذه الخطوة لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار وحماية الطرقات من مخاطر التقلبات المناخية المفاجئة وضمان سلامة مستعملي الطريق. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد اليوم السبت وعده بمنح كل مواطن أمريكي بالغ $5,000 إذا فاز الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، رابطا تنفيذ الخطة بعائدات الرسوم الجمركية والأداء الاقتصادية. كوريا الشمالية تقول اليوم السبت أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، وذلك بعد ساعات من إعلان سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا. وكان زعيم البلاد كيم جونغ أون قد شدد في تصريحات الشهر الماضي على ضرورة رفع مستوى الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأسلحة الهجومية والدفاعية في البلاد. للمرة الرابعة خلال 7 أشهر أعلنت روسيا زيادة جديدة في عدد قواتها المسلحة، وذلك بالتزامن مع خطة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعزوه مراقبون روس إلى التمسك بتحقيق النصر على أوكرانيا للاستعداد لحرب مع أوروبا كما يعتقد البعض. وتعتزم موسكو إنفاق نحو $592 مليار على الدفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينها أكثر من 200 مليار دولار عام 2027 وحده، وستستمرار استقطاب المتطوعين للجيش عبر العقود المباشرة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في جسد فام، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما ظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ارتفعت مداخيل العمل بنسبة 5% لتنتقل من 6.5 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2025 إلى نحو 6.9 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2026، وبلغت العائدات السياحية بدورها 6.3 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 6.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025. تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة ووضع آليات دائمة لمتابعة العراقيل ومراجعة القانون المنظم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لسنة 2015 لرفع سقف الإنتاج الذاتي وتسهيل بيع الفوائد الستاج، مع إعداد مجلة خاصة بالطاقات المتجددة توحد الإطار القانوني وتنظم الاستثمار والتصدير والهيدروجين الأخضر من بين توصيات صالون الانتقال الطاقي المنعقد مؤخراً. وفق بيان ختامي صدر السبت، تم التأكيد على ضرورة تحديث الشبكة الكهربائية والعدادات الذكية وتعزيز شبكة 400 كيلو فولت والربط بين الشمال والجنوب مع الجزائر وليبيا، وتسريع مشروع الربط البحري الماد مع إيطاليا، وتطوير حلول تخزين الطاقة مع تعزيز استعمال الطاقات المتجددة في الصناعة وتسريع منظومة السيارات الكهربائية. المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس يعلن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغاتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وإقرار المقاصة بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمشاريع العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. واعتبرت الجامعة في مقترح تقدمت به في إطار مقترحات مشروع قانون مالية لسنة 2027 أن الإصلاح الجبائي لا يمكن أن يقوم فقط على توسيع قاعدة الاستخلاص وتسجيل العقوبات، وإنما يجب أن يقوم كذلك على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمؤسسة الاقتصادية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر السبت أن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك السلاح النووي، مؤكدا على أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أسعار النفط ستبدأ في الانخفاض. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول أن كييف لن تستهدف مدنيين لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.